0: ونبدأ كالعادة بالجانب العسكري، باعتبار الجانب العسكري هو أساسي في التغيير. كيف كان الواقع قبل 11 من سبتمبر؟ لو نرجع للماضي لا بأس من عقود، كان اليمن يمنين، جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية الذي هي جنوب اليمن، والجمهورية العربية اليمنية الذي هي شمال اليمن. الجنوب كان ضمن المعسكر الاشتراكي، والشمال كان ضمن المعسكر الرأسمالي. انهار المنظومة الاشتراكية وأمريكا أوعزت للمعسكر الرأسمالي الانقضاض على التركة الرجل المريض، الاتحاد السوفيتي كان بيسموها الرجل المريض. اليمن الشمالي انقض على الجنوبي في عدة معارك في السبعينات، في الثمانينات، في أحداث الجبهة الثمانينات التسعينات، توجد بحرب صيف 94، وفي صيف 94 حصل انتصار عسكري، ولكن حصل تمزق اجتماعي، حصل تمزق اجتماعي. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي سابقا أيام عفاش، كيان وظيفي الخدمة الأمريكية في الداخل والخارج. وهذا الجيش ككيان وظيفي، هذا اعترف عليه عبد الله صالح، شفتوا مقابلته مع أحمد منصور، قال والله أنا عندي أصبح جيش أستعرض به وللعروض العسكرية والحفاظ على الكرسي وأي تمرد داخلي يجمعه. هكذا هو بيوظف أي شيء وظيفة الجيش اليمني. فكان الجيش يستهدف ويستهدف به لخدمة المشاريع الأمريكية. أولا استهدف جنوب اليمن، وتوجد بحرب صيف 94، وبدأ التمزق الاجتماعي والانهيار حتى للمعسكرات وغيره، بعد أن نتيجة مثل هذا الغلطة التاريخية أبناء جنوب اليمن بدأوا يعتبروا الشمال محتلين. أيضا أرسل علي عبد الله صالح آلاف المقاتلين، باعترافه يعني أنه تلقى التعليمات من الأمريكيين بأن يرسل الإخوان المسلمين للقتال إلى أفغانستان، وتم إرسال عشرات الآلاف، وطبعا عادوا وتم دمجهم فيما يسمى بالفرقة الأولى مدرع داخل الجيش اليمني، وأصبحوا جيش داخل الجيش. فعندما أرسل إلى أفغانستان أيضا كانت لخدمة المشاريع الأمريكية، وأرسل أيضا مجموعة من الألوية للقتال مع صدام حسين ضد الثورة الإسلامية في إيران. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي أيام عفاش لخدمة المشاريع الأمريكية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية، وفي 2001 بيقول جلال الرويشان، وهم الرجالات الدولة السابقين واللاحقين المحترمين، قال انهار تماسك الدولة في مواجهة التدخلات الأمريكية، وبدأ الأمريكي يتدخل بطريقة غريبة. يعني علي عبد الله صالح وضح في مقابلة مع قناة الجزيرة تقريبا، المقابل ذاك الصحفي الملعون ذاك اللي اسمه أحمد منصور، صحفي في قناة الجزيرة فيه لآمة، علي عبد الله صالح بيقول لهذا الصحفي، قال وصلت البوارج إلينا، وقال لها كنت عارفين؟ قال ما عرفت إلا وقدها عندنا، وبيطلبوا الإذن، أذننا لهم. فبدأوا يدخلوا بطريقة عجيبة حتى للمطارات، دخلوا في إحداث السفينة كول، أنزلوا إنزال حتى يقال جوي وإبرار بحري يعني، وبدأوا يشتوا يسيطروا على عدن، وما بدأت تتحرك الدولة إلا بعد مدري كم يعني، يشتوا يستفسروا إيش به، إيش اللي حاصل. فبدأت تدخلات في 2004، في 2004 يا إخوة، دخل السفير الأمريكي لمخازن السلاح التابع لوزارة الدفاع، وبدأ يسأل عن الدفاعات الجوية. لاحظوا كيف قد بيرتبوا لعملية احتلال اليمن. الأمريكي بطبيعة قبل ما يدخل البلاد يبدأ يضرب مقومات القوة فيها، بدأ يبحث عن أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ ستريلا. شفتوا المقطع حق وثائقي الحرب على السلاح؟ هذا من أعظم الوثائق، من أعظم الأفلام الوثائقية يعني، فيلم وثائقي مستفز، أدلته واضحة قاطعة بينة ما أحد يستطيع يشكك فيها. بيقول السفير الأمريكي قال أين الدفاعات الجوية؟ قالوا لها هيدا العفافيش، خبرة عفاش وعلي محسن، قالوا هيدا، وقالوا له ما عليك احنا ننهيها، احنا نقضي عليها. رغم انه قالوا عن انهيها نقضي عليها، السفير الأمريكي ما رضي كتنا، قال ممكن اشوف عملية التدمير، يشي يشوف بعينه عملية التدمير. وفعلا ارسل ثنتين أمريكيات وبحضور عمار عفاش الملعون، هذا الذي الآن ماسك جهاز استخباراتي، مدري اسمه جهاز استخباراتي الآن في الساحل الغربي مع طارق عفاش. الآن إيش اللي بيحصل؟ يعني جلسين هذول الثنتين وأشرفين على تدمير صواريخ ستريلا دفاع جوي يمنية. لاحظوا كيف كانوا العفافيش في قمة النذالة، في قمة الخبث واللآمة والبيع للسيادة والدين والوطن. وأكثر ناس يتشدقوا بالوطني والأعلامهم ذولا الذي هم بيعين منافقين، يعني دار كيف يقدر يكشر وجهه ويقلب ويتغير ويتلون، طبعا مع احترامه الكبير لأحرار المؤتمر الذين يختلفون تماما عن العفافيش. العفافيش هذا عينة أخرى، يعني عينة أخرى سيئة. فاستمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية وبلغ الاستهداف ذروته في مرحلة ما يسمى بالهيكلة. والهيكلة هي جريمة أمريكية وافق عليها طرفي الصراع، المؤتمر والإصلاح وقعوا عليها الطرفين. وفي الهيكلة حصل تصاعد وتسارع في الاستهداف للجيش اليمني، يعني الأمريكي مستعجل شيء يدقدق، يدقدقنا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا واجتماعيا وفوضى ومجي يرتب العملية الاحتلال. تسارعت عملية تدمير القوة العسكرية، تسارعت تسارع عجيب جدا، لدرجة أنه بدأت عملية إسكات الطائرات وبطريقة بالخبل. يعني تصوروا أن الدنبوع في مقطع فيديو عبد ربه منصور هادي بيقول قال 7 طائرات في قاعدة الديلمي دمرت وهي رابضة في المطار، يعني ما بأي مبرر لأن تتدمر وهي رابضة أصلا. يعني قال ما هيش في التدريبات، قال في التدريبات سقطت كثير ولها ما يبرر، طبعا ما بما يبرر حتى في التدريبات. يقال بأن عدد الطائرات التي تم إسقاطها 45 طائرة حربية ومروحية. هذا الذي أدلتها وضحتها الذي هي 7 وهي رابضة في قاعدة الديلمي وثنتين أو 3 الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين، الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين وما خفي كان أعظم. تتذكروا الذي سقطت تقريبا في الحصبة واحدة حول الزراعة أو مدري وين فوق رؤوس المواطنين يعني. وتتذكروا الباص بدأوا يقتلوا ضباط الجوية، تتذكروا ضباط الجوية الباص الذي نفلوه التفجير البشع ذاك، يعني مقطع بشع ما زال موجود بالإمكان يحصل عليه أي واحد. كيف بدأوا يقتلوا الطيارين، كيف بدأوا يذبحوا الجنود. فلاحظوا جرائم عجيبة، جرائم عجيبة مع خطة الهيكلة، حصلت جرائم عجيبة غريبة جدا. بدأوا يعطلوا الرادارات، يعطلوا الصواريخ البالستية، بدأوا يعني عملية متسارعة في تدمير مقومات الجيش اليمني للترتيب لاحتلال اليمن، للترتيب لاحتلال اليمن. لاحظوا كيف كانت العملية تمشي بشكل عجيب، يعني تمشي بشكل عجيب في هذا الموضوع. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية لدرجة اقتحام العرضي، يعني وزارة الدفاع نفسها فعلوا تلك المجزرة البشعة في المستشفى حق العرضي، وكانوا متجهين إلى القيادة نفسها للقيادة الأركان هناك داخل وزارة الدفاع تقريبا قيادة وزارة الدفاع للقيام باستكمال مهمتهم يعني في المستشفى وداخل قيادة وزارة الدفاع. فكان عمل عجيب جدا، يعني استهداف ممنهج بفضل الله رب العالمين وبفضل ثورة 21 سبتمبر بدأ العد التصاعدي للاقتدار العسكري، وأصبح الجيش الذي لا يصنع الرصاص يصنع الصواريخ الفرد صوتية، والجيش الذي يهزم أمام الجيش الإريتري في جزر حنيش يهزم الآن تحالف دولي من 17 دولة ويهزم الأمريكي والبريطاني في البحر، وند لند يواجه الإسرائيلي بحرب تقنية وصواريخ ومسيرات بفضل الله رب العالمين. هذا الجيش يا أخوة الذي لم يكن له قيمة، وهذا البلد والشعب الذي كان غائبا ومنسيا في ذاكرة الشعوب أصبح الآن هو الجيش الأكثر أخلاقية، وأصبح اليمن هو الشعب الأكثر محبوبية في قلوب العالم بأكمله، كل أحرار العالم. وهذا كله بفضل الله رب العالمين وبفضل المواقف القوية لقيادتنا وجيشنا بفضل الله رب العالمين. فإحنا انتقلنا بفضل الله نقلة كبيرة جدا يا أخوة في الجانب العسكري، ويجب أن نحمد الله رب العالمين على ما وصلنا إليه. كيف هذا الجيش دافع عن اليمن في مواجهة تحالف أمريكي سعودي 7 سنوات من الحرب الطاحنة، حرب شديدة أدبناهم ربيناهم بفضل الله، رويناهم من هو اليمني، وبإذن الله رب العالمين الأمور ستتجه نحو الأفضل والأفضل. نصبر نستعين بالله ونستعيد ثرواتنا وخيراتنا وكل شيء. إذا وقفنا مع الله الوقف السليم الله يهيئ لنا كل خير بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لاستعادة كل ما نهب علينا. فنعمة كبيرة، هذا ما أحبب أن أتحدث عنه حول الجانب العسكري، وإن شاء الله نستكمل الحلقات القادمة حول بقية الجوانب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. وكم ذكر في القرآن الكريم كم ذكر من أمثلة كثيرة جدا توضح الإنسان كيف أنه يرعى أولياء.
1: يا الله يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد الله أكبر النصر إلا لله
0: ويرعى أولياء الذين يثقون به.
2: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد المرتزقة شاردين فوق الطق وإن يقاتلوكم يولوكم ولا أدباركم ولا ينصرون
3: انت حرم أهوانة رضوى وتم بحمد الأسقاط لباب الكامل وأنا بفضل الله بفضلك يا سيد.
0: كيف أنه يدافع عنهم كيف أنه يؤيدهم كيف أنه ينصرهم.
4: يا الله شدد يا الله
5: سقطت سقطت يا رجال سقطت لك الحمد لك الشكر يا الله يا الله
6: لحظة إحراق الطائرة من نوع ترنيدو يا ربي لك الحمد.
7: الانتماء الإيماني والانتماء للدين الإلهي هو انتماء يحظى به الإنسان بهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى.
0: ألم يقل عن تلك المجموعة التي خلصت من الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل قضية طالوت وجالوت؟
8: الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني.
9: لقد أبلغت الجنود بأوامرك التي أخبرتني بها ولكن لدي سؤال واحد.
10: وما هو سؤالك؟
9: عندما نصل إلى النهر ستكون كمية ماء قد نفدت، لماذا إذن يجب ألا نشرب من النهر؟
10: أولا تكفي أوامر قائدكم؟
8: القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم.
10: إذا آمن الجميع بهذه الفكرة فستحل جميع مشاكلنا وهذا امتحان كبير لنا لنرى من هم المؤمنون بيننا.
8: قال مدام العدو حقنا خرج وقلت الملك حقهم جالوت على رأس الجيش أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط.
11: لقد نفد الماء منا.
12: أعرف وهذا جزء من خطتي.
8: قال يا جماعة بنمر من بين النهر بيمروا لمرقابهم تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية.
9: يبدو أنه بارد جداً. كم هو صافٍ؟
10: هو صافٍ.
7: كم هو صافٍ؟
11: الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ.
12: لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم. من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة.
8: لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلغ النهر بعضهم بيصحط وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلغ أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نوايه وإحنا رجال.
11: ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
13: إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟
11: لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما.
13: لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟
11: أعرف سيدي طالوت جيدا، هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور،
8: لكنه يعرف الآن بأثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا نشتين أقول لك لا لا مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه انهم يقولون عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بقى نشرب ونعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركه واحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش فشربوا منه الا قليل منهم.
0: بعد ان شرب الكثير من النهر فبقي مجموعه بسيطه، قال بعضهم لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله مؤمنون واثقون بالله يعيشون حالة من سيطرة الله على مشاعرهم، الله حيا في مشاعرهم في نفوسهم.
8: نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا و150 أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها هذه معركة الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عاد من لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه أنهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا و150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان بيقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا إحنا رجال نبرز على أعدائنا، ما هو وقت الوزخة نحن نوزخ لما يدخلوا يخارجون من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هادوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بقى نقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبرغم ما عادهم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا وانصرنا على القوم الكافرين إحنا، لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم اطمئنوا.
0: بعدما يقول الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم لن يضروكم إلا أذى وإن
8: يقاتلوكم يودوكم أدبارا ثم لا ينصرون. العدو أمره محسوم اطمئنوا، أهم حاجة أن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف.
0: فهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال عنه فجاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكلما ازداد خبثهم كلما ازدادوا فسادا، أليس يعني ذلك أنهم كلما ازدادوا ولاء للشيطان كلما ازدادوا ماذا؟ كلما ازدادوا ضعفا، كلما عظمت ولايتهم للشيطان كلما ارتبطوا بضعيف مذموم مدحور فرده الله وطبعه بهذا الطابع مذموما مدحورا ضعيف دليل. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
8: بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله
7: واعتمدوا على الله في ذلك، فاعلموا أن الله مولاكم، يتولى أموركم، يتولى النصر لكم، يتولى التأييد لكم، مولاكم ينصركم وأنتم تنازلونهم في كل الميادين والمجالات والمواقع، مولاكم ينصركم يؤيدكم يمنحكم عونه وتأييده، يسقط مؤامراتهم، يبطل كيدهم، يقذف الرعب في قلوبهم. نعم المولى ونعم النصير، فهو نعم المولى فيما يتولاكم به من رعايته، ونعم النصير فيما ينصركم به. أنتم تعتمدون على القوي العزيز، فهو أعظم من ينصركم وخير من ينصركم وخير من تعتمدون عليه لنصركم.
0: يروا ماذا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ماذا حصل بعد؟ كيف قال؟ فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله.
10: وما النصر إلا من عند الله.
7: يكفي أن يكون هو معكم، فكونوا معه حتى يكون معكم.
0: كونوا معه حتى يكون معكم. كونوا معه حتى يكون معكم.

بسوء وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كي

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك،

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولجميع المجاهدين، ولوالدي ولأهلي.

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء، فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتوفيق.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

إن بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا

قل ما عقد وافتك ما رتق وافسخ ما دبر وثبطه إذا عزم وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده وأبطل كيده واهدم كهفه وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول
1: تم على خط

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الصوت. مر مر مر مر مر يا عبد الله انصر رسوله. مر مر مر مر مر برية
1: مر مر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هو

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: الميدان قدم أمريكان
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان
1: بس واحد أفضل واحد واحد تنزل حزة تنزل تنظيم أحسن

0: باستمرار
1: خط العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية
0: قدش يا

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان. الله يعطيهم العافية.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت ازاي الله لك عليك النصر
3: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر بريه.

0: الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى دل ريح
1: كاريبور
0: كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كثر الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل، نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ركبون.
2: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله
4: حي على خير الرجال، حي

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منات.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أحباب كتاب الله المجيد القرآن العظيم. من إذاعة الحكمة اليمانية سام FM، صوت ثورة الإيمان والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، موضوعها عين على القرآن وعين على الأحداث. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشر أو فنجان بن، نتكلم في موضوع إيماني جليل وحبيب إلى قلوب وأرواح المؤمنين، عنوانه عين على القرآن وعين على الأحداث. ونستهل تناولتنا بالقول كتاب الله الكريم، آخر الكتب السماوية، الذي أنزله الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هداية للعالمين ومنهجا ودستورا ولبراسا للمؤمنين، لينير طريق الحق والخير والسلام، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور والحياة الطيبة من خلال قيمه الأخلاقية ومبادئ الإسلام السامية التي تحصن الأمة من الزيغ والكفر والغي والضلال والبغي ويهديهم سبل السلام. وعندما نقول عين على القرآن وعين على الأحداث، فإن الإنسان المؤمن المهتدي بكل ما تضمنه القرآن من مناهج ورؤى إيمانية فكرية وعملية كأسمى نظرية للإنسان تتسامى فوق الأيديولوجيات والمكونات الفكرية والفلسفية التي تنظم حياة الناس، كالنظم الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية وغيرها من المسميات والتوجهات المؤدلجة التي بيقننها البشر لتخدم مسارات حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والنهضوية، وفي ظروف ومراحل وحقب تاريخية معينة. لكن القرآن العظيم هو الجامع المانع لكل ما ينفع الناس ويهديهم إلى الطريق الأصح والمنهاج القويم المنظم لكل شؤون ومجالات الحياة ومناشطها السياسية والاجتماعية وغيرها، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. أيها رفاق السلامة وأحبة القرآن، أن معنى عين على القرآن وعين على الأحداث أن كتاب الله المجيد هو المرجعية الأساسية في سبل الوقوف وفي سبيل الوقوف أمام أي من الأحداث ونوعية مجالها، ويرشد إلى خير الوسائل لمعالجة ومجابهة كل ما يمر على حياة المؤمن من أحداث وقضايا بكل نزاهة، وتطبيقا لقوله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدوا في سبيل الله والحق والخير والسلام أو ما معنى آية. ووصف نبينا العظم صلوات الله وسلامه عليه وآله للقرآن بأنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو حبل الله المتين، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به هدى إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله، إلى آخر وصف كتاب الله العظيم. وهناك الكثير مما أنزله الله سبحانه وتعالى هداية ورحمة للعالمين، وقول أو مبدأ عين على القرآن وعين على الأحداث تحدث عنه شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفي أكثر من درس ومحاضرة من هدي القرآن. فنرتشف من القهوة ونتابع بعضا منها.
2: ليعود الناس إلى القرآن الكريم من خلال تدبر آياته، ومن خلال ومن طريق قرناء القرآن الذين أرشد إليهم الرسول صلى الله عليه في حديث ثقلين: إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وعن طريق القرآن الذي يؤكد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليبحث الناس عن من هم الذين أنعم عليهم بأن جعلهم أعلاما لدينه وهداة لعباده وقادة لخلقه. يجب أن يبحثوا وهم يقرؤون دائما اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا، متى أرسم يمكن أن يعملوه أن يبندوا في الصلوات: اللهم أهلك أمريكا، اللهم أهلك إسرائيل، ثم يدعون في القنوت لولي الأمر ولسلاطين المسلمين، يدعون لهم وهم من يتولون اليهود والنصارى. ليعود الناس إلى القرآن وليس إلى المفسرين الذين لعبوا بالقرآن وشوهوا القرآن وحرفوا القرآن. هذا فيما يتعلق في هذه الآية، ذكر شيئا من الأشياء التي تعتبر خطيرة جدا، ثم أرشد إلى القيادة التي يجب أن يلجأ المسلمون إليها. هناك أشياء أخرى ذكرها فيما يتعلق بوضع حل للأمة إذا ما تبنته، لابد أن تكره أعداءها تحت ولاية الله ورسوله وقيادة عترة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الجهاد، دعا إلى الإنفاق في سبيل الله. تجد من الأشياء العجيبة في كتاب الله الحكيم يتحدث عن الإنفاق في سبيله، يتحدث عن الجهاد في سبيله في إطار الحديث عن بني إسرائيل وما يعرضه من أخبار بني إسرائيل، ليقول لنا: أنتم بحاجة إلى أن تربوا أنفسكم وتربوا الأجيال من بعضكم إلى أن يحملوا روح الجهاد، روح العطاء، روح الإنفاق في سبيل الله. لابد لكم أيها المسلمون أن تنفقوا في سبيل الله، أن تكونوا مجاهدين في سبيل الله، وإلا فلن تستطيعوا أن تقهروا هذه الطائفة. من العجيب أيضا أن تأتي آية التي تأمر الناس بالتوحد والاعتصام بحبل الله أيضا في إطار الحديث عن بني إسرائيل في سورة آل عمران، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب، وهذا من السر في أن ورد الحديث كثيرا عن أهل الكتاب رضوان الكريم أنهم سيكونوا هم الأعداء الحريبيون والمؤثرون والخطيرون على الأمة.
4: أحباب قرآننا المجيد وهديه العظيم، لقد وضع شهيد القرآن رحمه الله الكثير من النقاط على الحروف في الرد على التساؤلات المنطقية الإيمانية، منها: أليس القرآن بين أظهرنا ومنه نستمد الوعي والبصيرة، وأن الأمور بارزة أمامهم، والقرآن الكريم في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، إلى آخر الوصف الذي جاء عبر الأحاديث الشريفة وبينه سيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليهما صلوات الله وسلامه، وكل علم الهدى من الإترة الطاهرة من حديث الثقلين: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، لقد نبأني العليم الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهنا يا جماعة الخير سؤال مهم: لماذا بلغت أمة محمد هذا المستوى من الضعف والوهن؟ قول أن مسار الانحراف عن كتاب الله وسنة النبي الأعظم بدأ عقب وفاته عبر سقيفة بني ساعد اللي تم فيها الانقلاب على ولاية الإمام علي في غدير خم، فتفجرت بذلك، وبالأصح كان استحضار العصبية الجاهلية والولاء العشائري القبلي. وبعد استحوذ بني أمية من الطلقاء والمنحرفين والحاقدين على آل البيت وكل المنتمين لبني هاشم، فتواصل الانحراف والتحريف وحكم الطغاة المتجبرين في عهد معاوية وأبنائه وأقاربه الذين أفسدوا في الأرض وعاثوا فيها قتلا وتدميرا وفسق وفجور، وانتهاءا بالحركة الوهابية الصنيعة الغربية لتدمير وإضعاف البنيان الإسلامي وما أفرزته من جماعة تكفيرية منحرفة وبمسميات متعددة مثل الداعشية وغيرها التي تتلبس برداء الإسلام النقي، وهي منه برا وشوهت مساره وحتى اليوم من خلال الممالك والإمارات والسلطنات الفاجرة الموالية لليهود والنصارى والبعيدة عن روح القرآن وهديه والإسلام الحي. فلا خلاص لأمة محمد والمؤمنين المسلمين الصادقين البررة إلا العودة لكتاب الله وهديه الإلهي والنبوي وتحكيم نهجه القويم. وهذا ما بيتكرر تناوله على لسان السيد القائد الرباني القرآني عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، وأهمية العودة للقرآن الدستور ومنهج الحياة.
5: من أهم ما يلحظه المشروع القرآني أنه يتجه إلى الأمة بكلها، فهو ليس مشروعا نخبويا خاصا بالنخبة بفئات معينة، مثلا خطاب معين، محاضرات معينة، دروس معينة، برنامج معين يتجه حصريا إلى الأكاديميين أو إلى علماء الدين أو إلى فئة معينة. لا، هو خطاب للأمة بكلها، لأن القرآن يخاطب الناس جميعا، يقول يا أيها الناس ويقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الساحة البشرية بيا أيها الناس بكل فئاتها ومكوناتها، ويخاطب الساحة العامة الإسلامية بعبارة يا أيها الذين آمنوا. والمشروع القرآني هكذا يتخاطب مع الجميع ويقدم خطابا مفهوما للجميع، يفهمه العالم والأكاديمي والأمي والمثقف ونصف مثقف، وكل فئات الأمة تفهمه. يقدم خطوات عملية متاحة وممكنة، يعبئ الساحة بالعداء للعدو ويحصنها من استغلال هذا العدو، يحرك ضمن مسارات عمل في كل الاتجاهات، يركز على مبدأ الاستقلال والخلاص من التبعية للعدو، يحصن من الولاء للعدو، يحصن من سياسة التطويع لصالح العدو، يحصن الأمة من كل هذه الآفات الخطيرة جدا عليها، ويقدم رؤية واسعة تضمنتها الكثير من المحاضرات والدروس التي أيضا كتبت في ملازم ونشرت، ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على يعني منذ بداية انطلاقة المشروع حتى الحرب الأولى. وهكذا نجد أن هذا المشروع يتجه إلى كل فئات الأمة ويستنهض الشعوب.
4: إخوتي أخواتي، أبناء وبنات هدي ومنهج القرآن، وفي كلامنا عن موضوع الحلقة عين على القرآن وعين على الأحداث، وبعد أن تيقنت العقول وتنورت البصائر بثقافة القرآن، فأهم حدث بيعيش عالمنا اليوم وتعاني من أمتنا مظلومية فلسطين، وبقى معظم مجتمعات ودول العروبة والإسلام متفرجة خانعة دليلة ليس هناك ما يدل على وجود الغيرة والحمية، وداعي الله في نصرة وإغاثة أهل غزة وكل فلسطين، لا بالكلمة والموقف ولا بأي شكل يؤكد انتماءهم للقرآن وما جاء به طبعا تحت ضغط وهيمنة حكامها وملوكها وأمرائها وزعمائها المتبعين والموالين لليهود والنصارى، بينما رجال الله في محور الجهاد والمقاومة أوفياء مع الله وكتابها المجيد وأمة محمد المجاهدة في سبيل الله، وفي المقدمة يمن الأنصار والإيمان والحكمة والجهاد الذي يتصدر موقف المسلمين استشعارا بمسؤولية نصرة المظلومين والمستضعفين في فلسطين وغيرها، والثبات الموقف اليمني جيشا وحكومة وشعبا الذي أساسه ثقافة القرآن واستحضار الواجب الجهادي إيمانيا وأخلاقيا وإنسانيا، وسيتواصل حتى يمن الله بالفرج والنصر ويقضي أمرا كان مفعولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وستظل عين كل مؤمن ومجاهد أنصاري على القرآن وعين على الأحداث وثقافة كتاب الله نهجنا والعاقبة للمتقين. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله الله يا سامعينا بالدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصرة. جدد لقائنا مع صيني كشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
6: صيني قشر بنكهة سام افهم.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي، مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة الشل الشل الشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: سعد الله الصباح المبكرين، سعد الله الصباح المشمرين، سعد الله الصباح الصاربين، أسعد الله الصباح الداومين، أسعد الله الصباح المروحين اللي بيروحوا الثمر هالآن، أسعد الله صباح المعلفين والمخزنين للعلف بطرق صحيحة وسليمة، أسعد الله صباح الرعيان الذي بيرعوا الغنم في كل وادي، أسعد الله صباح المربين للتروها الحيواني والبقر والغنم والمعز، أسعد الله صباح كل أم وكل بنت وكل أخت معها شوية دجاج في البيت، بيضها ودجاجها من بيتها، أسعد الله صباحكم كل المزارعين بناة الاقتصاد اليمني المقاوم في وجه المتغيرات. هيا ماذا الحين؟ صلوا على النبي وآله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو كل بيت نعدوا لها الصباحات اللي تحاكيت منهن، معاهم الغنم، معاهم البقر، معاهم الدجاجة، معاهم المعزة، معاهم العلات، معاهم ما يعورهم وما يسد حاجتهم، الحبوب من منتجات وخيرات أرضهم، كيف حيكون البيت هذا؟ حصن حصين، قلعة منيعة، لأن كل خيراته من أرضه. ما احتاج للسوق إلا لأقل شوية غاز ولا سكر، حتى غذائهم صحي وعن بسرجة حالهم ما شاء الله العظيم مكروتين كروته، عليهم معتمدين على تغذيتهم التغذية الصحيحة والسليمة ومن داخل بيوتهم ومن أراضيهم الزراعية. لنحلم نحلم، خلونا نحلم، جو نحلم أن قد كل بيت في الدجاج، احلموا أن كل بيت مع بقرة، أن كل بيت مع غنمة، أن كل بيت مع معزة، احلموا أن كل بيت يمني بيأكل من خيرات أرضه. أليس هذا هو الطريق الصحيح والسليم لبناء الاقتصاد الوطني المقاوم؟ أليست خيراتنا وأراضينا قابلة أن تنتج مثل هذا المنتجات؟ آه لو ذي الحلم يتحقق، ما عن بعلب العدو وما عن كره وما عن مرغ أنفت في التراب، أيا نسكوت أيا مجنح، هذا عظام، هذا حيوصل البيت الأبيض على ضوء مجلى الرياض وما بعد الرياض. بناء الاقتصاد المقاوم من داخل البيت اليمني حيوصل فعلا للبيت الأبيض مباشرة، حيدق الاقتصاد الأمريكي مباشرة. بعد أن لا قلتوا تشتوا تفعلوا مشروع ومقاطعة، هتفعلوا عندو دار. إن إحنا ذا الحين كم بنستهلك بيض وكم بنستهلك دجاج وكم بنستهلك مدخلات إنتاج، كم بنستهلك علف الهولة وبنطيها للعدو. زارت حين يجي انتابني شعور ما شا أقولش بلا إحباط، لأنه ما بش عند المسلمين ولا عند المجاهدين إحباط على الإطلاق، لكن نوع من الألم بين الألم قليل. لو ما أقول العالم كل محاصر لنا وبيقاتلنا وبيفعلنا العمل هذا كله وإحنا بنعزز اقتصاد من عندنا، يعني بنساهم في قيمة الطلقة، في قيمة الصاروخ، في حق الطائرة اللي بتجي تضربنا، من عندنا بندفع له بنعزز اقتصاده، وفي نفس الوقت قادرين. قال السيد سلام الله عليه سيد عبد الملك، قال والله إن هذا ممكن أن نعزز من الاقتصاد الوطني، بس كيف نتفعل، كيف نتحرك، كيف نتوجه التوجه الصح. والكلام هذا أنا بنطرح للتاريخ، الحلم حقي هذا افعلوه خرص في أذانكم. لو حلمنا وتحول هذا الحلم لا حقيقي ولا واقع، وقد قال السيد سلام الله عليه وهو علم من علام الهدى، قال والله إن هذا ممكن. أليس بالإمكان أن كل مواطن يمني ومواطن يمني أن يسهم في مقاومة العدوان وكسر الحصار؟ قادرين، اعلم الله ان احنا قادرين، لكن وفي الاخير ما نقول، احنا بنحلم على الهواء، وانا بين احلم انا وياكم، انتوا اصدقائي واخوتي وخواتي وبناتي، يعني احنا في بيت واحد، اليمن كلها هي بيت واحد، ولا يمنع ان احنا نحلم بصوت مسموع، نتجابر والكل يسمعنا. وبزارة حين بينتي لكم اسرار على الهواء، ما حدش بيدراب هلا كل اليمنيين، ومع ذلك بنقول سهل، هو البيت وهله، ما بش ما يخوف انه ساعة مسرار انا بدي اخرج مخرج ماشي، ولكن الجميل ان احنا نحلم باصوات مسموعة، ان نفكر بصوت مسموع ايضا، هذا جميل جدا. يعني انا ما عندي من معلومات، عمري ما شبخل بها، ولا شيء خلوا يا في راسي ما فعل بهذا نزلت حاسبتها يوم القيامة. أتيها لهنا وقد جت لي فرصة من الله وفي سام اف ام هذا الإذاعة المباركة اللي اتاحت لي هذا الفرصة أجابر وأخرج ما في راسي لكم. وأنا متأكد أن لي في روسكم أكثر من لي في راسي، ولي في راسي ما عجيش نقطة في بحر علمكم ومعارفكم. ولكن نذكر والنعمة بقول الله، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. خلاص إحنا بنذكر وبنتي ما في روسنا. كنا بنأمس بنقول عدنا لازلت في تهامة، وتهامة ما حد يصير يخرج منها، لا من جمالها ولا من كثرة خيراتها ولا من أراضيها الفسيحة ولا من ناس الطيبين المؤمنين الثابتين الصابرين الصامدين الصابطين للعدوى. صابطين له، صدقوا أنه يتصد ويتزرع. احنا بنقول الرئيس الشهيد صالح السماء قال يد تحمي ويد تبني، وهذولا يد تحمي ويد تزرع، بعدها زراعة صاقد مش همبلين ما فوق الركاب. الواحد بيزرع 3-400 معاد، يعني 3-4000 لبنة. التلم حقهم لو ما يغيب النظار، مش هو التلم حقنا اللي في صنعاء ولا في المرتفعات ولا في المناطق الجبلية، التلم حقنا خطوة طيب. هذا التلم لو ما يغيب النظر يغيب الثور والبتول له هناك بعيد، ولا الحراث ما عدت بسنة الحراث لا وقدي ساعة السيكل أبو 3 عجل حق الجهة قدي غابت هناك بعيد. في تهامة الخير، في تهامة العطاء، في تهامة السلام مع رجال صدقوا معاهد الله عليه. صدق رجال صدقوا معاهد الله عليه وثابته في الجبهة الزراعية. إذن هذا كان جزء من حلم، وأتمنى أن يتحقق وأن نرى الحلم هذا حقيقة، وأن تتحول بيوتنا كلها إلى طاقة إنتاجية. شرجع للعلف، هتقولوا ما العلف، إحنا قلنا فعل العلف حب 7 أبواب، أما العلف 7 أبواب. إذن من حق العلف علينا 7 حلقات قد مضين 4 و5 باقي 2 و3 ما يقدر نتكلم عن العلف. قلنا كيف نصنع العلف من المصادر العلفية الغير مستغلة، وقلنا أن الغير مستغلة مثل أيش؟ مثل التين الشوكي، مثل السيسبان أو الصو، مثل عروش الطماط والبطاط، مثل الروح حق الذرة، وأيضا التبون حق الحلبة والبقولية، ومن باقي الخضر كل، بالإضافة إلى العجو والشرف والحشيش والتبن، كل هذا كيف يتحولين إلى علف أو إلى علقة مركزة. صلوا على النبي وآله. قلوا أنا قريت وبصرت بعيني. في الحلقة الماضية كنا بين أقول لكم كيف أن التواصل مع علماء الزراعة وخبراءها في الوطن العربي في الدول الحليفة، وكيف يقدموا لنا المعلومات بسخاء، بسخاء من داخل فؤادهم، بيتي ما في رأسه. لو أقول لكم مراجع بالمئات بيرسلوا لنا للجبهة الزراعية، لا قد إحنا غير عن قرئ ولا قد إحنا غير عن ضبط. إذن قلنا مصادر علفية ضائعة ومهدرة، وقد شرح قلنا لكم ما هي، كيف لو فكرنا في إدارة المعامل والوحدات الإنتاجية الصغيرة. هتقولوا لي طيب والمعدات والتجهيزات كيفه؟ نقول لكم الذي صنع الصاروخ وطوره وفعل الطيران المسير قادر أنه يفعل المعدة الذي أتصنع بها محليا. مش احنا ابتكرنا بعقول يمنية وطورنا صواريخ؟ مش ابتكرنا ايضا بعقول يمنية وحدة الطحن والخلط حق الدقيق المركب؟ قادرين بعقول يمنية ايضا، وبالاستعانة بالخبرات الخارجية. الاستعانة كيف الاستعانة؟ اليوم الذي ما عسرش ينقل ما في الخارج ويراب اذنه، يراب عينه ويسمع باذنه، قد وعمى واصم، قد ما قاض على اليوتيوب بعشرات الآلاف بمئات الآلاف موجودة، قول غير بس وحدات التصنيع للأعلى وبسمع ما يطلع لكم، واتيها للمصنع اليمني وبسرع عندما يشرحها واتيها لك كيف. يعني في إمكانيات، يعلم الله أن في إمكانيات كبيرة. هذه مؤشرات لكم كل المستثمرين، يا قطاع خاص، يا مؤمنين، يا لي معاكم زلط مخباية، خرجوها استثمروها. أنا عنده دارين أن التين الشوكي وحده كم فائدته في أحد المشاريع حقه، برغم أن احنا قد درسنا 5 مشاريع وقد يجاهزه منها الأعلاف والأسمدة و إلى آخرها. فائدة التين الشوكي 800%، في أتفه مشروع معنا عقاو 800% عاد يربحوا ربح وعاد خدموا الأمة. وبقية المشاريع اللي بين حاكيكم منها الآن في مجال الأعلاف ما تقلش فائدتها عن هذا المستوى إن لم تكن أكثر. افعل مشروع وعضوي قيمته في أول ما تشغله، الخامة متجددة ومستدامة، ركزوا على هذا النقطة المهمة، الخامة الصناعية الأساسية متجددة ومستدامة في بلادنا، تشتغل حركة ونحرك عقولنا. وأنا بين سجل التاريخ، أنا برنامج الحكيم اليماني هو برنامج تاريخي قد يضاع سنوات عديدة أو عقود طويلة، وعيستمر في في في في في هذا الصوت، عيستمر معكم، قد يذهب عادل مطهر ويختاره الله إن شاء الله الشهيد يصطفيه أو يتوفى الأجل، لكن أيضاً هذا البرنامج وهذا الصوت في أذانكم لعقود قادمة. لذلك سجلوا للتاريخ إن إحنا تحاكينا في هذا اليوم عن وفرة كبيرة في مصادر الدخل، في في الصناعات المتوسطة والصغيرة، في المواد الخام المتجددة والمستدامة لصناعة الأعلاف في بلادنا، وأنه بإمكاننا أن تشكل الثروة الحيوانية اكتفاء ذاتي في خلال سنتين لا أكثر. الثروة الحيوانية هي أسرع استثمار فيها وإكثارها سريع، الغنم تأتي ميلادة في السنة، وإذا هي مغذية تمام تأتي من 2-3 في البطن الواحدة، وأنتوا تخيلوا وأم الغنم شاه أم الغنم واحدة، الغنم هذا ينرهن أمهن واحدة، ومن واحد لا واحدات لا واحدات لا خيرات الله لا آلاف الرؤوس، وكذلك المعز والبقر كل سنة واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد. واسمعوا إن لا تمثلي أرضنا وزرايبنا وحضايرنا وبيوتنا بقر وغنم ومعز، وإن إحنا مكتفيين من ثروتنا الحيوانية بس بشرط واحد، نبطل ذبح الإناء والصغار، ولا شيء واحد فكر يذبح أنثى ولا صغير، نعلق في المعلق ذيك اللي بيعلق فيها الذبيحة، ما نذبحش لأنه ما يجوز ذبح الإنسان، بس نعلق هنا كعبر لمن اعتبره حي يتعلق كانك نص نهار والناس يتفرجوا عليه وهو بيصيح يا غارة يا رجالة نزلوني، وإحنا بنقول مثل ما علق الرضيع والأنثى جنبر هنا معلق يتفرجوا عليك خلق الله، نوع من العقاب والردع النفسي، مثل ما بيحرم الأجيال القادمة من اللحمة وبيتجرأ ويقدم على ذبح الإناث والصغار، إحنا نفعل بالتالي. هذا شرط وحيد على أساس تتطور الثروة الحيوانية وتتوسع عندنا في اليمن. صلينا على محمد وآله، ولا زلت في تهامة وخيرات تهامة، لأنه ما بنتحكى عن علف، لو أقول علف من محافظة صنعاء وعانك في اليمن كله خراط، ولو قلت من بقية المحافظة كلها ها نص خراط، لكن لو ما أقول في تهامة صادق، وأكدوا على صدق كلامي تهامة، لو زرعت تهامة لا أكلنا إلى يوم القيامة، وخصوصا الآن تهامة الحراك المجتمعي الرائع والبديع والغير مسبوق في إدارة الموارد الطبيعية وإدارة المياه ومنشآت المياه، والآن الحراك الشعبي والرسمي في اندماج هيئة تطوير تهامة بقيادة الشاب التهامية، أتت من رحم المجتمع التهامي، ما جت من فوق المكاتب ولا جت من داخل الإدارة، جت من بين المزارعين، تخيلوا هذا القيادة الشابة مع الحراك المجتمعي مع يحققوا من ثور الزراعي في السهل التهامي، كلنا نمد يد العون والمساعدة لهؤلاء الناس. وسجلوا يا تاريخ، سجل يا تاريخ أنه في هذا الأيام حكينا عن تهامة وعن حراك مجتمعي منقطع النظير، غضوة عن تحاكي في تفاصيل أكثر عن أهمية الحراك المجتمعي في إدارة الموارد الطبيعية لهم وأثره على الإنجاز القياسي والنوعي. إذا نصلي على محمد وآله خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، زيد النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بأيش؟ بالتقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: التاريخ اليوم يا مصلين على النبي، بعد ما نقول حيا بكم وارحبتوا كلكم، بين أكسر روسكم في اليوم أنسى، سامحوني أنا بين أكسر روسكم، لأنه من داخلي بين حرك، بين جاي فضفض عندكم، سمعوني بين أبسل موارد كبير جدا ما قد نفكرش فيه. عاد احنا بنفكر تفكير سطحي، ما قد دخلناش للعمق. أنا بالأفكار هذه بين حاول أنزل الأفكار حقنا لا واقعنا، نطرحها على أرضنا، لا ثرواتنا المتجددة والغير مستغلة، ألفت النظر الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، بما يخدم تنمية زراعية وتنمية مجتمعية وتنمية ريفية وبناء اقتصاد يمني مقاوم. إذن هي المسامحة منكم لو كنت زيت عليكم الهدي، بس هو دو ما بيجول داخلي يعلم الله. صلينا على محمد وآل الله، ما صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلوا يا مصلين على النبي وآله. اليوم 13 ذو علان، 13 أيش ذو علان؟ وذو علان هو الشهر الحميري، إذن 13 ذو حلان ثلاث مرات بين كررها، تدرسخ في عقولكم، في أذهانكم، في أذهان الجهال. التاريخ هذا أمانة، احنا دوارتنا من آلاف السنين، ما صدقتنا خرج لا عندنا، وليدينا مقروء ملموس منظور، بدأنا ننشر لكم عبر برنامج الحكيم اليماني. إذن 13 ذو علان هذا الرابعة، يلا يوافق كام في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم 13 أيلول. أما الشهر الميلادي فإحنا اليوم في 26 سبتمبر، 26 أي سبتمبر. يوافق كم في منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 9 أي العواء، 9 العواء، هذا منزلة الشمس. يوافق في الطالع فجر للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر من حين الله، اليوم 9 الصرفة. والمعلمة الزراعية مصلين على النبي وآله 5 سادس علا، 5 السادس علا. يوافق كم في المتوسط وقت العشاء؟ اليوم 5 البلدة. والبلدة عبارة ايش كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي؟ البلدة عبارة عن ايش؟ سلسلة كواكب لا ترى بالعين، او هي بقعة خالية بين النعيم وسعد الذابح، الا لا شيء منظار من هولك الكبار عن السن نستطيع مشاهدته باتجاه الجنوب فوق الرأس بعد صلاة العشاء، او نستطيع ان نرى النعيم وسعد الذابح وهي بينهن بتجي. هذا ما جادت به القريحة في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن، لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقوم

0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-985.
3: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى جولة سريعة لأبرز العناوين والأخبار في العدد الأخير ليومنا هذا السبت 15 من ربيع الآخر 1448 الموافق 26 من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها. الرئيس المشاط في كلمة له بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. الأبناء البررة لثورة 26 من سبتمبر هم المرابطون في الخنادق. اليمن مستمر في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه. القوى التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين تحاربنا اليوم لذات الهدف. قيادات الدولة يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر. إعادة فتح الخط الرابط بين الحديدة وتعز بعد إغلاق دام 11 عاماً. أيضاً على صحيفة الثورة، العدو السعودي استهدف 4 محافظات ب14 غارة وصاروخاً خلال 24 ساعة. طرد تحشيدات العدو من جبل نمان بالوازعية. رويترز أي ناقلة ترسو في ميناء ينبع معرضة للهجوم. جديد يستهدف ميليشيات الاحتلال في شبوة. وقفات بالعاصمة والمحافظات مباركة للانتصارات واحتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر. إيران تؤكد استعدادها لسيناريوهات الحرب والسلام. بزشكيان سنرد بحسم على أي هجوم. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، شركة النفط تدين استهداف العدو السعودي لمحطة تموين قوارب الصيادين في جزيرة كمران. إعادة افتتاح الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة بعد توقف دام 11 عاما. أحرار اليمن يخرجون بعموم المحافظات لتأكيد الموقف ومواصلة الثورة حتى تحرير الأرض وانتزاع الحقوق. مصدر عسكري، طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. العميد يحيى سريع، شن طيران العدو السعودي 14 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس المشاط، اليمن ثابت على مواقفه في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه وقضايا أمته. رابطة علماء اليمن لمفتي النظام السعودي وعلماء السوء، قولوا كلمة حق على منكرات آل سعود إن كنتم مؤمنين. وزير الدفاع ورئيس الأركان، استمرار التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابل بردع غير مسبوق يضرب مراكز صناعة قرار العدو. محافظ الحديدة في لقاء خاص على المسيرة، تحرير مديريات الساحل الغربي أعاد الحياة لأبنائها بعد سنوات من الظلم والحرمان والاستهداف الممنهج. أيضا على المسيرة نت، ناطق حماس ادعاءات ميلادينوف بشأن غزة تنافي الواقع وكيان العدو مستمر في القتل والتدمير والحصار. العدو الصهيوني يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس. حماس مشهد خروج الوفود من كلمة السفاح نتنياهو يختزل عزلة العدو الصهيوني. الشيخ الكعبي، سيادة العراق لا تنسجم مع الخضوع لقرار الهيمنة الأمريكية ولا يمكن القبول به. إيران، أمريكا شريك رئيسي في جرائم العدو الصهيوني. بزشكيان، إيران متمسكة بالتكنولوجيا النووية السلمية ولا تسعى لإنتاج سلاح نووي. الخارجية الإيرانية يمكن إعادة فتح هرمز إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد الأمريكي. ومن موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين، بوتين: روسيا لا تستعد لخوض حرب مع أوروبا. جهات رسمية وفصائلية عراقية تستنكر إغلاق مطار البلاد أمام الطيران الإيراني للتراجع عن هذا الخطأ. المشاط: السعودية تحارب إرادة اليمنيين لإعادة البلاد للتبعية، وردنا على عدوانها يجسد السيادة. عبد المهدي للميادين: مشروع السيد نصر الله ربح، ونرفض أن تجرنا واشنطن لمعاداة إيران. ولايتي بشأن إغلاق مطار النجف أمام إيران: العدو يسعى لتعويض هزيمته إلى تفكيك وحدة الساحات. رويترز: كيف كشف الأسبوع الدبلوماسي لترامب عن حدود سلطته. بيزشكيان لغوتيريتش: واشنطن وإسرائيل مثلان لإرهاب الدولة، ولن نسمح بإجبارنا على الاستسلام. عراقجي: أوصلنا عبر قطر خطة للولايات المتحدة من 7 أيام في حال قبول واشنطن بشروطنا. حرس الثورة: لن نتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروطنا 7. وختاما: الولاء لا يليق بالعراق المشاركة بحصار إيران، ويدعو لرفض إملاءات واشنطن. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل في الطلح بمديرية سحار بصعدة، ما أدى إلى سقوط 11 شهيد وجريح معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، ما أدى لحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة المليل وغارة على منطقة العطفين في مديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل الجيش العدو السعودي قرب الشريط الحدودي في مديرية منبه بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 83 خرقاً في الحديدة، بينها غارتان لطيران تجسسي على حيس وخروق بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استهدف المرتزقة بنيران أسلحتهم الرشاشة مدرسة الإيمان بمديرية سامع في محافظة تعز، ما أدى لهلع كبير بين الطلاب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، دكت القوة الصاروخية والمدفعية بعدة قذائف مدفعية موقع العبادية، ما أدى إلى قتل 4 جنود سعوديين وجرح آخرين، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع البحطيط بجيزان المحتلة، وكبدت العدو خسائر مادية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دكت المدفعية معسكر عين الثورين بظهران بعسير المحتلة بعدة قذائف مكبدة العدو خسائر مادية وبشرية، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين وآلياتهم في مثلث العشاش جنوب كهبوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمرت وحدة الدروع بصاروخ موجه آلية وراجمت صواريخ في منطقة وادي ربيعة وحريب القراميش بمأرب، وقتل من كان على متنهما، كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بالإضافة إلى جرح 8 إثر انفجار آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة بالقرب من مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، هاجمت وحدات الأبطال المجاهدين مواقع المرتزقة بمعسكر السلان في المصلوب ووادي شواق بالغيل، وكبدوهم عدة قتلى وجرحى، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بمديرية الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتلت وحدة القناصة 3 مرتزقة شمال يختل في محافظة تعز، وتمكنت من قتل 2 في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المرتزقة قبلة نجران على صحراء الأجاشر رغم الغطاء الجوي المكثف، وقتل وجرح العديد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون عملية نوعية مشتركة بين القوة الصاروخية وسلاح الجو وسلاح المدفعية ضد مرتزقة العدوان في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب مأرب، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بينهم 7 في موقع واحد بالعملية الهجومية على حريبنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف المنافقين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وتدمير مدرع وإعطاب عربة BMP ورشاش AR-14 ونسف بصواريخ موجهة، وقتل وأصيب أكثر من 18 منافقا خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بخمس صواريخ زلزال واحد في جبهة حيران تجمعات الخونة، وأدى الاستهداف إلى تحقيق إصابات دقيقة، كما تمكنوا من تدمير آليتين بعبوتين ناسفة في جبهتي المهاشمة وصبرين في خب والشعف بالجوف، وقتل وأصيب من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة للمجاهدين من قتل 10 منافقين في جبهة حيران، وقتلت 3 آخرين في جبهات جنوب وغرب حرب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رأس الدجالة، قوة يا ولي، قوة
5: قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة

يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.
1: دام FM. إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
2: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
3: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
2: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
3: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
2: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
3: يا قدس
2: وتحييها.
4: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
3: صباح الخير يا قدس.
2: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة سام اف ام صوت 21 من سبتمبر. هذه الفترة الجديدة وهذا اليوم الجديد والأسبوع الجديد الذي بإذن الله سنستفتحه بالعديد من الأخبار والمستجدات والانتصارات بإذن الله تعالى. وكما هي العادة هذه الفترة مستمعينا الكرام تأتيكم عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1. أيضا يمكنكم متابعتنا في حال انقطاع التردودات العاملة، والذي بالطبع سيكون خارج عن إرادتنا. يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة ساميا.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون آن.

اليوم هو 26 من سبتمبر، ذكرى الرابع والستين لثورة 26 من سبتمبر. هذه هي الذكرى التي تضل علينا اليوم ويتجدد فيها الانتصار والثورة. فيها كان حاضرا بالأمس مساء خطابا لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاض، الذي أكد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة، وأكد فيها أن اليمن سيبقى حاضرا في نصرة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة وقدسيتها ومقدساتها، ويحتفظ بحق الرد على كل الإساءات والمخططات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. جاء ذلك في خطابه يوم أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، والذي استهله الرئيس المشاط بتوجيه التحية إلى شعبنا الصابر الصامد وإلى أبطالنا المجاهدين من أبناء القوات المسلحة والأمن في سهول اليمن وجباله وبحار وصحاري، وإلى كل رفاق السلاح من عموم قبائل اليمن الأبية وجميع أبناء الوطن الشرفاء في الداخل والخارج. قال الرئيس المشاط يوم أمس: تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما، مستذكرا بالقول: ما أشبه الليلة بالبارحة فهي ذات القوى، وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وكذلك تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن تتحقق أو أن تحقق ذلك. طبعا اليوم ونحن في الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، هذه الثورة التي لطالما مرتزقة العدوان يتغنون بها وأنهم سيرفعون الأعلام وما إلى ذلك، اليوم اليمن يرفع العلم اليمني الجمهوري في ميدان السبعين وفي كل شوارع العاصمة وفي كل المحافظات الحرة. اليوم يحاول الأعداء جاهدين ومن ورائهم السعودية وأمريكا وكل من دار في فلكهم أن يرسموا صورة على أننا في المناطق الحرة لا نرفع العلم اليمني أو لا نعتز بالعلم اليمني وما إلى ذلك، فنشاهد ونسمع الكثير من الترهات والكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر أذيالهم وأحذيتهم بأن من سيرفع العلم اليمني سيحصل له وإلى آخره. اليوم ميدان السبعين ترفرف فيه العلامة اليمنية، وهي ترفرف منذ سنين، لم تتوقف هذه الراية عن وجودها وحضورها في شوارع اليمن وفي قلوب اليمنيين. هم من يذهبون لرفع الأعلام للانفصال وما إلى ذلك، ويأتون ويتحدثون بكل سخف عن العلم اليمني الذي يريدون أن يرفعونه في العاصمة صنعاء، وهو أصلا وإن كانوا ذو عقول فسيشاهدون كيف في كل جمعة عندما يخرج الشعب اليمني يتم رفع العلم اليمني في كل مكان، وحتى أنه يعني العلم اليمني موجود على ساحة الميدان نفسها بأكبر قدر ممكن. فاليوم نعيش هذه الذكرى 64، العدو الذي نهب هذه الثورة وأجهضت أهدافها فعلا عبر العدو السعودي، لأنه لا يريد العزة والكرامة للشعب اليمني، فعاد اليمن مجددا آنذاك للارتهان ولأن تكون سوق خلفية وحديقة خلفية للعدو السعودي. لكن أتت ثورة 21 من سبتمبر لتصحح هذه الأهداف ولتستمر هذه الثورة حتى إخراج هذه العمالة والارتهان والاحتلال من أرض اليمن بإذن الله.

0: وتساءل رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته بالأمس، وقال يبرز السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل ذكرى وطنية: ماذا تحقق من أهدافها؟ وإن وصل اليمن بعد أكثر من نصف قرن على قيامها، ومن الذي أعاق تحقيقها؟ وأضاف أن الإجابة الصادقة لا تكون بالشعارات وإنما بمقارنة الأهداف بالواقع، فهي أعلنت بناء جيش وطني قوي، لكن اليمن ظل يعاني لعقود من ضعف مؤسسات الدولة وانقسام مراكز القوة، وهي هدفت إلى رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بينما ظل الفقر والحرمان والتفاوت يثقل كاهل اليمنيين. ولفت إلى أن الثورة أرادت يمنا حرا مستقلا، بينما بقي القرار الوطني في مراحل مختلفة عرضة للتداخلات والتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. والمقصود من هذه المقارنة للإنصاف وإدانة من عملوا على إفشالها، لأن الأهداف لا تدان إذا تعثرت، وإنما ينبغي السؤال عن الأسباب التي حالت دون استكمالها. وذكر بأن النظام السعودي ظل على مدى 64 عاما يتدخل بصورة مباشرة في مختلف الشؤون الداخلية والخارجية لليمن، استطاع عبر شبكة من الفاسدين والخونة المرتبطين به ببسط نفوذه على مفاصل الدولة وقراراتها، مؤكدا أن هذا معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت كل القرارات السيادية مرهونة بإرادته، إلى درجة أنه لا يتم تشكيل الحكومات أو تعيين الوزراء وقيادات الجيش إلا بموافقته. وعبر ما يسمى باللجنة الخاصة، تحول الارتهان للنظام السعودي إلى مصدر فخر بين أولئك الفاسدين والخونة. وتابع قائلا: وخلال تلك العقود لم يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراتها، كما أعاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وأعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني.
1: طبعا الكلمة يوم أمس كانت كلمة هامة جدا، احتوت على العديد من النقاط الهامة التي تطرق لها فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط في الذكرى 64 من ثورة 26 من سبتمبر. سنناقش مستمعينا الكرام هذه الرسائل وأبعاد هذه الكلمة وأبرز النقاط الهامة التي وردت فيها بإذن الله في الفقرة الرئيسة، كما سنتناول خطاب السيد القائد المولى السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، التي كانت يوم الاثنين في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة المباركة. سنناقش كل ذلك بإذن الله تعالى على في الفقرة الرئيسة مع ضيف بإذن الله تعالى لنتعرف أكثر ونستفيد أكثر ونسلط الضوء أكثر عن هذه الخطابات وهذه الكلمات الهامة من السيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكذلك من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط.

بطبيعة الحال كان خطاب السيد القائد يحفظه الله وكذلك كانت كلمة فخامة المشير مهدي المشاط لم تخلو عن موضوع البهتان العظيم والافتراء الكبير الذي قام به العدو السعودي وأذياله وأتباعه بحق الشعب اليمني بأن الشعب اليمني يمثل خطرا على مكة المكرمة وعلى المقدسات وأننا

الإجراءات التي أصدرها مفتي النظام السعودي المدعو صالح الفوزان محذرة من خطر علماء السوء على الأمة الإسلامية. وفي بيان لها مساء يوم أمس قالت رابطة علماء اليمن أنها طالعت بيان مفتي النظام السعودي المدعو صالح الفوزان الذي بدا فيه كحاطب ليل فكال فيه التهم ليمن الإيمان والحكمة وحرض عليه ونطق بالبهتان العظيم والإفك المبين وشهد الزور مرددا كذبة استهداف اليمنيين لمكة المكرمة حرسها الله معتبرا وأن هذا يدل على خطورة علماء السوء والبلاط على الأمة الذين يتعاملون مع هذه الفتوى كوظيفة يقومون بها تحت توجيهات الفاسدين من الملوك والأمراء مقابل فتات من حطام الدنيا الزائل. وعبرت رابطة علماء اليمن عن أسفها لأن يصل الحال بمثل هؤلاء العلماء إلى أن يكونوا أبواق للفتنة والأكاذيب وأن تهون عليهم قدسية مكة المكرمة وحرمتها إلى مستوى أن يقحموها في مغامرات ملوكهم وأمرائهم. طبعا كان البيان الذي أتى على لسان رابطة علماء اليمن كان طويل ويحمل أيضا أبعاد ويحمل رسائل أيضا، ومهم جدا أن نتطرق لهذه المواضيع لأنه بنلاحظ كيف أن علماء السوء يحاولون جاهدين جعل المعركة اليوم بطابع ديني وكأننا أعداء للإسلام وكأننا أعداء لمكة المكرمة، وهم يغضون الطرف عن الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، انتهاكات مستمرة تهديدات واضحة من العدو الصهيوني ولا يحركون ساكنا وكأنه لا يعنيهم وكأنه لا يعني حتى للمسلمين المسجد الأقصى، لكن يحاولون استعطاف الشعوب بهذه الافتراءات وبهذه الأكاذيب. إذن مستمعينا الكرام لا زالت فترتنا مستمرة بإذن الله تعالى، لكن حاليا اقطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر، إلى الفقرة الرئيسة والتي من خلالها نناقش محورين. المحور الأول، قراءة في خطاب فخامة الرئيس مهدي المشاط ومحاكمة عقود الوصاية السعودية وتداعيات الضربات العسكرية الأخيرة في الساحل الغربي. كذلك المحور الثاني، أبعاد خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله ورسم الخارطة النهائية للصراع وتفكيك معادلة التصعيد مع التحالف وكذلك مع محور المقاومة. نناقش كل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو المباشر خبير الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة.
0: الشكر لكم أنتم دكتور محمد. بداية من وانطلاقا من كلمة فخامة الرئيس مهدي المشاط في خطابه بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، أحدث رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط قفزة تحليلية لافتة حين أجرى محاكمة تاريخية لواقع عقود من الارتهان للجنة الخاصة السعودية، معتبرا أن ثورة 21 سبتمبر هي الامتداد الطبيعي والعملي لتحقيق الأهداف الستة التي أجهضت في الماضي. هل يسقط أو يسقط هذا الخطاب التناقض المفتعل بين الثورتين وليعلن بداية مرحلة تصفية كاملة للوصاية السعودية التاريخية على القرار والسيادة اليمنية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا جت كلمة الرئيس مهدي المشاط بخصوص ثورة 26 سبتمبر، والذي على أساسها كان هناك 6 أهداف، وهي بالذات الوحدة اليمنية، وأيضا على أساس أنه حرية الشعب والديمقراطية والحق لكل مواطن في البلد أن يكون إنسانا محترما مقدرا، سواء كان من قبل القانون أو أيضا لابد أن يخضع أيضا للقانون. أي بمعنى، أتت ثورة 26 سبتمبر بأهدافها 6 لكي تقول للعالم بأن هناك في ثورة قامت في اليمن على أساس حرية الإنسان. وهنا عندما نتكلم عن حرية الإنسان، للأسف الشديد طبعا الثورات العربية عندما قامت، هي قامت على أساس طبعا ثور من كافة ألوان الطيف، الذي درس في روسيا والذي درس في مصر والذي درس في الغرب والذي درس في الدول الاشتراكية والذي درس في الجامعات الإسلامية وغيرها، والكل أتى على أساس أنهم أو شاركوا في هذه الثورات، وخاصة ثورة 26 سبتمبر عندما شارك طبعا كل الأطياف. نقول يعني للأسف دائما الثورات عندما تقوم، هي تقوم من أجل هدف سامي. من أجل من؟ من أجل مصلحة الشعب الذي كان أصلا قد يكون مرتهنا أو قد يكون مستعبدا، وهذه مهمة جدا. ولكن عندما تقوم الثورة على أساس أفكار مختلفة، طبعا كل يريد أن يحقق أهدافه بما تعلم في روسيا أو في أي مكان آخر. وأيضا عندما يتم استجلاب الخارج لإقامة ثورة، أيضا إشكالية كبيرة جدا. وعندما تتدخل الدول على أساس المشاركة في أي ثورة، أيضا مشكلة كبيرة جدا. إذن هنا الثورات عندما تكون صافية، منهج واحد، دليل واحد، طبعا عندما يجتمع الشعب مع قيادات الثورة، أيضا عندما يجتمع قيادة الثورة مع الجيش الذي يتم بناؤه، من أجل لماذا؟ والكل يعرف ماذا حدث. طبعا ثورة 26 سبتمبر قامت على أساس أنه الأحداث التي تكلمنا عنها، ولكن للأسف الشديد نقولها يعني بكل صراحة، طبعا أي ثورة تفتح المشانق لمواطنيها، هذه تولد أحقاد دفينة وغير ذلك. وكان كل احتفال في ثورة 26 سبتمبر قبل ثورة 21 سبتمبر يتكلمون عن الظلامية والطاغوت والكهنوت طبعا لم يستطيعوا أولا كحكام أن يكونوا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى خداما للثورة الذي قامت. عندما أنت تأتي بأمنيات لأي شعب في العالم لقيام ثورة ولم تحقق الأهداف، هنا تكمن الإشكالية. ثانيا، عندما تأتي بقوات خارجية لكي تساعد في ماذا؟ تساعد في إرساء النظام لمن؟ هل ليس لديك القدرة لإقامة ثورة من أجل تحقيق أهدافك، وأيضا يكون لك علاقة وطيدة بالشعب، لأن الشعب هو صاحب الثورة، هو صاحب كل شيء، أليس كذلك؟ فالدول العربية كانت معظمها مستعمرة، عندما قامت نفذت ثورات ما سمي يعني الثورات العربية من الاستعمار و و و وغير ذلك.
0: أيوة.
1: ومن الممالك ومن الجمهوريات الفاسدة وغيرها. ولكن اليوم هناك أكبر تجربة حدثت في تاريخ العالم العربي والإسلامي، الكل كان يحافظ على عرشه مقابل الارتهان، الارتهان من أجل عرشه، يقبل الارتهان لقوى خارجية لأنظمة خارجية. طبعا عندما قامت ثورة 26 سبتمبر قامت على أساس تحقيق الأهداف، ولكن لم يستطيعوا كل الثوار بما سمي بحركة الضباط الأحرار، وبعدين المختلفين كلهم يعني.
0: أيوة.
1: تخيلي حرب طبعا 70 يوم، والحروب التي قامت السعودية تمول ومصر تمول، وطبعا بعد الانتهاء من ما قامت من أجله الثورة أو من ما تم إرسائه، مصر تريد تنفيذ سياستها داخل، كذلك السعودية تريد تنفيذ سياستها في الداخل، ومن ثم أتت أمريكا، أتت السفارات، أتت كذا. طبعا عندما تقولي ثورة نقول ثورة، ولكنها لم تكتمل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأنه بعدين أتت حكومات السفارات، وخاصة السفارة السعودية والسفارة الأمريكية. لماذا؟ لأن الأمريكي لديه مشاريع في المنطقة، كونه القوة العسكرية الأولى في العالم، فأراد تحقيق أهدافه، ومنها وهذا مهم جدا، إقامة إسرائيل الكبرى. متى ظهرت هذه الظاهرة إقامة إسرائيل الكبرى على مستوى العالم العربي والإسلامي؟ في ما سمي أو طبعا طوفان الأقصى عندما أتى وضح كل الصور، فاليمن كان جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، وبالدليل القطعي وزير خارجية ما سمي بحكومة الشرعية خالد اليماني، أو عندما قعد أو وجلس بين نيتنياهو وأيضا وزير خارجية أمريكا في مؤتمر بولندا. إذا كنا نتكلم عن حرية الإنسان ونحن لا نتبع مشاريع، معناها أنه لا يمكن أن أقف مع عدوي الذي قتل إخواني واستحل أرضي. أرض فلسطين هي أرض كل عربي وكل مسلم، فأي زعيم أو مسؤول في أي دولة في العالم العربي والإسلامي يجلس مع العدو أو الكيان الصهيوني في طاولة واحدة للتفاوض، للتفاوض في ماذا؟ ارتهان الشعب وتنفيذ المخططات الصهيونية العالمية بقيادة أولا بقيادة بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أيوة.
1: فأنا في اعتقادي أن ثورة 21 سبتمبر هي أتت منهج واحد. طبعا لم تعلق المشانك، وإنما دعت كل كافة الأحزاب إلى السلم والشراكة وتم التوقيع عليه.
0: صح
1: تمام. لو ما نقول ثورة وهم لم يشاركوا فيها، ولكن طبعا ثورة 21 سبتمبر عندما أتت جمعت اليمن، كل مواطني اليمن، القبيلة والمفكرين وغير ذلك، وخرجوا على أساس
0: يصلوا إلى هذا
1: السلم والشراكة. ولكن عندما أتت حكومات السفارات وضغطت على من؟ ضغطت على من شارك في السلم والشراكة.
0: أيه.
1: إذن هنا تحقيق المصالح لابد أن تتحقق لكي تكتمل الثورة، وكان باستطاعة من قاموا بثورة 21 سبتمبر أن يأخذوها ثورة لهم شخصيا. ويستمروا في الحكم إلى ما لا نهاية، كما حدث. إذا أتيت ما قبل 21 سبتمبر كان يأتي الرئيس، وكان الرئيس هو ماذا؟ الشعب هو للرئيس وليس الرئيس للشعب. هذا إذا تكلمنا عن فقط الداخل اليمني. أيضا في العالم العربي مثلا عندما طبعا ذهب مبارك أتى السيسي، اليوم الشعب المصري كله للسيسي، وأيضا على مستوى كل الدول العربية والإسلامية. عندما كان يتم إبادة إخواننا الفلسطينيين في غزة وأيضا في الضفة الغربية وأيضا في القدس المحتلة، نتكلم عن ثورات قامت من أجل تحرير الإنسان العربي من الاستعمار وغيرها وغيرها، ولكن أتى الاستعمار من الخلف، وهذه هي الإشكالية الكبيرة. فثورة 26 سبتمبر هي كانت ثورة لكن لم تحقق أهدافها، فأتت ثورة 21 سبتمبر لكي يكون الشعب كاملا هو الذي شارك في إقامة الثورة.
0: أيوه.
1: لأنه لو لم يكن الشعب مشارك ما وصلوا إلى اتفاق السلم والشراكة. ولكن الذي خالف أراد بإيتاء بالخارج لكي يحقق أهدافه، وأيضا يحقق أهداف من الذين لم يشاركوا في الثورة.
0: أيوه.
1: ماذا حدث في اليمن في 26 مارس 2015؟ بدأ العدوان بما سمي بعاصفة الحزم.
0: أيوه.
1: الأمريكي مشارك، طبعا الكرسي الأمريكي مشارك، الكرسي السعودي مشارك، كل كرسي في كل من كل السفارات يريد تحقيق أهدافهم. وأكبر حلم كان يريده الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي هو تقسيم اليمن إلى أقاليم. تخيلوا لو اليمن تقسمت إلى أقاليم، اليوم كردستان العراق. فلنأخذ يعني فقط تجربة صغيرة
0: لكي ننهي مجزة على عدة دول.
1: شيء أكيد. كردستان العراق أصبح إقليميا، له دستوره وله قوانينه،
0: صح.
1: هو تابع للحكومة الذي هي في بغداد.
0: أي.
1: ولكن يستطيع أن يرفض ويستطيع أن ينضم إلى أي اتفاقات. وكما وقع مع الكيان الصهيوني،
0: صح.
1: وكانت هناك مخابرات أو الموساد الصهيوني في كردستان العراق، أيضا الأمريكي في كردستان العراق، على مستوى سفارات، سفارات في بغداد وسفارات في كردستان العراق.
0: أيوه. نعم.
1: إذن الثورة عندما تكون صافية هي الذي تحقق الأهداف، سواء كانت أهداف 26 سبتمبر أو أهداف 21 سبتمبر.
0: أيوه.
1: وهنا تكمن الثورة في أنها عندما تكون صافية، الشعب والجيش والقيادة متفقون على أساس أن هناك ثورة قامت من أجل التغيير، استغلال الثروات، السيادة، الاستقلال، اتخاذ القرار. لو كنا سبعة أقاليم كان كلن يغني على ليلة.
2: صح. نعم. صح. تساءل فخامة المشير مهدي المشاط بجراءة، ماذا تحقق بعد نصف قرن ومن أعاق بناء الجيش والاقتصاد في البلاد، مشيرا إلى أن القرار الوطني كان رهينة في سوق اللجنة الخاصة التي وصلت لحد اغتيال الرئيس الحمدي وإجهاض المشروعات الوطنية. كيف تقرؤون هذه الصراحة السياسية، وهل نجحت صنعاء اليوم في اقتلاع شبكات النفوذ والتبعية التي ظلت تشكل الحاكم الفعلي لليمن لعدة قرون؟
1: فلنأخذ مثلا المجلس السياسي الأعلى. أنت قلتي صراحة الرئيس مهدي المشاط.
0: نعم.
1: طبعا لأنه المجلس السياسي الأعلى من كل الأحزاب اليمنية. صح ولا لا؟ تمام. عندما يطرح هذا، أي بمعنى أن ثورة 21 سبتمبر أتت لكي يكون القرار من داخل الجمهورية اليمنية، من القصر الجمهوري تعيينا وغيرها وغيرها وغير غير ذلك، استطاعت ثورة 21 سبتمبر أول أن توجد العلاقة بين إرادة الشعب، وهذا مهم جدا، وماذا يجب على الجيش والقائد أن يقوم به. فالخروجات المليونية التي تمت سواء كان على مستوى طوفان الأقصى أو أيضا على مستوى الداخل اليمني، عندما يقول الشعب فوضناك، أي بمعنى أن التفويض أتى من الشعب، وما على القائد والجيش إلا أن ينفذ ما يريده الشعب. فالوقوف مع إخواننا الفلسطينيين في القضية المركزية للأمة، والذي تخلت الأمة عن هذه القضية، الشعب اليمني وقف لسنة وثمانية أشهر أو تسعة أشهر مع إسناد إخواننا الفلسطينيين، الذي كان يباد على مرمى ومسمع كل زعيم، بين قوسين زعيم عربي وإسلامي. هل قدموا الإخواننا الفلسطينيين، هل استطاعوا أن يدخلوا أو يدخلوا المواد الغذائية، السلع، قاموا بتمويل المقاومة الفلسطينية؟ هل كل هذه الأسئلة الإجابة لديها لا. ف فالرئيس المشاط عندما قلت ضرح بكل صراحة هو يريد أن يوضح للعالم بأن ما قام به اليمن شيء ليس على أساس تاريخي أو من عن الإخوان الفلسطينيين وغير ذلك في المواقف العربية والإسلامية. هذا واجب. لماذا؟ لأن الشعب هو صاحب الإرادة، وهو يريد من الجيش اليمني الذي استطاع أن يوجد قاعدة عسكرية، استطاعت أن تصل إلى ميزان الردع مع الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ثورة 21 سبتمبر أتت لماذا؟ للاستقلال الكامل غير المنقوص. السفير عندما يأتي إلى صنعاء، لو فتحت سفارات، السفير لن يتعامل مع رئيس جمهورية أو قائد جيش أو مع معسكرات كذا أو مع حزب كذا أو مع كذا، لا، سيتعامل عبر القنوات الدبلوماسية مع وزارة الخارجية. عندما يأتي سفير يسلم أوراق اعتماده للجمهورية اليمنية، طبعا للرئيس الحق برفض هذا السفير، ولكن سابقا لم يكن يستطيع.
0: صح.
1: أي رئيس دولة أو مسؤول دولة أو رئيس حكومة أن يرفض ذلك السفير لأن أمريكا قالت ولأن السعودية قد تمت
0: اعتماده
1: فيتم اعتماد ذلك. عندما يأتي السفير الأمريكي يذهب إلى في حروب صعدة، الكل يعرف، كان يشتري السلاح، هو كان يجتمع بالمشايخ، كان يجتمع بالمسؤولين، وللأسف نقول ذا الحين أنه كان يجتمع بالمسؤولين، ولكن كان المسؤولين يجتمعون بالسفير الأمريكي وبالسفير السعودي لأخذ التوجيهات، كانت تأتي التعيينات من الخارج. ولكن اليوم ثورة 21 سبتمبر عندما أتت، قلت لتصحيح، أنا لا أستطيع أن أقول ذلك لتصحيح، ولكن الحقيقة عندما أتت ثورة 21 سبتمبر وضعت النقاط الرئيسية لبناء الدولة، وهو السيادة والاستقلال. لأن الرئيس اليمني، فيما افترضنا أن اليمن فتحت علاقات مع دول العالم ما عدا الكيان الصهيوني، وكانت هناك زيارة لرئيس الدولة اليمنية إلى دولة أخرى، الند مقابل الند. أما أن يذهب رئيس الدولة إلى المخابرات الأمريكية ويأخذ التوجيهات ويذهب إلى البيت الأبيض لكي يخذ صورا على أساس أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، وهناك مثل حي والكل شاهد. عندما طبعا ذهب الرئيس السابق علي عبد الله الصالح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن نزل ضيفا على المخابرات الأمريكية وتمت التوجيهات وغيرها ماذا سيقوم بالعمل وكذا وكذا، وذهب إلى جورج بوش أليس كذلك؟ وعندما أتى قال كانوا عي عرقنوكم، عي صوملوكم، عي لبننوكم، عي يعني من هذا القبيل. وعندما سئل هناك طائرة أمريكية MQ-9 أو MQ-1 أو طبعا ضربت مواطن يمني، بغض النظر هذا المواطن اليمني ما هي خلفيتها الدينية، ما هي خلفيتها السياسية، ما هي خلفيتها كذا، قالوا تم ضرب مواطن يمني بطائرة، قالوا أنا ما أفعل، ما أسوي،
0: قال شو نعمل لها،
1: شو نعمل لها، ما أسوي أنا.
0: صح.
1: أنت قلت أنه كانوا يشتوي عرقنونا ويصوملونا، وهو غرنتها الذي منعت هذا كله، ولم تستطع أن تمنع الطائرة. إذن هنا الثورات عندما تأتي لا تأتي إلا لأنه في تغيير ثورة، تغيير جذري كاملا أو جزئي. ثورة 26 سبتمبر للأسف الشديد عندما تدخل الجيش المصري وعبد الناصر، وعندما تدخلت السعودية وهناك أيضا دول أخرى، لم تكن ثورة جذرية أو تغيير جذري بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وإنما تغيير جذري يعني تغيير جزئي فقط. إذن هنا من هم المسؤولون؟ المسؤولون الذي استمروا أكثر من 50 عام وهم يحكمون، ومن المهدي إلى اللحد، كذلك أولادهم، أنسابهم، إخوانهم، يعني الكل يعرف ذلك.
0: أيوة. طب يعني إحنا عندما نشاهد أهداف الثورة اليمنية أو نقرأ عنها، وكم درسونا في المدارس عن أهدافها الستة لثورة 26 سبتمبر، عندما نشاهدها اليوم نشعر أنه وكأنها المخالفة تماما. يعني الأولى التحرير من الاستبداد والاستعمار ومخالفاته، زاد هذا الشيء بعد ثورة 26 سبتمبر عن طريق العدو السعودي. بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد هيكل الجيش وتم تفجير الصواريخ وكل المعدات العسكرية وهيكلة الجيش تماما. رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كان في الحضيض الشعب اليمني ويعاني من الـ نقدر نقول لا يوجد عيش كريم فعلا للشعب اليمني. إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني لم نشاهد هذا. العمل على تحقيق الوحدة الوطنية سعوا إلى تفكيك اليمن لأقاليم. احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لم يكن شيء من هذا. يعني اليوم نستطيع أن نقول هي 21 سبتمبر لم تأتي يعني لاستكمالها إنما لتصحيحها فعلا. يعني إحنا نشاهد أهداف أمامنا مكتوبة درسونا في المدارس عنها لكن لم يصح شيء. فاليوم بعد ثورة 21 من سبتمبر نشاهد فعلا تحقيق هذه الستة الأهداف.
1: طبعا ثورة 26 سبتمبر أتت بمشاريع ضخمة جدا، الجامعات والمدارس وغير ذلك، أليس كذلك؟ ولكن أنا في اعتقادي كان التشكيل هو الأهم على مستوى الجامعات والتدريس وكذا. كان الجميع يطمح أن يكون مسؤولا في الدولة، لا يطمح بأن يقدم خدمة للشعب. هذه هي التعليم كان على مستوى أنه أنا لو ما أتخرج أشتغل مسؤول زي ما ابن عمي، زي ما فلان، لأن الكل كان يتجه على أساس يريد أن يكون في المجتمع يعني إنسان ذو اعتبار شخصي ومهم وكذا. ولكن عندما تأتي الثورات ويتم التغيير الجذري أي بمعنى أن المسؤول هو أتى لماذا؟ لخدمة الشعب. أتى لخدمة الشعب. الدكتور أيضا هو أتى لخدمة الشعب، ولكن الدكتور عندما أتى كان يفكر في ثلاثة أشياء: السيارة الباهرة، العيادة في شارع رئيسي، طبعا عندما يذهب إلى المستشفى يعمل هذا ويرجع يرسل لأماكن أخرى. أنا فقط بين أتي بأمثلة صغيرة جدا. ولكن هنا عندما طبعا كلمونا عن ثورة 26 سبتمبر، يعني لابد أن يكون ما معنى الأمن القومي. الأمن القومي هو الصحة، هو التعليم، هو الثقافة، هو الهوية، هو التاريخ، هو التكنولوجيا، هو كل هذه يسمى الأمن القومي. ولكن عندما يأتي الأمن القومي فقط من أجل حماية عرش شخص معين أو أشخاص معينين في الدولة، والشعب اليمني كان منتظرا في هجوم عندما قامت عاصفة الحزم. كان لديه جيش، أليس كذلك؟ كان لديه مسؤولين. كنا نعتقد جميعا أننا سننام ونصحى على أساس أن الجيش اليمني هو الذي يقاتل. صحيح. المسؤولون ما زالوا على مستوى البلاد. صح ولا لا؟ للدفاع عن من؟ عن المواطن اليمني. صح. المواطن هو عبارة عن ظل. لماذا؟ ظل لعدم العيش يعني أن يكون بكرامته، أن يكون تخيلي تصحى يقوم يصحى المواطن الصباح ما بش دولة، ما بش مسؤولين. ولكن عندما تكتشفي بأنهم هم الذين اختاروا أن يضعوا هذا البلد تحت البند السابع، تخيلي عندما يقولون لأمريكا والسعودية الذي مولت الحرب والذي أعلنتها من الولايات المتحدة الأمريكية اضرب اضرب اضرب الشعب، من كان المقتول؟ هو الشعب، أليس كذلك؟ الأطفال، النساء، المدارس، المستشفيات وغيرها، الإحداثيات. من الذي أتى بالإحداثيات على مستوى الطرق، على مستوى الجسور، على مستوى يعني حتى على مستوى مزارع الدجاج والأسواق وغير ذلك؟ يعني حتى على مستوى الأشخاص، أي واحد كان يتكلم بشيء معين أو كذا عطلت على مستوى الإحداثيات. إذن ثورة 21 سبتمبر أتت لكي تغير هذه الملامح. أيوة. السيئة. الذي صنعها من وصل إلى الحكم بعد ثورة 21 سبتمبر ولم يقوم بتحقيق أهداف الشعب الذي هم أعلنوا عنها بالستة الأهداف. إذن هنا الإشكالية تكمن بأن الثورات وتصحيح الثورات لابد أن يكون تغيير جذري وليس جزئي.
0: أيوة. نعم. طيب، يعني توقفت كلمة فخامة المشير مهدي المشاط يوم أمس عند كذبة العصر والبهتان العظيم، وكذلك هو السيد تطرق لها أيضا في خطاب مفصل عن هذا الموضوع بشأن ادعاء الرياض استهداف صنعاء لمكة المكرمة، معتبرا إياها صرخة غريق واستدعاء يائسا للتضامن الدولي، مؤكدا الاحتفاظ بالحق الشرعي والقانوني للرد. كيف تفككون أو تفككون خطورة هذا الاستغلال السعودي للمقدسات الإسلامية؟ وهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تحمي المقاومة اليمنية من حملات التضليل الإقليمية؟
1: طبعا العالم يعرف بأن اليمن مر بمظلومية قل نظيرها في العالم، على مستوى المجاعات، على مستوى لما حتى سميت بالحرب المنسية 10 سنوات قبل الهدنة، وأمريكا وحلفائها على مستوى الأوروبيين وعلى مستوى العالم العربي وخاصة السعودية الذي مولت الحرب والذي قادتها هي والإمارات والدول العربية الكثيرة، سواء كان من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة، كلهم شاركوا في قتل الشعب اليمني، وكانت مأساة ستصبح كالمأساة الفلسطينية. السعودي يريد أن يجعل من هذا البلد كما عمل الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة في فلسطين. ومن هو مهندس المشروع في فلسطين؟ هي بريطانيا. وكان في طبعا فيما سمي بعاصفة الحزم، من هو المهندس الرئيسي؟ أمريكا. لماذا؟ لأنهم أرادوا احتلال هذه الأمة بكل مقدراتها، وفي الأساس على أساس أن هذا البلد كان لابد أن يصبح قضية ثانية، كما في ليبيا، كما في السودان، كما في الصومال، في الدول العربية، كما في سوريا، كما في لبنان، كما كذا كذا، يعني تخيلي هذه كلها هنا. طبعا السيد عندما تكلم في كلمته حفظه الله على مكة والبهتان الكبير والفاحش والفسق والفجور والنفاق، أولا كانت على مستوى اتفاق مكة، وذهبوا إلى مكة لتوقيع اتفاق قبل الإعلان بأن لمن يريد أن يضرب الكعبة، صح ولا لا؟ هنا من أتى؟ دولتان إسلاميتان كبيرتان على مستوى تركيا وعلى مستوى باكستان. طبعا السعودي يريد التطبيع، وهو مهزوم بكل ما تعني الكلمة من معنى، ويريد الهروب إلى الأمام من دفع مستحقات للشعب اليمني، لأن اليمن ظلت رازحة تحت حصار غير معقول. لم يحدث يعني أن يحاصر بلد. طبعا الكل يعرف بأن اليمن كانت يعني فقير وليس لديه قوة وليس لديه أي شيء، وأن يحاصر برا وبحرا وجوا، رغم أوكرانيا في حالة حرب ولكنها ليست محاصرة بحريا عبر المنافذ، خلال كافة المساعدات، الغذاء وغير ذلك. كذلك حتى في حرب سوريا، حتى في حرب العراق، العراق الوحيدين الذي هم كانوا محاصرين، ومن ثم تم التوقيع على ماذا؟ على الدواء مقابل الغذاء يعني. وتم تسجيل قيمة النفط لدى الخزانة الأمريكية. وأمريكا ماذا تعمل بدول الخليج؟ لا يمكن أن يحصل السعودي رغم التريليونات الذي يملكها إلا بورقة يقدمها للرئيس الأمريكي، ومن ثم تذهب إلى الخزينة أو وزارة الخزانة الأمريكية للإفراج عن مبالغ تريدها السعودية. والسعودي كان يعتقد بأنه يستطيع أن يقوم بهذا كله ويعملنا كما يعاملنا كما تعامل العراق، وأيضا كما تعامل دول عربية كثيرة في الدول الخليج كالسعودية والكويت وغيرها. اليوم الضغوطات للتطبيع مع الكويت هي بسبب ماذا؟ بسبب حرب سنة 90، وأيضا بسبب ربط الموارد الكويتية النفطية وغيرها، وكذلك الإمارات وغيرها بالدولار الأمريكي، أي الكل يخضع للأمريكي في وزارة الخزانة من ناحية الأموال. في نفس الوقت كان السعودي يأمل يعني بالاتفاق هذا بأنهم سيأتون في الحرب الذي كان يخطط لها من 4 سنوات من تاريخ توقيع خارطة الطريق بين اليمن والسعودية، على أساس أن عليه التزامات لابد أن يقوم بها. لا، نحن لا نطالبه منه، ولكن هذه حقوق، لأنه هو الذي اعتدى، هو الذي أعلن الحرب، هو الذي أيضا حتى إلغى كل الاتفاقيات بين اليمن، لأنه بحربه والهجوم على صنعاء وعلى الجمهورية اليمني في تلك الفترة هو إلغاء لكل الاتفاقيات التي تمت بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية وكذلك الكيان السعودي. هنا أتى كونه مهزوم، لم يستطع أن يحقق أي انتصار سواء كان على مستوى عاصفة الحزم أو على مستوى التحشيدات الذي قام بها، وكان يريد أيضا الهجوم على كل شيء في هذا البلد. وكانت طبعا الكل سمع ذلك، الشخص الذي أتى في اليوتيوب واحد أحد القادة من العمالقة، وعندما قال سندوس بأقدامنا الطاهرة على رقاب كل يمني، تخيلي هذا يريد اليوم أن يحكم اليمن كما يحدث في سوريا. اليوم ما حدث في سوريا كان سيهوهي الشعب اليمني على مستوى الشوارع رجال ونساء، سيتم سحل كل إنسان. يعني هو يعلن بأنه سيسحلنا ويقول لش الجيش الوطني، أي جيش وطني يأتي لقتل مواطنيه. إذن هنا ثورة 21 سبتمبر أتت لقطع هذا الطريق الذي حدث من قبل. هؤلاء سبتمبريون حراس الجمهورية، طارق عفاش وغيره وغيره وغيره. تمام، عندما يأتي وزير إعلام ويقول بأنهم قادمون إلى صنعاء وأنه على الجميع أن يقعد في بيته، لا يخرج الشارع، الذي يخرج سيتم قتله. تخيلي يبشر المواطن اليمني بالقتل، كيف تريد التغيير؟ إذن هنا طبعا ثورة 21 سبتمبر أتت لإيجاد القاعدة الرئيسية والأساسية لاستقلال هذا البلد، سواء كان على مستوى داعش والقاعدة وعلى مستوى ما يسمى بالعمالقة وما يسمى حراس الجمهورية وغير ذلك. إذن هنا طبعا مكة كانت هي استعضاف الدول الإسلامية، وعندما يأتوا من أن سيأتوا الذي سيناصر السعودية من داغستان ومن كازاخستان كما حدث في سوريا، وأن تلاحظوا ما حدث في سوريا، كانوا يريدوا أن تكون اليمن مثل ما حدث في سوريا ومثل ما حدث في العراق عندما تم الذبح في كل مكان، وأرسلت السعودية أكثر من 4000 انتحاري على مستوى المستشفيات، على مستوى الطرقات، على مستوى الأسواق، على مستوى. لكن هل واجهوا إسرائيل؟ اليوم إسرائيل أين هي؟ في ريف دمشق. تخيلي السعودية عندما تكون في قرب صنعاء، ماذا سيحدث من يعني قاعدة وداعشة السعودية الذين سيأتون؟ وكانت تريد أن تكون المذابح والمجازر كما حدث في سوريا وأكثر من ذلك، لأن الشعب اليمني ساند إخوانه الفلسطينيين، والسعودية لا تريد هذه المساعدة لأنها هي جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير الذي قاله ترامب، إقامة إسرائيل الكبرى. تخيلي كان سيعمل هيئة استثمارية في اليمن وسيجعلها زي الريفيرا كما قال في طبعا في غزة. إذن المشاريع الذي يتكلمون عنها كان اليمن جزء لا يتجزأ منها، وأرادوا استعضاف الأمة الإسلامية لكي. وللأسف عندما ضربوا الطوال جهيزان، من هم المرتزقة الموجودين؟ ما زال السوداني موجود. صح. بتلاحظه كيف هي الأمور. إذن السعودي أراد استعضاف العالم، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع الجيش اليمني أن يقوم بعملية استباقية للتطهير الكبير الذي لم يحدث في تاريخ الحروب، بأن يتم طبعا استرداد المناطق اليمنية التي تخص الجمهورية اليمنية على مستوى الساحل الغربي، وعلى مستوى أيضا الحفاظ على محافظة مأرب وحضرموت وغيرها والجوف وغيرها بالعمليات الاستباقية التي قام بها الجيش اليمني. من أجل من؟ لأن الشعب فوض القائد، والقائد اتخذ القرار وسلم الملف للجيش. إذن الجيش ما هي مهمته؟ يذهب لحماية الرئيس فقط، يذهب لحماية مصالح المسؤولين فقط، أن يهرب إلى الخارج، أن يترك معسكره ويترك سلاحه، كما حدث عندما ذهب الجيش اليمني واسترد المخا وغيرها. إذن كم كان؟ 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل أو أكثر يريد بهم الدخول إلى كل المحافظات في الجمهورية اليمنية، سواء حتى على مستوى المحافظات الجنوبية حيتم السحل في كل مكان، ليس فقط في المحافظات التي هي تحت المجلس السياسي الأعلى، في كل محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا. لماذا؟ لأن الحقد التاريخي السعودي البريطاني الأمريكي الصهيوني، ومن حذر نيتنياهو عندما قال وصول الحوثيون بين قوسين إلى مضيق باب المندب والكل قد جرب، ولمن استطاع أن يخرج من قلب الحصار ويصنع حصارين، حصار على الكيان الصهيوني أثناء عملية الإسناد، واليوم حصار على الكيان السعودي الذي يريد تدمير هذا اليمن واحتلاله، وأيضا ضمه إلى ما يسمى بمملكة آل سعود، بما يسمى هذا الكيان يريد أن يسمي حتى على مستوى اليمن بالمملكة العربية السعودية.
2: نعم.
1: والأقاليم ما كانت إلا كما صنعوا الخليج، مملكة البحرين، مملكة قطر، مملكة مدري السعودية، مملكة الكويت، هذه الدول كانوا يريدوا هكذا، ولديهم الاستقلالي والحق. إذن هنا السعودي كان يريد ضم كل شيء له ويجعل هذا البلد واستمرار هذا البلد كحديقة خلفية له.
2: نعم. ميدانيا كشف فخامة الرئيس عن ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وغيره، ومؤكدا أن الملاحة الدولية آمنة والعمليات موجهة حكرا للتحشيدات العسكرية، معتبرا تحرير الساحل هو جوهر فكرة الجمهورية الحقيقية. هل تعكس هذه الضربات الميدانية فشلا سعوديا في استخدام الورقة البرية المتمثلة بالمرتزقة، وكيف تترجم صنعاء معادلة حماية السواحل دون المساس بأمن الملاحة العالمية؟
1: طبعا اليمن له تجربة سابقة مع الكيان الصهيوني، واستطاع أولا أن يقيم الحصار من باب المندب وصولا إلى أن يحاصر ميناء أم الرشراش ويجعل دخلها صفري. هذا نقطة مهمة جدا. أيضا المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أساطيلها وحاملة طائراتها وبوارجها ومدمراتها، واستطاع أن يحقق انتصار كبير، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى عمان وتطلب من العماني للتوسط بإيقاف العمليات العسكرية. إذن اليوم الجيش اليمني لديها القدرة في الحصار وفي المواجهة في آن واحد. إذن اليوم ما هي نتيجة ثورة 21 سبتمبر؟ نتيجة ثورة 21 سبتمبر استطاع الجيش اليمني في تلك الحرب القذرة التي قام بها السعودي والأمريكي والبريطاني والعالم العربي ككل دون استثناء، دون استثناء. لأنه ما يحدث اليوم في لبنان، عندما تذهب الدولة تجلس مع الكيان الصهيوني تفاوض على سلاح المقاومة الورقة الرابحة الذي استطاعت أولا أن تحرر لبنان في عام 2000، استطاعت أن تجابه الكيان الصهيوني أكثر من 30 عام حتى التحرير، وأيضا المواجهة العظيمة في 2006 استطاعت أن تحقق انتصار. اليوم النظام اللبناني وكذلك النظام العراقي وكذلك النظام في رام الله يريد نزع سلاح المقاومة، أي بمعنى أنهم كلهم مشتركون في إقامة إسرائيل الكبرى. السعودية أرادت أن تجعل من هؤلاء المرتزقة أن يوقعوا على أساس هي تستطيع أن تقوم بالتطبيع، لأن تخيلي خادم الحرمين الشريفين سيوقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن يريد الأمة كلها أن توقع لأنه ملتحق بهذا المشروع، مع أنه رغم أنه سيتم احتلاله، وهذا مهم جدا. في نفس الوقت طبعا ثورة 21 سبتمبر عندما أتت أوجدت القاعدة الصناعية العسكرية التي وصلت إلى مرحلة توازن الرعب مع دول إقليمية، وهذا مهم جدا. أيضا محور المقاومة عندما أتى لديه المشروع ضد المشروع الأمريكي الصهيوني البريطاني الخليجي العربي الرسمي، وهو إنهاء القضية الفلسطينية، وهذا احتلال هذه الأمة من قبل الكيان الصهيوني لألف عام قادم. أتت ثورة 21 سبتمبر وأوجدت القاعدة الصناعية للسلاح اليمني اليوم الذي يقوم بعملية عسكرية من الجيب، كما نقول مه بيصرف من جيبه لم ينتظر أي مساعدات لا من روسيا ولا من الصين ولا من كذا ولا. السيد عندما يقوم يخطب وكذلك عندما يقوم يخطب رئيس الجمهورية, هل عندما يخطب سواء كان على مستوى احتفالات وكذا يعني يطلب الود من أنظمة لمساعدته أو كذا؟ لا, تخيل يا الرئيس المشاب عندما يقوم ويأتي بهذا الخطاب وغيره من الخطابات التي قام بها. وسوف نعمل وزير خارجية اليمن القائم بأعمال عندما يتكلم يتكلم بأنه يستطيع هذا البلد أن يؤدب السعودية. من كان يجرؤ أن يقول للسعودية أنه سيتم تأديبها؟
0: صحيح.
1: تخيلي الرئيس مهدي المشاط عندما خطب في ثورة 21 مارس عندما قال خسئت, يقول ابن سعود خسئت أن اليمن يكون ملحق بالسعودية, بمعنى أن اليوم اليمن قراره سيده يا اليمن, أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: والكل يحلم بذلك في العالم العربي. تخيلي عندما في عملية الإسناد أو في ما سمي في طوفان الأقصى يباد الشعب الفلسطيني, وهناك في السعودية ماذا؟ الرقص والغناء وصيفة كذا وأخوان الفلسطينيين يبادوا.
0: صح.
1: ويتكلم عن اليمن بأنه ماذا؟ بأن اليمن يريد أن يهدم الكعبة. تخيلي عندما يأتي بالراقصات وغيرها, وطبعا عندما يقوموا يعني بأغانيهم أو بكلمات الأغنية في سب الذات الإلهية.
0: صح.
1: ويقول بأن اليمن يريد أن يهدم الكعبة. هم النظام العربي الرسمي ككل وبقيادة آل سعود يريدون تهديم الكعبة لكي يمهدوا الطريق للكيان الصهيوني في إقامة الاتفاقيات الإبراهيمية. ما هي الاتفاقيات الإبراهيمية؟ ليست اتفاقية واحدة, الاتفاقيات الإبراهيمية طبعا أن تضع الشعب العربي ككل رهن واستعمار الكيان الصهيوني, وهو الحاكم الفعلي, هو الذي يسيطر على الاقتصاد, هو الذي يسيطر على الثروات. أي ستصبح حكومة مركزية في الشرق الأوسط بقيادة الكيان الصهيوني, ونحن فقط في عالمنا العربي كل رئيس دولة بين قوسين ما عادش رئيس, وغرب يقولوا رئيس دولة يقدم الموازنة العامة لمصروفاته خلال العام للشعب المصري. وكذلك لو لا قدر الله استطاع السعودي أن يقوم بهذه العمليات والهجوم على هذا البلد, نفس الشيء كما سيفعله المصري وكما سيفعله الجزائري وكما سيفعله المغربي وغيره وغيره.
0: نعم نعم فعلا, وهو حتى أنه العدو السعودي ولازال يريد أن يجعل المعركة مع اليمنيين ذات طابع ديني, فنلاحظ أنه ما زال مستمر في هذه الافتراءات وفي هذه في هذا البهتان العظيم, كما سمعنا من مفتي النظام السعودي المدعو صالح الفوزان الذي بدأ في بيان له وفي فتوى له وبدأ فيه كحاطب ليل, فكال فيه اليمن الإيمان التهم وحرض على الشعب اليمني, نطق بالبهتان العظيم والإفك المبين شهد الزور مرددا كذبة استهداف اليمنيين لمكة المكرمة. أمام هذه الفتوى وهذا الحديث من مفتي النظام السعودي المدفوع من قبل النظام السعودي, أتت رابطة علماء اليمن واستنكرت هذه الافتراءات التي أصدرها مفتي النظام السعودي ومحذرة من خطر علماء السوء على الأمة الإسلامية. لماذا لا زال العدو والنظام السعودي لليوم يريد أن يجعل المعركة معنا ذات طابع ديني أكثر مما هو طابع عسكري إنساني سياسي؟ لماذا؟
1: أولا الفتوى الذي أطلقها الفوزان أو
0: الفوزان
1: فالفوزان طبعا هي لم تأتي من داخل الرياض, هي أتت من داخل الكيان الصهيوني, من الصهيونية العالمية, من المجرم ترامب وأمريكا. طبعا هنا عندما نتكلم عن النظام الأمريكي الذي هو راعي الصهيوني في العالم, والذي الصهيوني العالمي مسيطر عليه اقتصاديا وغير ذلك, من بريطانيا, من الدول العربية الذي تريد أن يستمر التطبيع والذي دخلت في الاتفاقيات الإبراهيمية بأن هذا البلد على أساس ماذا قال؟ قال على أساس أن هؤلاء يقومون بمحاربة الإسلام. أي إسلام يتكلم عليه؟ الإسلام الإبراهيمي الذي يوقع اليوم مع الكيان الصهيوني. تخيلي غدا الكويت أو بعد غد اليوم يريد إنقاذ نيتنياهو بإدخال الكويت في عملية التطبيع, لأنه أصلا منهار في الانتخابات كما ترامب في الانتخابات الأمريكية. ماذا يريدون الفوزان؟ أمريكا أتت بالفتوى ومحمد بن سلمان قال لهم ماذا يعمل، وقام بهذه الفتوى على أساس أنها حرب سنية شيعية. الذي لم يستطع في عملية طوفان الأقصى لم يستطع الأمريكي أن يجعلها سنية شيعية. لماذا؟ لأن إيران واليمن وحزب الله والمقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية الذي هي سنة.
0: صح.
1: من قام معها؟ أين أهل السنة؟ أين الأخوان؟ أين الأحزاب الإسلامية الذي دخلت سوريا حي على الجهاد إلى سوريا إلى العراق وإلى كذا وإلى كذا؟ أليس كذلك؟ صح. إذن هو الأمريكي ما زال يعتقد بأنه يستطيع أن يقوم بحرب سنية شيعية. فهذه الفتوى أتت للسعودي، والسعودي الذي هو أصلا الآن يعتبر 80% مهزوم، 80% مهزوم، يريد أن يستجلب من العالم الإسلامي المقاتلين الدواعش والقاعدة الذين يقومون بقتل من قتلوا الإسرائيلي. هل قاموا بحرب ضد إسرائيل؟ ولكن أين في العالم العربي والإسلامي يتم القتل كما يحدث في بوكو حرام في نيجيريا؟ لا يذهبون إلى الفرنسيين أو إلى الصهاينة أو إلى أعداء الأمة،
0: يذهبون ليستنجدوا بهم.
1: على أساس ماذا؟
0: هذه الكارثة.
1: يريدوا أولا صناعة الإرهاب. هذه الدولة السعودية هي صانعة الإرهاب مع الأمريكي. صناعة الإرهاب هو ماذا؟ صناعة التخويف، صناعة الخوف، ومن ثم الانتقال إلى صناعة التخويف. عندما يقوم بتلك المجازر من يستطيع أن يقوم بثورة أو يتكلم بالحق؟ لا يستطيع.
0: صح.
1: حتى لو كان ساكت سيتم قتله وسحله على مستوى الشوارع، على مستوى البيوت، على مستوى المباني الحكومية والعامة وفي الباصات وفي السيارات. طبيعي، لأنهم يريدوا هذا الحرب لكي تستطيع إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوموا بتنفيذ مشاريعهم على مستوى الأمة العربية ككل. عندما قال نتنياهو سيحتل أجزاء من مصر، سيحتل مصر، هو احتلها في الاتفاقية كامب ديفيد. طبعا أول احتلال لدولة عربية هي كانت مصر عندما وقعت، وذهب الرئيس محمد أنور السادات عندما ذهب إلى الكنيسات الصهيونية في سبعينيات القرن الماضي، وكان يعتبر سلام الشجعان. أي شجعان؟ الشجاع من يملك القوة ويأخذ حقه بقوته.
0: صح.
1: ومن ناحية ثانية الشجعان هم الذين ينفذوا ما يريدون من شروط، وما يحدث اليوم من محور المقاومة مثل إيران تقول للأمريكي إما أن تؤمن أن إما أن تمشي على العشر النقاط الذي تم وضعها وإلا الحرب طبيعي. كذلك اليمن اليوم ما يعمل مع السعودية، يريد هدنة، يريد كذا، الوساطات تأتي.
0: صح.
1: فك الحصار فك الحصار.
0: صح. ما عبش مجال المراوغات.
1: العالم اليوم أنا في اعتقادي بأنه سيرغم السعودي للجلوس مع اليمن. لماذا؟ لأن اليمن اليوم عندما أوجد الحصار على السعودي بيقول اليمن للعالم، وبيضمن على مستوى الرئيس المرشاد، على مستوى القائد، على مستوى المسؤولون، سواء كان على مستوى رئيس القائم بأعمال رئيس الحكومة فضيلة العلامة محمد مفتاح، كذلك أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية، البحر الأحمر آمن لكل الدول ما عدا السعودية. تخيل 14 مليون برميل التي تخرج من السعودية أين تذهب؟ إلى أوروبا وأمريكا. إذن اليوم على الأمريكي أن يضغط على السعودي، الأوروبي لابد أن يضغط على السعودي، الدول شرق آسيا لابد أن يضغط على السعودي، والكل يعرف بأن اليمن محاصر له 12 عام. واليوم الكل يعاني من أزمة الطاقم.
0: صح.
1: بسبب إغلاق ماذا؟ مضيق هرمز وأيضا باب المندب
0: وهذا خط شرق غرب،
1: شيء أكيد بعد ضربه بعد كذا. تمام. هنا ليست يعني الشرح مفصل، ولكن إغلاق المضيقين أي بمعنى أن الأمة تمتلك المقومات لأن تكون هي الحاكم الفعلي على مستوى العالم، ولكن الشعوب العربية للأسف الشديد نقولها والحكام ومسؤولين والجيوش لا يعرفون بأن لديهم مقومات قيام أمة عربية ذات رسالة تاريخية كما يقول البعثيون والاشتراكيون، وهذا الذي أتى بها المستعمر. أمة عربية ذات رسالة، أمة عربية واحدة ذات رسالة تاريخية. معك مقومات مصادر الطاقة، معك أيضا الممرات التجارية التي حكمت أمريكا من عام 1945 من بعد الحرب العالمية الثانية إلى أن وقفت أمام الجيش اليمني في البحر الأحمر، واستطاع اليمن أول دولة تقوم بإغلاق مضيق طبعا

0: اليوم يختلف تماما. السعودية من جزء الدول التي تم ضربها قوتها المالية لم تعمل لها شيء. أمريكا قوتها العسكرية لم تعمل لها شيء. لماذا؟ لأن مقومات إقامة دولة عربية قوية أو دول عربية قوية أو نظام عربي قوي يستطيع أن يؤثر على القرارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل أي دولة على مستوى أوروبا، لأنهم يملكون النفط، يملكون المنافذ البحرية، يمتلكون كل شيء. صمام أمان العالم اليوم أين؟ استهلكوا غابات كثيرة على أساس إيجاد النفط البديل. أيضا الوقود الصخري لم يكن مفيدا ولم يكن مكتمل حتى على مستوى الطاقة الشمسية. لا يمكن الاستغناء عن هذه الطاقة التي هي أصل عصب الحياة بالنسبة للحياة الصناعية ككل. للاقتصاد الصناعي والتكنولوجي هي مصادر الطاقة الموجودة في هذه المنطقة. إذن لدينا المقومات جميعا. وما الدرس اليمني الذي قدمه للعالم العربي والإسلامي؟ أنا لن أتكلم عن كل الأحرار في العالم، أي إنسان حر يريد أن يتحرر لابد أن يقوم بما قامه الشعب اليمني. أيضا أي نظام عربي أو إسلامي يريد التحرر من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وغيرها وغيرها أن يقوم بما قام به، ما قام به طبعا أو ما قامت به الجمهورية اليمنية.
1: نعم، سنواصل الحديث معكم دكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية، لكن حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما؟
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، عدنا
1: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام ومستمرين في حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. حياكم الله من جديد دكتور محمد.
0: حياكم الله.
1: بالانتقال من كلمة فخامة المشير مهدي المشاط إلى خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة، في خطاب قائد الثورة الذي استمعناه يوم الاثنين كان يحمل العديد من الدلالات والرسائل، وما كانش يعني نقدر نقول هذا الخطاب ما كانش مجرد استعراض لمحطة تاريخية بقدر ما هو جاء كإعادة رسم ملامح المواجهة المباشرة وتفكيك شامل لبيئة الصراع الإقليمي. هل نحن أمام إعلان يمني حاسم بانتهاء مرحلة اللا حرب ولا سلم وتدشين مرحلة فرض القواعد بالكامل بعد سقوط رهانة واشنطن والرياض؟
0: طبعا هذا هي تعتبر أهم نقطة واستراتيجية هذا النقطة، بأن اليمن اليوم هو من خلال خطاب السيد حفظه الله، بأن اليمن اليوم قد غير المعادلات، ليس فقط على أساس بين اليمني والسعودي ولكن على مستوى النظام الإقليمي. وكما يقول المحللون السياسيون سواء كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول أوروبية كثيرة، بأن اليمن اليوم الجمهورية اليمنية المتمثلة بالعاصمة صنعاء لا يمكن تجاوزها في أحداث النظام الإقليمي، أي بمعنى لابد من الرجوع إلى صنعاء لأنها بدأت أو استطاعت أن تغير المعادلات، وهذا مهم جدا. فمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، السيد عندما يقول الجيش اليمني استطاع أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني استطاع أيضا أن يواجه عاصفة الحزم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وظل اليمن مستقلا، ولكن العالم يريد يمنا لا محتلا، يريده حديقة خلفية لأغنى دولة في العالم وأكبر قوة عسكرية في العالم، لأن هناك مشاريع مثل إقامة إسرائيل الكبرى، انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى أماكن أخرى، أيضا الاحتلال الأمريكي الذي والصهيوني الذي يريد أن يحتل الأمة الإسلامية اليوم نستطيع القول بأن اليمن كان جزء له جزء كبير وفاعل مع محور المقاومة في إرساء قواعد اشتباك جديدة على مستوى النظام الإقليمي وأيضا حتى على مستوى النظام الدولي وفي المواجهة الأمريكية اليمنية. أكبر دليل على أن اليمن أصبح اليوم هو صاحب قرار نفسه وسيادته على الجغرافية اليمنية كاملة، سيادة اليمن، الشعب اليمني، الدولة، الحكومة. أيضا اليمن أصبح اليوم يعني يحسب له ألف حساب، لأنه استطاع أن يقوم بمحاصرة الكيان الصهيوني أثناء طوفان الأقصى وأغلق باب المندب والسيطرة الكلية على الكيان الصهيوني، وهذا مهم جدا. اليوم الكيان الصهيوني الذي كان أكبر قوة في الشرق الأوسط، والذي كانت أمريكا يعني والعالم عندما تقوم حرب من قبل الكيان الصهيوني على أي دولة عربية، لبنان أو سوريا، أو يقولون للكيان الصهيوني من الأمم المتحدة وكل سفراء العالم ورؤسائه على إسرائيل ضبط النفس، ضبط النفس في قتل المواطن العربي والمسلم وغير العربي والمسلم، حتى على مستوى المسيحيين على مستوى ولكن اليوم اختلف تماما. اليوم الكيان الصهيوني أصبح هامشيا، وظهرت السعودية على أساس أكبر قوة مالية في العالم، وهي الذي تستطيع أن تحضر بالعالم لمقاتلة أي دولة تريد. دمرت سوريا، دمرت العراق، دمرت اليمن، دمرت دمرت دمرت، وكانت تعتقد بأن التدمير سيظل مستمرا، ولكن عندما أتى إلى اليمن مرة أخرى وجرب حظه، لأنه الذي حدث فيما حدث في حضرموت والمهرة أو الحرب الإماراتية السعودية، ومن ثم قامت السعودية بإنهاء ذلك، ولكن الرسائل اليمنية أتت إلى أماكن أخرى كأرض الصومال، أي قواعد إسرائيلية أمريكية سيتم ضربها وهو السعودي.

0: يسكتون على هذا؟ لا يمكن، لأن الشعب اليمني واحد، وهم الذين قاتلوا كافة الاستعمار الذي دخل هذا البلد.
1: أيه.
0: واستطاعوا أن قاتلوا الإنجليز وأخرجوهم.
1: صح.
0: كانت المقاومة اليمنية من الشمال والجنوب. صح، نحن مختلفون في بعض الآراء السياسية وغير ذلك، ولكن هذا سيتم حل داخليا. ولكن صح. عندما يأتي الأجنبي، وأنا في اعتقادي هذا ما حدث، عندما قامت السعودية تريد أن تدمر هذا البلد، لأنها ستدمر الشمال والجنوب، ليس فقط الشمال، سيتم تدمير الجنوب والكل. أيضا على الجميع أن يعرف بأن الشعب اليمني تاريخيا يتحد في الملمات رغم الاختلافات التي تقوم. وهذا هو يحدث في كل بلد في العالم.
1: فعلا. نختتم معكم دكتور محمد بأن كان هناك أرقام مرعبة تضمنها خطاب السيد القائد حول التكلفة الإنسانية والحصار الذي تسبب بوفاة 1,400,000 يمني مقابل مطالب يمنية، وصفها السيد بغير التعجيزية والمشروعة. ألا يضع هذا التأطير المجتمع الدولي أمام حقيقة واحدة، وهي أن الإصرار على حرمان اليمنيين من ثرواتهم ومرتباتهم يجعل من خيار انتزاع الحقوق بالقوة المخرج الأخلاقي والقانوني الوحيد المتبقي لصنعاء؟
0: طبعا عندما قلت المجتمع الدولي، اليوم ليس هناك مجتمع دولي على الإطلاق، أيضا ليس هناك أمم متحدة ولديها قانون دولي يجب تطبيقه. هذا كله بعيد تماما. هنا السيد عندما يلمح، أي بمعنى أنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، أنا في اعتقادي بأن اليمن سينتزع حقه بيده، ليس فقط على أساس أنه يمتلك القوة العسكرية وغيرها، ولكن المشروع الذي لدى هذا الشعب وهو السيادة والاستقلال وحقوق الشعب اليمني، الذي قامت حرب ظالمة دون أن يقوم اليمن بالاعتداء على هذه المهلكة أو المملكة السعودية، لم يعتدي عليهم، لم يعتدي على أمريكا، هو قام بثورة شعبية داخلية، وهم أتوا لكي لا أن يجعلوه تحت الوصاية حتى آخر رمك في الحياة. والشعب اليمني لا يمكن، لا يرضى بالضيم.
1: صح.
0: قد يكون، قد يصبر، قد يأخذه صبر طويل،
1: نفس طويل،
0: نعم، ولكن في الأخير لابد، لأن كلمة انتزاع هنا عندما قال السيد في خطابه في 10 محرم سيتم انتزاع الحقوق اليمنية انتزاعا، وليس سيتم أخذ. لماذا؟ لأن هذه حقوق واجبة على من جلس على مائدة المفاوضات ووقع عليها في خارطة الطريق، ويريد اليوم الهروب إلى الأمام، ويريد أيضا إرجاع اليمن إلى ما كان قبل 21 سبتمبر، وهنا الذي هو المستحيل بذاته.
1: نعم، شكرا لكم دكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية، كفيت ووفيت ووضحت العديد من النقاط الهامة فيما يتعلق بكلمة فخامة الرئيس مهدي المشاط، وكذلك طبعا في الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، وكذلك فيما يتعلق بخطاب السيد القائد المولى يحفظه الله في الذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر. شكرا لكم ولحضوركم دكتور محمد.
0: ولكم جزيل الشكر على الاستضافة.
2: كذلك مستمعينا الكرام، لكم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. وصلنا وإياكم إلى نهاية الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. تقبلوا خالص التحايا من كان معكم إخراجا زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم آلة أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر. وانتظروني في تمام 11 في فترة ظهيرية جديدة في 99 فاصلة ظهيرة. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا. هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.

من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة ارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من إنجازات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واعي، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
9: سام اف ام
10: 99.1
9: في خندق الوطن، نحن معا.
10: سام اف ام،
9: اذاعتك انت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في 99 فاصلة ظهيرة من إذاعة سام اف ام.

99 فاصلة ظهيرة، هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعين الكرام في استقبال جميع تواصلكم عبر الرسائل على 70 99 1991 أو حتى عبر الاتصالات، لكن اتصالات تكون قصيرة ومقتطفة على 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم بالصفر 1 إذا كنتم من خارج المحافظة. لا أخفى عليكم مستمعين الكرام أننا نعيش في فترة مواجهة حاسمة ومحتدمة مع العدو السعودي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي من ورائه. العدو السعودي التابع والخانع والذليل للأمريكي البائع لكل مقدسات هذه مقدسات الإسلام، التابع لكل ما يأمر العدو الأمريكي، الساعي إلى تقسيم الأراضي اليمنية، إلى تقسيم الشعب اليمني المتآخي، إلى نهب ثرواته، إلى استمرار الحصار وإطباق الحصار على هذا الشعب. لا زال العدو السعودي يذهب ويستدعي من يقوم بحمايته ودعمه في حربه واستمرار حربه على بلادنا وحصار بلادنا كتركيا وباكستان، ولا زال يعمل على تحشيد العديد من ضعاف النفوس في الشعب اليمني، لا زال يستجلب من كل بقاع الأرض من هم عساكر ليكونوا لديه لحماية ما تسمى بالمملكة السعودية، مملكة السوء وجارة السوء. لا زال العدو السعودي يتخبى وراء من يظن أنهم سيقوم بحمايته وحماية ملكه وحماية هيبته، لكنه لم يعي إلى يومنا هذا أن الشعب اليمني لم يعد ذاك الشعب الذي كان في 2015 وما قبل 2015، الشعب الذي كان يرتهن لا ليس بقدرته ولا باختياره بل بسبب من كانوا مرؤوسه، يرتهن للخارج، يتبع الخارج، يتحكم به الخارج. اليوم الشعب اليمني لم يعد ذاك الشعب الضعيف، الشعب اليمني يمتلك الصواريخ، الفرد صوتية، الشعب اليمني اليوم له كلمته الحاضرة في الميدان، الشعب اليمني اليوم نرى فتوحات عظيمة، معجزات إلهية تتحقق على أياديه في الأراضي اليمنية، نرى فتوحات لم نكن نتخيل أنها ستفتح بهذه السهولة، ليست سهولة علينا، يعني إحنا بنبصرها كخبر سهل، لكن حقيقة في الميدان كانت المواجهة قوية كبيرة حاسمة، هناك الكثير من الشهداء الذين ارتقوا، لكن كانت هناك الكثير من الانتصارات من بعدهم. هكذا هي دماء الشهداء من بعدها انتصارات، هكذا هم رجال الرجال من القوات المسلحة ومن هم حاضرين في الجبهات، رجال الرجال الذين يفتحون جبهة تلو جبهة حتى ينتصر الانتصار الكامل، حتى تسترد وتسترد الأراضي اليمنية. عندما نتحدث عن هؤلاء الرجال نتذكر الجبهات، نتذكر في بداية الحرب كيف إن بداية الحرب دخل العدو وهو متأكد شديد التأكيد إنه يتوسع في الأراضي اليمنية ويحصل على الأراضي اليمنية بكل سهولة، أي أسابيع معدودة وهم وسط صنعاء، لكن بفضل رجال الرجال تحركوا من الشعب، تحرك الجبهات الشعبية، تحركت القوات، من كانوا لا زالوا فعلا بيتحملوا مسؤولية أرضهم تحركوا. اليوم نرى كل من هم في الجبهات يفرحون بهذه الانتصارات، نحن لا ننساهم ولن ننساهم ولن نجعل جبهاتنا تخلو من المجاهدين، النفير النفير حتى نصل إلى كل الأراضي اليمنية ونحررها، النفير النفير حتى نري العدو السعودي ومن ورائه من هو الشعب اليمني. وسنقول دائما وأبدا الأرض أرضنا والحق حقنا، وأنخرج حقوقنا من عيونكم، نهي سعودي.

ندعوكم إلى النفير العام، إلى ملء الجبهات مرة أخرى بأحرار، بالأحرار الشرفاء، كل من هم لازالوا الآن لم يتحركوا إلى الجبهات، تحركوا، جاهدوا، احملوا السلاح، دافعوا عن أرضكم وعرضكم، دافعوا عن شعبكم، دافعوا عن مقدراتكم، عن ممتلكاتكم، احملوا على تشجيع القوات، دعم القوات المسلحة اليمنية. خلونا نستشعر، كل واحد، كل مواطن يستشعر أنه مسؤول عن دفاعه عن بلاده، سواء بالكلمة بالإنفاق. إذا هو قادر، احمل سلاحك وتحرك إلى الجبهات، اتدرب في التدريبات وانطلق إلى الجبهة، دافع عن أرضك، دافع عن ممتلكات أرضك الذي بيسعى العدو بكل جهد أنه يسرق هذه وينهب هذه المقدرات العظيمة الكبيرة، المقدرات الذي إن وصل إليها سيغنى فوق ما هو. نحن الشعب اليمني، الشعب الحر، الشعب الذي منذ بدء العدوان وهو يتحرك إلى الجبهات، إلى الإنفاق. نرى الكثير من الإنفاق الكبير العظيم من الشعب هذا الحر، شعب ما بيشبع الرواتب، شعب محاصر، مع ذلك بينفق لأجل دعم القوات المسلحة اليمنية، لأجل دعم القوة الصاروخية، لأجل دعم كل من بيوقف ويحقق الانتصارات على العدو، سواء العدو السعودي أو من ورائه الأمريكي والإسرائيلي.

أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: في محطات التحدي الفاصل وفي معارك الشرف والكرامة، هنا تتجلى مستمعينا الكرام حقيقة الإيمان والوعي الأصيل. فالدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة مش هي مجرد شعارات نرددها في المناسبات، هو سلوك عملي، تجسيد حي المفهوم النفير العام والتلبية الصادقة لداعي الواجب. التحرك الجاد إلى ميادين البطولة، إلى ميادين الشرف، إلى ميادين الالتحاق بصفوف المرابطين، إلى ميادين الجبهات، هو صمام الأمان والدرع الحصين لسيادة هذا الوطن وعزة بلاده وعزة شعبه. هنا يصنع الأبطال ثبات الأمة، في الجبهات يرسمون بدمائهم الزكية أبهى صور التضحية والفداء، إلى جانب النفير بالرجال والداعي والحشد إلى الساحات تبرز هنا كذلك جبهة الإنفاق الضرورية وبذل المال كواجب إيماني ووطني، ما بيقلش أهمية أو أثر عن حمل السلاح في الميدان. المال هو عصب الثبات، شريان القوة، الإنفاق في سبيل الله لإمداد المرابطين، تأمين متطلبات المعركة، هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق كل قادر في الجبهة الداخلية، كل مواطن في هذا الشعب، لتظل يد المقاتل هي العليا، ويظل ظهر مشدود بأصله، بشعبه، بكرم شعبه. دعم القوات المسلحة اليمنية في تطوير قدراتها الرادعة هو خيارنا الاستراتيجي، في مسؤولية كاملة على جميع الشعب اليمني، ومسؤولية متكاملة. فبين بندقية المجاهد في الميدان وبذل الجود والمال في المدينة وكذلك في الأرياف، هنا تتكامل أسباب القوة والانتصار، بتشكل البنية القوية الصلبة لمجتمع يأبى الهواء، يرى في البذل وفي التضحية طريق متوج بالعزة والحرية. ومن هذا المنطلق نذكركم مستمعينا الكرام بحملة الإنفاق، حملة الإنفاق حي على خير اليمن. هذه المرحلة في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن الذي تستمر مع حملة الإنفاق، إنفاق للقوة الصاروخية وفي إنفاق للتصنيع العسكري على حسابهم في مكاتب البريد أو على حساب جيب أو حوالات مالية داعمة للقوة الصاروخية اليمنية، للطيران المسير اليمني، للقوات البحرية اليمنية، للقوات الجوية، لدائرة التصنيع العسكري اليمنية، للإعلام الحربي اليمني. حي على خير اليمن، يمكنكم المشاركة في هذه الحملة عبر حوالات مالية، اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل على رقم 7230666700 أو عبر محفظة جيب على ذات الرقم 7730666700 أو على حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب رقم 555555.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730666700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

مستمعينا الكرام، في فترة فاصلة ظهيرة هي فترتكم أنتم، نستمع إلى أصواتكم وجميل تواصلكم على 3-2-2-6-5-3 إذا كنتم من خارج المحافظة سبقوا الرقم 01 للاتصال المباشر، أما الرسائل النصية على 720-991-991. شاركونا برأيكم كيف نقدر اليوم نساند الجبهات وندعم رجالنا المرابطين بالمال وبالرجال كذلك. شاركونا ما أهمية أن نكون داعمين ومتحملين لواجب الدفاع عن وطننا وعن مقتدرات وطننا، سواء بالإنفاق أو سواء بدعم ودفع الرجال إلى الجبهات، وما هي رسالة المجتمع في رفض الجبهات في إسناد القوات المسلحة بالمال والرجال. كل واحد يشاركنا برأيه بلهجته بأسلوبه في التعبير. شاركونا على 720-991-991 رسائل نصية وخاص بالرسائل فقط، أما 3-2-2-6-5-3 أسبق الرقم 01 هنا رقم الاتصالات المباشرة. شاركونا برأيكم كيف نقدر اليوم نحن نتحمل مسؤولية الدفاع عن أرضنا وعرضنا، سواء بأن احنا ننفق وندعم القوات المسلحة اليمنية أو سواء برفض الجبهات برجال الرجال الذين سيذودون عن بلادهم من هذا العدو السعودي.

0: هنا مشاركة هاتفية ولا مشاركاتنا ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام رحمة الله، تفضلي من معنا؟
1: تحياتي لك يا أستاذة، معك مسك.
0: والتحية ليش تفضلي يا مسك؟ سمعتي ما هو موضوع الفترة؟
1: إيش الموضوع؟ والله ما سمعت.
0: إحنا اليوم نشي ندري برأيش كيف نقدر اليوم نساند الجبهات، كيف نقدر اليوم ندعم الرجال المرابطين بالمال أو بالرجال؟
1: أكيد يا أستاذة، ندعمهم بالمال وندعمهم بالرجال وكمان ندعمهم بالدعاء. أكيد يا أستاذة بندعمهم بأي شيء، بندعم الإخوان إحنا بالجبهات، أكيد بندعمهم بالمال وبالرجال وبالدعاء، أكثر بندعمهم بالدعاء. صحيح. إن الله ينصرهم.
0: ما تشتي من زامل يا مسك؟
1: سمحت طلعوا لي زامل سالم المسعودي خصم الرحمن
0: بإذن الله.
1: وتحياتي من يستمع لإذاعة سام، تحياتي لإذاعة سام، وتحياتي لكل من يشارك في إذاعة سام البنات والرجال. وأشكركم يا أستاذة، وأشكر كل من يستمع لإذاعة سام، وتقبلوا خالص تحياتي مسك من محافظة ريما.
0: والتحية لش كذلك يا مسك، في أمان الله.

7-0-9-9-9-9-1 نستقبل رسائلكم النصية. أما اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 برأيكم كيف نكون اليوم جميعا سندا حقيقيا فعلا للرجال القوات المسلحة والمرابطين بالجبهات أو في الجبهات بالمالي والرجال؟ شاركونا على 7-0-9-9-1-9-9-1 رسائل نصية. أما اتصالات هاتفية وتكون مكتظبة على 3-2-2-6-5-3 وسبق الرقم ب-0-1. كل واحد يعبر لنا بصوته برأيه بطريقة تعبيره في هذا الموضوع. نفتح من الآن قراءة الرسائل، استقبال الاتصالات، الهواء لكم أنتم جميع المستمعين والمستمعات والمشاركين كذلك حتى تمام فترتنا الظهيرية.

مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 واسبقوا الرقم 0-1. نبدأ بقراءة رسائلكم وكذلك استقبال اتصالاتكم حول موضوع اليوم. هنا أولى رسائلنا اليوم تقول: سلام الله عليكم، معكم محبة إذاعة سام الأخوات مرتفعة جبال وصاب الشامخة. البث ما يزال ضعيف جدا من يوم الأربعاء، نتمنى إصلاح على وجه السرعة فضلا وليس أمرا. مصاب السافل والتحية لكن بإذن الله سنعمل على إصلاحه. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، وصبح عليكم على جميع المستمعين، وأهنيكم وأهن الشعب الياباني والجائد العظيم بمناسبة 26 سبتمبر المجيد من أماني الحيمي. حياك الله يا أماني.

رسالة تقول: صباحكم عزة وكرامة وانتصارات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف انت واختي سندس المخرجة؟ نهنأ سيد القائد والقوات المسلحة اليمنية بكل تشكيلات والمجاهدين في كل جبهات بعيد 26 سبتمبر، ولعنة على آل سعود اليهود المجرمين فوق الأرض، وتحياتي لصديقتي حوثية حيس وكل المشاركات. تحياتي من بنت أب الإباء وزامل إدعاس السعودي للمنشد علاء رزيق، وشكراً.

مستمعينا الكرام، نستمر في قراءة رسائلكم وكذلك رسائلكم على 7909191991، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال ظهيريتنا معكم. ابقوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

حياكم الله مرة ثانية مستمعينا الكرام في 99 ظهيرة، نفتح لكم المجال لنستكمل ظهيرتنا معكم في استقبال رسائلكم وقراءتها حول موضوع هذه الفترة. كيف برأيكم نستطيع أن نساند رجال القوات المسلحة اليمنية؟ كيف ممكن نحن نملأ جبهاتنا مرة ثانية بالرجال؟ هل ننفق وبقدر المستطاع؟ مش ضروري ننفق مبالغ كبيرة، والله إن 100 ريال بتفرق في مشاركة في صنع صاروخ، بتفرق في مشاركة في حمل سلاح وإعطاء بندقية لمجاهد، بتفرق في إن احنا نفتح ونتوسع كذلك ونسترد أراضينا من العدو السعودي وكذلك الإماراتي. مستمعينا الكرام، نحن كل واحد مننا مسؤول أنه يشارك في الدفاع عن بلاده ووطنه، في أنه يدافع عن عرضه، عن ممتلكات أرضه، أنه يدافع عن ثروات بلاده. يجب علينا أن نكون مستشعرين أن كل واحد مننا فرد قادر على دعم القوات المسلحة اليمنية بالإنفاق، وكذلك قادر على رفض الجبهات برجال الرجال. رسالة هنا تقول على 7009919991 الرسائل، رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكن أخواتي سندس وزلفة؟ ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، هذه الانتصارات من فضل هذه الثورة المجيدة التي أعادت لنا الحرية ونكلت بالعدو السعودي، وتحية للأخوات مرام عادل وأماني عادل، وأتمنى من زلفة زامل داعي العزة من أختكن أسماء صالحة. يا شاء الله يا أسماء.

رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف أنتي أختي سندس؟ الحمد لله على كل الانتصارات العظيمة أثلجت صدورنا والله الحد. مع كل هذه الانتصارات يجب أن نرفع من الحس الأمني وأن نكون يقظين دوما. لك تحية يا غالي سندس من إعلامية المستقبل صفية، حياك الله يا صفية. رسالة أخرى تقول: أسعد الله صباحكم أخواتي الغاليات سندس وزلفة، تهنئة جهادية الانتماء حيدرية الولاء إلى سيدي ومولاي عبد الملك الحوثي وإلى قواتنا المسلحة اليمنية وشعبنا اليمني الحر بثورة 21/26 سبتمبر الذي حررتنا من قيود ونهب من الأعداء الذي شفناه في هذه في تلك الثورات. نحمد الله على هذه الانتصارات العظيمة في كل الجبهات. ألف تحية للمجاهدين الأحرار، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحنا وأن يفك عن أسرارنا وأن ينصرنا بنصره. تحياتي لكم من أخت الشهيدين من الدريمي وزامل، لو سمحتوا دقوا أرامكو والعوت النورة.

رسالة تقول سلام الله عليكم إذاعة سام، إذاعة المحور، إذاعة الحكمة، إذاعة الصمود، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وأسعد الله المجاهدين وثبت الله أقدامهم وأهدي خالص تحياي إلى السيد عبد الملك حفظه الله وتحياتي إلى كافة المشاركين من نقول للأعداء والنظام السعودي والله لن ترهبنا طائراتكم ولا تحشيداتكم، نحن المنتصرون بإذن الله لا لأننا أصحاب حق وقضية معكم مراد عبدو أنهاري من وصاب السافل ويطلب زامل المملكة هالكه.

رسالة تقول: السلام الله عليكم أستاذتي سدس منورة، أحب أن أهنئ حوثية حيث وبنت شهيد من الخوخة وكوثر المسيرة بمناسبة تحريرهم من أيادي المحتلين في قبضة رجال الله المجاهدين. كما أحب أن أقول للمستمعات الكريمات أن تحضرين جيل القرآن لتكن حافظات كتاب الله، ونحمد الله على الانتصارات العظيمة. التحية لك أستاذة سندس بصوت وحنين سندس مظهر، نستفيد من المعلومات الزراعية حياش الله. وأتحية لصديقتي فداء أهل البيت وقاهرة الأعداء وتشتي زامل الباد أظلم من فتاة المسيرة، حياش الله يا فتاة المسيرة.

رسالة تقول: صباح الخير، الحمد لله أنت صلاة عظيمة بفضل الله، ونسأل الله أن يثبت المجاهدين وينصر السيد وأنصاره وإلى تحرير الأقصى بإذن الله، وسأنفق هذا اليوم بإذن الله 500 ريال من مشغلي الصغير مشغل الملاك للحقائب للقوة الصاروخية وتأييد ومعونة للقوة الصاروخية، ونسأل الله التسديد لأولياء من الأستاذة آسيا الكبسي. حياش الله وبارك الله فيش، وبإذن الله أنه جميعا ننطلق نفس هذا الانطلاقة اليوم، هذا ما نكمل فترة فاصل ظهيرة لا، وكل واحد بقدر المستطاع، يعني قد محفظة جيب بتحول حتى 50 ريال بريال بتحول، ذلك حولوا كل واحد على قدر استطاعته أنه يحول لدعم القوات الصاروخية، لدعم القوات المسلحة اليمنية، لنري أعداءنا أنه إحنا قادرين على أن إحنا نكون صامدين بيناتنا البين. والله أن الإنفاق بيفرق، الإنفاق شيء من المساهمة في الدفاع عن أرضنا وعرضنا، بالذات للذي لم يستطيعوا الخروج إلى الجبهات، لا يستطيعون في برفد الجبهات، نساء شيوخ، حتى بالرغم انه هناك شيوخ اطفال، حاولوا ان احنا نكون دائمية الانفاق بقدر المستطاع. رسالة بتقول: معكم بندر الوصابي الى ابطال القوات المسلحة اليمنية، تعجز الكلمات وتقف حائرة امام ما تقدموه من تضحيات من اجل هذا الوطن الغالي، انكم اليوم الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات، انتم اليوم الدرع الحصين بعد الله عز وجل، تحية بحجم هذا الوطن الى ابطال القوات المسلحة اليمنية، فسلام الله على رجال الرجال وزامل تنورة، والبث الضعيف عندنا في وصاب، لو سمحتوا اعملوا على اصلاح باذن الله، نعمل على تقويه، شكرا لكم.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نشكركم على هذا الموضوع. فعلا الشعب العزيز قدم من التضحية والوفاء والصبر والإنفاق وبذل كل ما يحب وغالي عليه. شعبنا العزيز قدم شهداء والإنفاق في سبيل الله، كلهم فداء لله ورسوله، والإنفاق واجب علينا جميعا. وتحياتي لك يا أستاذتي الغالية والمخرجة، والله لا يحرمنا من صوتك من هاجر سلطان وزامل هامة الأرواح، حياش الله يا هاجر. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، الموضوع مهم، والمرحلة هذه هي المرحلة الفاصلة بين الحق والباطل، والإنفاق في سبيل الله ودعم القوات المسلحة هو العمود الفقري للنصر، وشعبنا اليمني هو شعب معطاء كريم رغم الظروف الصعبة ومجاهد في كل المجالات. التحية لك أستاذتي سنتصل المخرجة، والمشاركات من أم عماد الدين، حياش الله يا أم عماد.

رسالة تقول: في كل انتصار وكل رفع للبلاء تذكروا أن الفضل كله بيد الله، وإنما نحن فيه من خير ونص إنما هو من فضله وكرمه، فله الحمد على ما مضى وله الحمد على ما هو آت، ونسأله سبحانه أن يبارك في مجاهدي أهل الحكمة والإيمان ويحفظهم بحفظه، وأن يذيقنا في حياتنا نصرا أعظم وفرجا أوسع. الله الله في الإنفاق يا مؤمنين، لن نكون مشاركين في قصف العدوان العدو السعودي والانطلاق إلى الجبهات، والنصر حليفنا بإذن الله، وزامل صرح العروبة من بنت أبو نجوم المحاقري. وشكرا. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخواتي؟ نقول للعدو السعودي إن نهايتكم قربت، ولما فر اليوم من حقوق الشعب اليمني، وإن استمريتوا في التصعيد فسيقابل بالتصعيد شامل، وعليكم أن تحذروا لأن الحرب لم تبدأ، هذه مجرد مناوشات من أمان عادل ومرام عادل.

ماشينا لوم لا ينفع. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، في 26 من سبتمبر سنتذكر فجر الحرية الذي أشرق على اليمن حين انتفض الأحرار لكسر قيود وفتحوا لليمن نافذة نحو الجمهورية والكرامة. حفظ الله وأهله وجعل ذكرى سبتمبر دافعا لنا للوحدة والبناء لا للفرقة والهدم، وكل عام اليمن بخير والمجد سبتمبر العظيم. تحياتي لوجدان الهاجسي وأخت الشهيد من الدرهمي وبنت الشهيد من الخوخة وحوثية حيس وجميع المشاركات التي لم أذكرها من كوثر المسيرة حيس الحرة الأبية. رسالة أخرى تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخت الغالية سندس، الله يحفظكم. موضوع الإنفاق مهم جدا، إحنا نركز عليه ولا حد يستهين بالذي ينفق في سبيل الله، والدفاع عن الوطن ليس واجبا على المجاهدين ورجال الأمن فقط، بل هو واجب علينا جميعا أن نحمي وطننا وندافع عنه، لأن وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. تحياتي لاختيار وبنت وصاب بنت باجل وأمل ومرا ومريم، وتحياتي لكم من رحمة الحسني من الدرهمي، حياك الله يا رحمة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نكون سندا للرجال بالإنفاق وبالوعي العام وبحضور مدارس الكوثر القرآنية وبإعانة أسر المرابطين وأسر الشهداء. تحياتي من حيدرية من صعدة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، معكم محمدين الوصابي. بيقول: ما نش عارف البث عندنا أو الموضوع، لأن البث عندنا مقطوع. بإذن الله سنعمل على إصلاحه في وصاب. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك عزيزتي سندس؟ الحمد لله. كيف حال العزيزة زلفة؟ أما بالنسبة للموضوع، يمكننا دعم المجاهدين بالإنفاق في سبيل الله، وهذا واجب ديني، وبالدعاء لهم بتوعية المجتمع عن أهمية الإنفاق في سبيل الله. وتحياتي لك عزيزتي سندس، وتحياتي لجميع المشاركات كلا باسمها وصفتها، مع خالص تحايانا بنت وادي الأجبار وحفيدة زهراء، وتطلب زامل داعية العزة.

الأستاذة آسيا الكبسي، عفواً أنا قريت الرسالة يمكن ظهرت عندي 500، قالت صباح الخير، الحمد لله انتصارات عظيمة بفضل الله، ونسأل الله أن يثبت المجاهدين وينصر السيد وأنصاره وإلى تحرير الأقصى بإذن الله. سأنفق هذا اليوم بإذن الله 5000 ريال من مشغلي الصغير، مشغل الملاك للحقائب للقوة الصاروخية، تأييد ومعونة للقوة الصاروخية. نسأل الله التسديد لأولياء من الأستاذة آسيا الكبسي. بارك الله فيكم يا أستاذة آسيا، وبإذن الله فعلا أنه كلنا في هذا اليوم ننفق بقدر المستطاع، ولا تستهينوا لا بالخمسة ريال ولا بالمية ريال ولا بالخمسمية، كلها بتعمل على رفض القوات المسلحة اليمنية، وفعلا كل واحد ضروري أنه يكون من المشاركين بالإنفاق أو حتى برفض الجبهات برجال الرجال.

رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف أنتم جميع طاقم الإذاعة؟ نعم، ندعم الجبهات بالتعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله في جميع الجبهات، وكذلك الدعاء مرافق العمل. الدعاء وحده لا يكفي، بل والعمل كذلك. وفي الأخير أدعو الله أن يحفظ سيدي عبد الملك الحوثي ويحفظكم، ويحفظ الأستاذ حمود شرف عبد الله الحيفي يا رب، وزامل عجوبة الزمان المرسلة أم ياسين. رسالة أخرى تقول: سلام ربي عليكم يا أغلى إذاعة، والله ما قدرنا نسمعكم في يوم الأربعاء، إن شاء الله تتصلح بإذن الله. الإذاعة عندكم في ريف باجل في الحديدة، بإذن الله أنا أعمل على نقل كل الذي بيقولوا عندهم الوث مشو صالح مقطوع، بإذن الله أن التقني يعمل على إصلاحه. رسالة تقول: مرحبا بكم، مرحبا يا سندس، شكرا لكم وتحياتي، أو الله يعطيكم العافية يا رب. واجب علينا أن ندعم بكل ما نمتلك، روحي فداهم، تحياتي وتقديري لكم، ونتمنى زامل نيران ثائرة. تحياتي لصحر، وتحياتي لبنات وصاب من غفران، حياش الله يا غفران.

رسالة تقول: السلام الله عليكم. لدينا اليوم كثير من الخيارات التي نقدر ندعم بها مجاهدين الأوفياء. ندعمهم بالإنفاق والدعاء بالوعي بالتصدي لمؤامرات العداء. نكون لهم درعا بوعينا وبقضيتنا الدائمة. تحياتي لكن غالياتي سندس وزلفة والمشاركات: فتاة المسيرة بنت الشهيد من الخوخة، سندس الحاضري بنت الحاضري، وجدان الهجسي، سندس علي، تسبيح سارة. أشكر البنات التي يحييني دائما ويبارك لي التحرر. أتمنى أن أتصل وأذكرهم كلهم لكن بين خجل وشرتبك. لو يطلع صوتي على الهواء اعذريني يا أستاذتي على إضالة الرسالة. من أختك حوثية حيس المحررة الأبية. محلى حوثية حيس المحررة الأبية، والله حياش الله يا حوثية حيس، وبالتأكيد كلهم بيستمعن إليش. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. إذا كنا نريد أن نكون سند وعون للمجاهدين في الجبهات، فواجبنا هو الإنفاق، الدعاء، التحرك في كل مجال يتطلب منا التحرك فيه، ترسيخ ثقافة الجهاد والاستشهاد في المجتمع، غرس الوعي في المجتمع، الصبر على كل المكاره، الثبات مهما كانت الشدائد، عدم الاستماع للعدو، وأبواقف في الإرجاف والتهويل والتضليل الإعلامي، والاستماع والتفهم لكل ما يقول السيد القائد يحفظه الله، وتطبيق في الميدان. نسأل الله أن يثبت أقدام المجاهدين ويجعلنا لهم سند وعون دائما. كل التحايا والتقدير لك العزيزة سندس والعزيزة زلفة وكل المشاركات من فداء أهل البيت. حياش الله يا فداء أهل البيت.

555555 مسهل الرقم، يعني حاولوا ان انتم تعملوا على الانفاق. وبارك الله فيش. رسالة اخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف انتم؟ انها ثورة المجد والحرية، والتحية لاغلى اعلامية الا حيا شاء الله. رسالة اخرى تقول: يا اخت سندس نشتي، تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخت سندس. الشعب اليمني هو شعب معطاء وشعب متكاتف، لابد من دعم الجبهات من حزام الشيخ. وكذلك بيقول لي برنامج الذي كنت تقدميه الغذاء للدواء بإذن الله، يا أما نحن نعيد بثه، يا أما نحن ندي برنامج بنفس نقول بنفس التوجه، معلومات صحية لكن برنامج ثاني بإذن الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذا الأيام انتصارات عظيمة ومشرفة تحققها قوات المسلحة، والقادم أعظم بإذن الله. وتهنئة خاصة للأستاذة غالية سندس بثورة 26 سبتمبر من إسرائيل.

بيت الخبر خبيرة. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك أستاذتي سنسو المخرجة. يجب على كل فرد منا المشاركة في دعم القوات المسلحة بالإنفاق ولو حتى بالشيء القليل، وكذلك لا ننسى الدعاء لسيد عبد الملك حفظ الله وللمجاهدين الأبطال في جميع الجبهات، وتحية للبنات المشاركات من منى الغولي. رسالة أخرى تقول قرأ رسالة الآن شقرأها. رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف أنتم بخير يا إذاعة سام، حفظكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة يا قواتنا المسلحة، وحفظ الله سيد عبد الملك الحوثي. وقوله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم. وبتقول كذلك في رسالة أقول حسبي الله ونعم الوكيل على السعودية ومن معهم أنت وكيلنا يا رب. من المرسلة مشو مكتوب. رسالة كذلك أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، التحية لكم جميع طاقم إذاعة سام، والتحية لأبطال القوات المسلحة من فؤاد، وأطلب زامل الهدف المرصود.

اسهل تقول سلام الله عليكم وكل عام أنتم بخير وتحياتي لكم من جبهة القبيطة، وأدعو الله أن يحفظ سيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا ويحفظكم يا منبر الحق من سيف السيوف ضمران. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف الحال يا الغاليات؟ الحمد لله. للإنفاق هو تزكية للنفس، ومن واجبنا الاهتمام بالإنفاق وتوعية المجتمع بذلك من أم الحوراء ربيع.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، تحياتي لكم إذاعة سام. اليوم واجب علينا أن ندعم بالحاصل والممكن ونقول أنه يجمع من قطر المطر أودية. تحياتي لكم من أخوكم المجاهد أبو حمزة. وكذلك يقول: هنئكم بمناسبة ذكرى 26 من سبتمبر، وكل عام وأنتم بخير. وتحياتي لكل المستمعين من أخوكم المجاهد أبو حمزة.

أكبر خطى القرآن. رسالة تقول: نحيي القوات المسلحة ونبارك لهم الانتصارات على المرتزقة والدواعش، من ماجد الأديب إب القفر. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله على المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية، وسلام الله على سيد القائد. والإنفاق، الإنفاق هو شيء ضروري، وبالتأكيد على قدر المستطاع ننفق من أم علي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إذاعة سام وطاقم إذاعة سام، حياك الله أستاذ السندس وزلفة، شكرا على الموضوع. فعلا يجب علينا الإنفاق في هذا المرحلة الحاسمة، يجب علينا أن نكون داعمين للقوات المسلحة اليمنية بالإنفاق، وكذلك برفد الجبهات برجال الرجال، النفير النفير يا رجال الرجال.

وسهلا تقول سلام الله عليكم، نهنئكم بمناسبة ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر، وكل عام وأنتم بخير. نطلب زامد لقيد المثاقين من بنت أب. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم إذاعة سام، إذاعة المحور، إذاعة الحكمة والصمود، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، أسعد الله ظهيريتكم بكل ثبات، أسعد الله ظهيريتكم بكل حب لأرضكم ووطنكم، وأعان الله المجاهدين وثبت أقدامهم. بالتأكيد سنقوم بالإنفاق، ننفق كل فترة وفترة أنا وعيالي وكذلك أبويا وزوجي، بارك الله فيكم. فعلا يجب علينا الإنفاق ورفض الجبهات، يجب علينا أن نتحمل مسؤولية وأن نكون من المنفقين في سبيل الله للقوات المسلحة اليمنية. إذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. المعذرة من لم أستطع قراءة رسائلهم، غدا بإذن الله هناك فاصل ظهيرة جديد مع مذيع جديد، يمكنكم المشاركة معكم أو معهم. التحية لكم من الإخراج زلفى عبد الملك، وكذلك من كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87 من سورة طه، ولازالت الآيات في سياقها تتحدث عن قصة نبي الله موسى. أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات التي نقرأها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هذا السامري. الآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى مع السامري ومع قومه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي صورة عجل لا روح فيها ولا حياة، وإنما هو جسد له صوت كصوت البقر عند حاجتها للطعام أو الشراب أو نحو ذلك، وذلك بواسطة الهواء. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى أن هذا إلهه. وهذا من سفه القوم وتلاعبهم، وإلا فهم يعلمون أن الميقات لموسى من ربه خالق السماوات والأرض، وهم يعلمون أن العجل لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلقهم ولا خلق موسى، لكن مثل هذا السفه يصدر من السفهاء على طريق اللعب والمبالغة في المجون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. المعنى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لأنه جماد لا يقدر على الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وذلك من أوضح الواضحات، فباطلهم واضح لا شبهة لهم فيه، وإنما اتبعوا أهواءهم. ويقول الله: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي بحصوله مطابقا لأهوائكم وغرضكم الذي طلبتم سابقا، ولذلك خذلتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لتتركوا عبادة العجل ولتعبدوا الله وحده. ويقول الله سبحانه: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. المعنى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فتنوا بحبه وهم يعلمون أن موسى لا يتركهم يعبدونه، فأصروا على أن يعكفوا عليه حتى يرجع إليهم موسى. وهذا العكوف عبادة منهم له، لأنهم حبسوا أنفسهم عليه خضوعا له واعترافا بإلهيته. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ المعنى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إلى الميقات أفعصيت أمري حين لم تفعل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. المعنى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. غضب موسى وأظهر غضبه حين بدأ بأخيه، واستعطفه هارون بالجواب والاعتذار بأنه إنما بقي عندهم عملا بوصية موسى، لأن الرأي والإصلاح انتظار رجوع موسى حتى يجتمع بنو إسرائيل تحت أمره. وقد خشي هارون لو تركهم ألا يبقى عليهم يد لموسى، وهذا معنى تفريقهم. ولم ترقب قولي، من مقول قول موسى الذي خشي هارون أن يقوله موسى أنه لم يراقب قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم ترقب قولي أي هذا القول. قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك وما الباعث لك على ما عملت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. المعنى قال بصرت بما لم يبصروا به، أي حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، فكانت سببا للصياغة لإظهار المهارة والقدرة الفائقة. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثره الذي علمناه وتعليمه لنا في الدين، فنبذتها، نبذت تلك القبضة ولم أنبذه كله، وكذلك سولت لي نفسي، سهلت لي نفسي هذا الصنيع وطوعته وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي عقوبة عاجلة في الحياة الدنيا. وقد أفادت حذر السامري من المساس، وذلك يدل على ضر سواء كان الحمى أم غيرها. وإن لك موعدا لن تخلفه، موعدا لهلاكك، فهو لا يؤمنه من العقوبة العاجلة بل دل على هلاكه في موعد محدود. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ستعرف أنه عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لنحرقنه حتى تذهب صورته ويذوب، ثم لننسفنه في اليم نسفا، وذلك دليل واضح على أنه ليس إلها. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فراقبوه واعبدوه، لأنه هو الذي يعلم عبادة من عبده ولا يفوت علمه شيء من المعلومات. هذا تمام كلام موسى لقومه ليكفروا بالعجل ولا يطمع مرة أخرى في إله مصنوع. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM الحكمة اليمانية.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن، لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل، والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية،

0: قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، عدنا.
7: نحن نقول بأن هناك توجه خارجي بالتأكيد لتجريد الشعوب من السلاح. في ظل هجمة خارجية، وقواعد أجنبية في البلد، يأتون ليقولوا يجب نزع السلاح، يجب أن يفقد الشعب السلاح، ليقولوا هكذا حتى يرتاحوا أكثر، يجب أن نبقى شعبا بدون سلاح لنكون فقط أصحاب حجارة. فإذا هاجمنا الخارجي لنرميه فقط بالحجارة كالأطفال، وليقتلنا بالرصاص والصواريخ. هكذا يريدون لشعبنا أن يكون، شعبا أعزل في ظل هجمة خارجية. كيف هذا؟ هل هؤلاء ناس عقلاء أم مجانين؟

0: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنتناول كيفية التحام الحركة الثورية الجهادية التي انطلقت من مران من صعدة بالشعب. ما هي الظروف التي صنعت هذا الالتحام؟ كيف تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية بالإرادة الشعبية العامة للقيام بثورة أصيلة وعظيمة هي ثورة 21 سبتمبر، مع استكناه أهداف الثورة من سياقها التاريخي؟ أولا، وثوق الشعب بأنصار الله كحامل ثوري وسياسي وفكري وعسكري لهذه الثورة، كيف حدث هذا ولماذا؟ من المعروف ومن البين أن الشعب اليمني يتميز بالذكاء الفطري. الشعب اليمني دائما يتميز على كثير من الآخرين أن لديه ذكاء فطري ومتابع فاحص في الجوانب المختلفة، لا سيما في الجانب السياسي وفي الأخبار وفي الإرتدادات وفي كل هذه، وهو قارئ سياسي جيد إلى حد كبير. ارتدادات حرب صعدة وفشل السلطة في القضاء على الحركة الثورية الفكرية المسلحة هناك ممثلة بأنصار الله، بل وتحقيق تلك الحركة الانتصارات في الحرب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم التعامل الأخلاقي الراقي من قبل المجاهدين لخصومهم الآخرين، والصمود الأسطوري في الجبهات والسجون، صمود أبناء الحركة الذين اعتقلوا على خلفية هتافهم بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء وفي جامع الإمام الهادي بصعدة، والذين اعتقلوا أيضا في الجبهات وأسروا. هؤلاء كان لهم صمود أسطوري كانت تتناقله الناس، يتناقله الناس، فلان أو يعني شخص كذا، يعني أثار قضية عجيبة حتى في أوساط السجانين الضباط والإداريين والمسؤولين. ما هي القوة التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة؟ على كل حال، كل هذه العوامل خلقت مزاجا واضحا في معظم أبناء القبائل اليمنية بالتعرف على هذه الحركة، بل وزيارة معاقلها الأساسية في صعدة والدخول في دورات ثقافية. ولهذا كان المنخرطون الأوائل في مسيرة الجهاد من أبناء هذه القبائل هم السفراء الأولين إلى قبائلهم. عندما عادوا إلى قبائلهم وقبائلهم تعرفهم بالأخلاق بالقيم بالعلم بالثقافة، عندما عادوا دحضوا كل ما بثته مطابخ التوجيه المعنوي وبثه الدعاء الوهابيون في المجتمع من أكاذيب ومبالغات وأضغام فكرية وعقائدية، بل هذا أدى إلى نتيجة عكسية. لم يقتنع المجتمع بفكر هذه الحركة الفتية فقط بعد أن اتضح له المسألة وتبين الصبح ذي عينين، بل اتخذ أيضا موقفا عدائيا من هذه الأدوات والآلات والشخصيات والمكونات. ثم لما يأس الثوار والمجتمع من أي عملية تغيير بعد المبادرة الخليجية التي هي مبادرة أمريكية أصلها وإن حملت عنوانا خليجيا، بدأت الأفكار الثورية والقرآنية تنتشر في أوساط المجتمع بشكل واسع، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في الخروج الثوري الذي استمر رغم أن محاولات شباب حزب الإصلاح وغيرهم من اللقاء المشترك حاولوا رفع خيامهم وتقويض الاعتصامات، إلا أن شباب الصمود ومن معهم من الثوار استمروا في الساحات واستمرت مسيراتهم تجوب شوارع صنعاء قبل أن تستيقظ في أحداث ما قبل ثورة 21 سبتمبر. كل هذا أدى إلى الاحتفاظ بجذوة روحية ثورية وجعل المجتمع في مرحلة جهوزية نفسية وروحية وفكرية لأي عمل ثوري قادم. ما كانت بعد ذلك استعادة جثمان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، عندما أطلق جثمانه بعد أن حبس طويلا في فناء السجن المركزي في صنعاء، عندما أطلق جثمانه وتم فحصه وأطلق جثمانه واستعيد جثمانه، كان هذا بمثابة استعادة الفكر والثقافة التي جاء بها على نحو جماهيري، وكان التشييع لجثمانه الطاهر يوم 5 يونيو 2013 ميلادية، بذلك الحضور الجماهيري الكبير وبذلك الزخم الواسع، كان هذا مفاجئ للسلطة. بل إن هذه الحادثة أمدت أنصار الله بما يشبه الاستفتاء على مشروعهم الذي ينادون به لاستعادة سيادة اليمن وكرامة الأمة، بالتصدي للهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بدأها الشهيد القائد رضوان الله عليه في محاضراته وفي ملازمه وفي توجيهاته. وهذه العبارة عبارة يعني محفوظة للكاتب علي المحطري في كتابه 21 سبتمبر ثورة أسقطت وصايا. هذه النتيجة أمكن فهمها من الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد عاما بعد عام. كنا نلاحظ في مناسبات المولد النبوي ويوم الولاية وغيرهما الجموع والوفود الكبيرة التي كانت تذهب إلى صعدة للمشاركة كانت تزيد عاما بعد عام بمستوى متسارع جدا. على أنه من المفيد القول بأن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو شخصية عظيمة وقيادية من الطراز الرفيع، بما أتاه الله من حكمة وحنكة، حرص منذ تسلمه زمام قيادة المسيح القرآنية أن يكون نشاط أنصار الله متجها إلى الناس مباشرة، وأن يكون هذا النشاط قريبا من الناس ومن تجمعاتهم الحضرية. وما فتئ يردد هو ومن قبله أخوه الشهيد القائد رضوان الله عليه أن ميدان جهادنا هم الناس، أن ميدان عملنا الصالح هم الناس، وأن الهدى يتوجه إلى الناس، وأن العمل الصالح يجب أن يتوجه إلى الناس. ولهذا الشهيد القائد من وحي هذا المبدئية أن يكون نشاطنا متجه إلى الناس، حرص أن لا يكون أنصار الله وهم في المنفى الإجباري الذي أجبروا عليه في تلك فيما بعد الحرب الأولى، حرص أن لا يكونوا بعيدين عن الناس وعلى المجتمع حتى في أيام الاستضعاف. عندما لجأ المجاهدون إلى نقعة ومطرة بعد الحرب الثانية، السيد القائد رضوان الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله آثر أن ينزل منطقة مطرة التي هي قريبة من المجتمع على من نقعة التي هي بعيدة منه. لم يذهب إلى نقعة بل جاء في مطرة لأنها قريبة، واستطاع أن يكون فيها مجتمعا جهاديا في بداياته، وأن يكون من هذا المجتمع نواة للمجتمع الجهادي الكبير الذي نعيشه اليوم. على أن أدبيات المسيرة تتحدث كثيرا عن أن ميدان التحرك والنشاط هو الناس وقلوبهم، بعد هذا كله بات المجتمع اليمني بما أثر فيه من عوامل ومتغيرات من جهة، وأنصار الله كمشروع قرآني له رؤية كاملة وشاملة للحياة من جهة أخرى، كان هذا المجتمع مع هذه الحركة على موعد للالتقاء في أي عمل مستقبلي يقتضي أن يتوحد الناس إزاءه. وهنا تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية الثورية ممثلة في السيد القائد والنواة الجهادية الأولى في صعدة وفي بعض المحافظات، مع الشعب الثائر تلاقوا على ضرورة وجود ثورة وعلى أهدافها التي كانت أهدافا معلنة وأهدافا متواطئا عليها. نحن لا نستطيع الفصل بين أدبيات الثورة وأهدافها، ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، عن أدبيات المسيرة القرآنية التي أطلقها الشهيد القائد في محاضراته والتي يشرحها ويقدمها دائما السيد القائد بأشكال مختلفة وفي مناسبات عديدة. فأهداف ثورة 21 سبتمبر تعتبر جزءا من أهداف المسيرة القرآنية، وإن ركزت بشكل أخص على الشأن المحلي، وذكرت لا سيما في الأهداف المعلنة أيام الثورة، ثلاث الأهداف المشهورة التي أعلنت في أيام الثورة. لقد وجد المجتمع نفسه مهيئا لحمل مشروع التغيير الذي تمضي فيه المسيرة القرآنية، وعندما توفرت الأسباب الموضوعية للالتقاء تلاقت إرادة الحركة الجهادية الثورية مع إرادة الشعب اليمني الثائر تحت سقف أهداف ثورة 21 من سبتمبر، ومن ثم عمل الجميع في التحرك تحت هذه الأهداف الوطنية وتحت تلك الإرادة الثورية الوثابة. ومنذ ذلك الالتقاء تحولت الحركة الجهادية الثورية في صعدة وفي بعض المحافظات الشمالية وأفراد موجودين في مناطق عديدة من اليمن، تحولت إلى ثورة شعبية جهادية وازنت بين الحاجة الوطنية الملحة والضرورية التي يحتاجها اليمن كبلد، وبين واجب الانتماء الديني والإسلامي والعربي، فهي التي تسعى في تحقيق الدولة اليمنية القوية ببعدها الوطني وحاجاتها المحلية. في نفس الوقت تلتزم بواجباتها على البعد العربي والإسلامي وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين وغيرها. وبهذا اكتسبت هذه الحركة التي بدأت كنواة في الحروب الأولى الست الأولى، اكتسبت البعد الشعبية والجماهيرية الثورية الذي يتحرك كسيل ليجرف كل ما يقف أمامه من عقبات وكوابع، فصارت عند ذلك ثورة بكل المقاييس. صعب على سلطة العمالة في صنعاء أن تفكر بمواجهتها بأي نوع من أنواع المواجهة، لأن هناك شعب يتعرك، ولم تعد المسألة مسألة حركة أو مسألة فئة أو جماعة، بل أصبح شعب الآن يتحرك. إذن ما هي أهداف الثورة من سياق الأحداث التاريخية؟ ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن الأهداف، قراءة في الأهداف. هل هي مجرد الثلاث الأهداف الأولى؟ الثلاث الأهداف التي أعلنت: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة الوصاية، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لا، هناك أهداف أكبر من هذا، بل تقدم القول بأن أهداف ثورة 21 سبتمبر لا تختلف في مجملها عن أهداف المسيرة القرآنية. إذن كل أهداف المسيرة القرآنية حملتها سياسيا ثورة 21 من سبتمبر، وعسكريا وبكل المستويات والمجالات. وإن تم في هذه الثورة التركيز على القضايا الملحة التي كان الشعب اليمني بحاجة إليها، إذ يتضح من خلال الأدبيات التي أطلقت عشية الثورة وأثناءها أن من أهدافها تحقيق الحرية لهذا الشعب، تحقيق الحرية لهذا الشعب، وليس فقط المسألة لم تكن مرتبطة بهذه العناوين فقط الثلاثة أو هذه الأهداف الثلاثة، بل كان في مقدمة الأهداف تحقيق الحرية لهذا الشعب ومنع البلد من الوصول إلى حالة الانهيار الشامل التي خطط لها الأمريكان وأوليائهم وهيئوا لها حتى يكون هناك احتلال مباشر بعدها. أيضا من الأهداف التي يمكن يعني استلهامها أو تبينها من خلال السياق التاريخي لهذه الثورة استعادة قرار اليمن السيادي والسياسي والثقافي والتربوي والفكري والاقتصادي والعسكري والاجتماعي من الأيدي الأجنبية العابثة التي عبثت به واستلبته فترة طويلة، بحيث لم يبقى القرار الوطني قرارا وطنيا، بل أصبح القرار بيد السعودية التي هي أيضا مسيرة من قبل الأمريكان فيما بعد خلف ذلك فيما وراء ذلك. كان أيضا من أهداف هذه الثورة من سياق الأحداث التاريخية الاستقلال التام والكامل واتخاذ القرارات الوطنية في كافة المستويات على أساس الاستقلال التام ومن وحي المصلحة الوطنية العليا. أيضا من أهداف الثورة التي تتضح لنا ونحن نتبين ونقرأ ونتفحص سياق الثورة التاريخي أنها أرادت تحقيق الكرامة والعزة لهذا الشعب ورفع مستوى حالته المعيشية والاقتصادية واستنهاضه في مختلف المجالات في كل المجالات، والتحرك به إلى الوصول إلى ما دأب على تسميته السيد القائد بالحالة الحضارية، يريد أن نصل إلى النهضة الحضارية. إذن أين موقع الثلاثة الأهداف المعلنة أثناء الثورة من هذه الأهداف الثلاثة؟ هذه الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة وهي إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكن سوى القشرة الرقيقة العليا المعبرة عن كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة التي حفلت بها هذه الثورة. هي مجرد إعلان، مجرد عنوان، هذه الثلاثة الأهداف تعبر عن ما تحتها من كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة. وقد أرادت الثورة بتلك المطالب الثلاثة أن تضعها كمؤشرات على مطالبها المحقة والعادلة، وكانت أيضا بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية واستعداد تلك الحكومة التي تزعم أنها جاءت من بوابة ثورة فبراير في إحداث عملية التغيير المطلوبة. كانت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، جادة في استصلاح الحكومة أو بعض أعضائها، ولهذا لم تأتي بمطالب تعجيزية، مطالب بسيطة جدا: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فأتت بأهداف ومطالب مقبولة وسهلة التنفيذ، لكنها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تعلم، وقيادتها طبعا والثوار كانوا يعلمون أن استماع الحكومة لمطالب الشعب هذه ولو كانت محقة وعادلة وسهلة في التنفيذ، يعني أن مرحلة جديدة بدأت للتو على يد الشعب الذي بدأ يفرض على حكومته مطالبه، وأنها كانت تعلم الحكومة العميلة منذ تلك اللحظة يجب أن تعلم وأن يعلم معها أوليائها الأمريكان والسعوديون وغيرهم أن الشعب
0: والإرادة الثورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة العليا، وهذا يعني كف يد الوصاية والهيمنة الأجنبية على البلد ومصيره. إذن مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كان مطلبا شاملا وعادلا. والحوار الوطني كما ذكره السيد القائد أنه أكبر عملية سياسية كانت مثمرة في الواقع الوطني. مطلب تنفيذ مخرجات الحوار كان مطلبا شاملا وعادلا، ويمكن أن يندرج تحته عدد كبير من الأهداف التي سعت إليها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والغايات العظيمة الثقافية والفكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. لم يكن طرح هذا المطلب للمزايدة على الحكومة، بل لأن حكومة المبادرة بما حملته من أعباء الانحناء الأمريكي ودول العشر كانت قد حاولت الالتفاف على كثير من مخرجات هذا الحوار الوطني، بل على كثير من هذه المخرجات، وأرادت تنفيذ المخرجات التي ترى فيها مصلحة للقوى السياسية المحلية التي تدين بالولاء للدول الأجنبية المهيمنة على القرار اليمني في حينه، وممثلة في الدول العشر التي كانت ترأسها أمريكا. أمريكا كانت صاحبة القرار والآخرون مجرد مساعدين. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، وأضاف في هذا الخطاب بما يشير إلى أن وضع هذا الهدف والمطلب كان مطلبا واقعيا وليس مطلب مزايدة وتسجيل نقاط، لا، كان مطلبا واقعيا، عندما قال رضوان الله عليه إن أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد كانت هي عملية الحوار الوطني، والتي خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضيع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. فهم يريدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولكن بالشكل الذي يخدم سياساتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، والتي أيضا فيها مصلحة لدول العشر ولا سيما أمريكا السعودية وغيرها. ما هي أهم الموضوعات التي طرقتها مسألة المخرجات الحوار الوطني والتي كانت الثورة تطرح ضرورة تطبيق هذه المخرجات كاملة، تقدم معالجات وإجراءات مهمة لعدد من القضايا الملحة، منها القضية الجنوبية والمطالب الشعبية الجنوبية التي كان يخرج فيها الحراك السلمي الجنوبي الذي كان يتحرك في تلك الأيام وما قبل ثورة أيضا 11 من فبراير وفي الأحداث السابقة، قضية صعدة وحروب صعدة والمظالم التي حصلت على أبناء صعدة والمعالجات، وقدم الحوار الوطني يعني معالجات كثيرة في هذا الصعيد، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن يعني ودورهما الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق، الحريات، التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. هذه القضايا بما فيها من مقترحات قدمت في مخرجات الحوار الوطني هي عين ما تطلبه ثورة 21 سبتمبر وثوارها. ولهذا كان ينبغي على تلك الحكومة التي كان يقودها باسندوا أن تستجيب، لأن هؤلاء إذا أرادت سحب البساط على هذه الثورة كان عليهم أن يستجيبوا، والذي وقدم لهم ثلاث مخرجات أو ثلاث أهداف الكل نظريا يريدون تطبيقها، الكل نظريا يريدون تطبيقها ولكنهم يريدون أن يتحايلوا عليها: إسقاط الجرعة، لم تكن هناك ضرورة لأي جرعة، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وليس حكومة محاصصة، وهذه مسألة أيضا سهلة ويعني هناك إمكانية لتنفيذها، مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والكل ينادي بهذا. إذا لماذا لجأ أولئك إلى العنف؟ لماذا لجأوا إلى العنف؟ لأنهم يدركون أن تنفيذ هذه الأهداف التي سعت إليها ثورة 21 سبتمبر سيأتي بعدها واقع كبير جدا، واقع يهمشهم، واقع لا يسمح لهم بالاستمرار في التلاعب بقضايا الوطن وفي الاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويمنع أيضا التدخل الأجنبي، تدخل أمريكا، تدخل السعودية في القرار السيادي والسياسي والثقافي، لا سيما وهناك قوى وطنية دخلت على الساحة ممثلة في أنصار الله وفي غيرهم من القوى الجديدة التي انبثقت عن الثورة. لا يمكن أن تسمح باستمرار التدخلات والوصايا الأجنبية في البلد، لهذا رفضوا. رفضوا ولم يقبلوا بتنفيذ هذه المخرجات، ووصل الحال إلى ما وصل إليه، وبدأت أيدي أولئك بدأت بتنفيذ اغتيالات بيّنت أنهم غير جادين، اغتيال دكتور أحمد شرف الدين، دكتور يعني محمد عبد الملك متوكل، دكتور عبد الكريم جدبان فيما بعد وغيرهم. وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السعودية والصدات ما عطرت كيف تلفلف فضايحها ولا عطروا كيف المختام، رجعوا يتلبجوا فوق تركيا وباكستان. نقول لتركيا ونقول لباكستان، يا تركيا ويا باكستان، الشعب اليمني معتدى عليه من قبل السعودية في بداية العدوى السعودي على اليمن. كم تحالفوا مع السعودية، كم تعصبوا، كم قاتلونا السعودية بحلفها. بالله عليكم التحالف هذا بكله يستاهل ويستدعي على الشعب اليمني. ما لكم ما تشاركوا معهم، ما لكم ما تعترضوا. إذا ما شاركتوش ليش ما تعترضوا وتقولوا هذا ما يسبر الشعب باطلة؟ نحنا مسلمين وانتو مسلمين، أو ما جنسكم؟ كيف هو الإسلام هذا الذي انتو مسلمين؟ بيقتلونا، بيحاصرونا، بيجوعونا، شردونا. لقى الشعب اليمني اللقى، وانتو لا شاركتوهم ولا اعترضتوا عليهم. لا ما لهم من دحتوا ولا دحت، الله أعلم بأعمالكم وسيرتكم، لكن قدي حقائقكم عتبين. العدو الإسرائيلي كان فعل من جرائم داخل غزة وبيسانده الأمريكي، ما حد ناصر ولا حد وقف معه. قام الشعب اليمني وقواتنا المسلحة مع غزة وقاتلنا وضربنا وإعلنا إحصارنا على إسرائيل. وأي واحد يتدخل مع إسرائيل لو يتعاون معها عن عامل السعمان عامل إسرائيل. قام الأمريكي نجفنا جدوي، قام يصيح ويليح وذا الملاحة البحرية، ما حكينا حد ولا اعترضنا على حد في البحر، وقلنا البحر آمن ما عن حاكي حد إلا الإسرائيلي ذيئها. وقذ الأمريكي بيعاونه يجروا شقاهم ويجروا خبيط وضرب ناس مستضعفي، ما حد وقف معاهم إلا احنا. اعتدينا على حد، جاء مننا منقوط، جاء مننا أي حاجة غلط على أي سفينة من دول العالم، ولا حاكينا حد. قال الأمريكي قال هو يحمي الملاحة البحرية ودعا العالم على الملاحة البحرية ويوقفوا معه، ولا حد استجاب له ولا وقف معه ولا أي كلام، ولا واحد من دول العالم، لأنه بيبشروا الواقع. لا بنحاكي حد ولا بنآذي حد، يلا نتخارج. وخلوا الأمريكي هنا آخر ما به رحلة، لا حد بحاجتك تحمي الملاحة البحرية ولا حد طلب منك رحلك من الأذاوية أمريكي أنت والإسرائيلي بس. وما حد عايقول لساكت قم، ذوليك الذي طبعوا معه فلتوا مالهم للمه، كل واحد بيقراها. قالوا يا إسرائيلي أنت والأمريكي دبروا أرواحكم مع اليمن، وكان يوصل الضرب للعمق الإسرائيلي. ايوه خبط بضيبة نفس. التضليل الاعلامي هذا كل العالم بكله، يعني احد اتحاكى بواقع ما بيقع في غزة يعلم الله 1% او ما ها. ومه جاء مننا غلط على حد، مش ولا حاجة ولا حاجة، يطلع الطالعي وينزل النازلي. ومن هو مع اسرائيل بيتعاون ولا امريكا؟ ايوه علم مش داخل، كل واحد خطا طريقه. طيب العواصف الذي قامت على اليمن، عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، من أين جاء التوجيه والتصريح؟ هو من داخل أمريكا؟ نعم. اليوم السعودية محاصرة والضرب للعمق السعودي ومحاصري من الشعب اليمني بقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد. للمياه أمريكا تخليتوا على السعودية، أنجوا الحلفاء الذي تحالفوا مع السعودية من أول

0: يا السعودي. والله ما مع حاجة، فاحين قتل مكة وما أدراك ما مكة. الشعب اليمني يشتي يهتم الكعبة، بيغطي الحق بالباطل. مطلبنا هذا هو ابتغار حقنا، وهي لك مكة على ما هي. والله ما حد يحاكيه. وانتو يا باكستان، انتو وتركيا، ما بش بيننا احنا وياكم اي حاجة، ولا قد منكم شيء ولا قد مننا شيء. كل واحد بيخطى في حاله، كل واحد في سبيل حاله. إلا تنضموا مع السعودية وتتحالفوا مع السعودية، اعتبروا من ما قد وقع على إسرائيل وعلى أمريكا تاي السنين الذي قد خضت، ما عاد يطلع منكم، ما عاد يخرج منكم، ما عاد سووا، ما عاد فعلوا. بنقول ما بش حاجة تتبخسوا وتفعلوا لكم باخسة مع أوادم باخسي. لا تحاك هيدوب بكلمة حق مع الضعيف في غزة، ولا ناصرته ولا شيء. ولما السعودي عاد تهبوا معه وغري يوتف بكم ويدخلكم في دبو، الأمريكي فلتوا ورحلة ودوحان في إيران، وانتو ما حد يحاكيكم إلا تفعلوا لكم طالع نازل. الله لا رد الشرم من المحشرة، ادليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.
1: الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر اليمنية.
2: 99.1
1: صوت الثورة
2: ومنبر الثوار.
8: فآنذاك كان لنا مشاوراتنا، لقاءاتنا مع الكثير من أبناء هذا الشعب، من العلماء، من النخب، من القبائل، وتوجهنا جميعا كشعب يمني من مختلف مكونات هذا البلد، من مختلف أطيافه، ليس فقط على مستوى مذهب واحد أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة أو مثلا على المستوى النخبوي جهة واحدة. الأحرار من مختلف المكونات، من مختلف المذاهب، من مختلف المحافظات، تحرك الجميع وهم يستندون إلى مشاعرهم الإنسانية وضميرهم الحي وانتمائهم الإيماني وكرامتهم الإنسانية، ومن واقع الشعور بالمسؤولية، ومن واقع المعاناة الحقيقية التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الاستهتار، عن ذلك الاستهداف من السفير الأمريكي وأعوانه من خارج اليمن ومن داخل اليمن.

ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هي مرحلة الوصايا، الوصايا الخارجية على شعبنا، الوصايا التي من خلالها فرطت القوى السياسية آنذاك باستقلال وحرية شعبنا وبلدنا. وهو تفريط كبير وتفريط كارثي يترتب عليه النتائج الخطيرة جدا والتي كانت ستمتد لتصل بالوضع في بلدنا إلى الانهيار التام من جانب، وإلى الاحتلال الكامل والسيطرة الخارجية الكاملة على هذا البلد وعلى هذا الشعب.

0: سام اف ام 99.1
1: غرة
0: في جبين الثورة.

فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775640 أو 775905 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير.
7: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر اليمنية. 99.1 سام اف ام.
12: تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها أنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية، التي كان الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. أولا أنه عبر عن الشعب، كل الشعب، لم يعبر عن فئة واحدة من أبناء هذا الشعب، لا على المستوى العرقي والسلالي والمناطقي والمذهبي ولا على أي مستوى، عبر عن الشعب، كل الشعب، تجاه معاناة ومخاطر تستهدف كل أبناء هذا الشعب في كل المحافظات وكل الأطياف. على مستوى الأهداف والمطالب، هي مطالب تعود لمصلحة كل الشعب اليمني، وأهداف هي لمصلحة كل الشعب اليمني. على مستوى المكونات الذين تحركوا من النخب، من القبائل، كذلك يعبرون عن أبناء هذا الشعب من مختلف المحافظات، من مختلف المذاهب، من مختلف الأحزاب، من مختلف المكونات بكل أشكالها. على مستوى أيضا الأداء الراقي جدا، الذي اعتمد على الحكمة، على حسن التصرف، على المسؤولية، على الرشد، على التحمل. آنذاك كانت الدعامة والركيزة الكبرى في الانطلاقة الثورية هي لقبائل اليمن، قبائل اليمن الحرة والعزيزة.

0: فهو وضع غريب لم يكن وضعا سليما، أن يكون هناك سلطة في البلد وأن تكون مدعومة ومسنودة من المجتمع الدولي، من الأمريكيين والأوروبيين والخليجيين، وأن يكون لها علاقات دولية مع الروس والصين ومع شرق الأرض وغربها، وأن يكون الوضع الذي في البلد ليس في حالة حصار خانق ولا حرب شاملة، ثم تكون الأمور كلها تتجه نحو الانهيار في كل المجالات. حالة خطيرة جدا، حالة سلبية جدا. معناه أن الإدارة لشؤون هذا البلد والتي على رأسها أولئك الأوصياء الذين جعلوا منهم أن يكونوا هم في مقام الوصايا على البلد، أنهم كانوا يرتبون الأمور في طريقة إدارتهم لشؤون هذا البلد بما يحقق أهدافهم الشيطانية. هم بكل وضوح كانوا يتجهون بهذا البلد إلى الانهيار التام.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1.
2: كل عام وأنتم المفلحون يا أولياء الله.
3: هنا سام،
2: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
4: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
5: يوميات يمني حر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. بالأمس طلع علينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عنه الله وقواه في كلام جميل، كلام في منتهى الروعة، يعني خطاب ينم عن عقلية ناضجة، عقلية فاهمة واعية مدركة، ليس فيها هذه العنجهية حق بعض الزعماء والقادة، وليس فيها هذه الغرور والتشتق. كلمة في منتهى الجمال، بعقلانية، بتواضع، بحنكة، بهدوء، يعني يخاطب العالم كله بأنه اللي حصل على اليمن ظلم، ظلم وأي ظلم. ولكن هناك النفاق العالمي والنفاق السياسي الموجود عندما يخاطب باكستان وتركيا يقول لهم إيش اللي يعني يجعلكم تتحالفوا مع السعودية ضد اليمن، أو ممكن تعملوا أي شيء ضد اليمن. إحنا لا ننصح، لأنه إحنا مسلمين في الأول والأخير، إحنا مسلمين، وباكستان دولة مسلمة عزيزة علينا وغالية على قلوبنا، حاجة من هذا القبيل، كلام فيه عقلانية وفيه رزانة وفيه مفهومية وفيه إدراك. يعني لما يقول لتركيا يقول لها يا تركيا أنت يعني إحنا بيننا وبينكم أشياء وشويات، فأنت دولة مسلمة وأنا دولة مسلمة، والسعودية لا يهمها الإسلام ولا يهمها المسلمين، بما معنى يعني؟ فلولا قطر الله في يوم من الأيام بني الصهيون اعتدى عليكم، أول من عيقف معكم هم اليمنيين، وعيدوا دماءهم جنب دماءكم، وعيضحوا بأرواحهم من أجلكم ضد هذا الوباء والفيروس اللي زرعوا لنا في الشرق الأوسط اللي هم بني صهيون، واللي زرعتها بريطانيا وأوروبا وقواها أمريكا بعدين. فأول من عيقف معكم اليمنيين، السعوديين لن يقفوا معكم إطلاقا، السعوديون أقرب للصهيون منهم إليكم، أقرب إلى الصهيون أكثر بكثير، وما فيش عليهم ركنة آل سعود، لأن مملكة العجين والهجين والغباء يعني قالها واحد، قال لو هناك سمة أو صفة للفشل لكان سعوديا. وأنا أقول لو كان هناك سمة أو صفة للفشل سيكون خليجيا، لأنه الخليج للأسف الشديد بأموالهم وبثرواتهم وبعنجهيتهم وظفوا كل الأموال لتدمير الوطن العربي. يعني موضوع ترامب هذا القذر هذا عندما يتكلم لك أنه كل ما يقول هذا ما عاد يسمح لنا مع إيران، ما عاد يسمح لنا، يعني إيه أنه شلل 5.5 تريليون من الخليجيين عشان ما يخليش إيران تنتج سلاح نووي، وعتنتج غصبا عنك في من ما عتنتج يعني غصبا عنك وعن الخليجيين. لكن أنا اللي بنقوله أنا أنه يعني كلام الأخ القائد يعني كان في منتهى الحكمة ومنتهى الجمال، فما بش فيه هذاك العنجهية ولا فيه هذاك الغرور، وكان كلامه في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. عندما يقول السيد القائد أدعو شعبنا للاستمرار في التعبئة والسعي لإصلاح مؤسسات الدولة والتصدي للحصار ومواجهة العدوان وبناء القدرات العسكرية والأمنية، هذا من كلام الأخ القائد. السيد القائد قال مهما كانت الصعوبات فثمرة الصبر والقيام بالمسؤولية والأخذ بالأسباب ثمرة عظيمة والعاقبة للمتقين. السيد القائد في أي مرحلة تصعيد تواجه الشعب الفلسطيني سنكون معه بأكبر مما كنا عليه في طوفان الأقصى. كلام رجل عاقل يعني في منتهى العقلانية. السيد القائد المجرم نتنياهو يذهب كغيره من المجرمين إلى حيض البراء كدعاية انتخابية، وفي نفس الوقت قتل المسلمين وقتل الفلسطينيين بيأخذها دعاية زي أمريكا يقتل في بلدان العالم، وعلى أساس أنه هو من شأن الانتخابات النصفية عنده، يعني بيخذوا شعبيتهم من ضرب المسلمين والعرب والاستهتار بالعرب والمسلمين، هذا أمريكا وهذا نتنياهو. العدو السيد قاعد يقول العدو الإسرائيلي ما يجعل

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
2: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
3: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
4: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس الثامن من بداية الملزمة بعد قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. قد تقدم في الدروس السابقة أيضا الحديث حول نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلينا، فهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإن أحق من كان كذلك، أي من يجب أن يجل أو يكبر الله ويعظم الله في نفسه فيصغر عنده كل ما سواه، هو من عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه. من الآيات القرآنية التي نفهم منها ما يتعلق بهذا الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقلنا كل من يسمع كلمة هو، والتي هي ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى ليثير في نفسك كل ما قد عرفته وسمعته داخل آيات الله في بقية سور القرآن الكريم من حديث حول عظمة الله سبحانه وتعالى. ويجب أيضا أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. كل ما سوى الله سيفنى، وكل ما سوى الله ناقص وضعيف. إذن فمن هو الذي يجب علي أن ألتجأ إليه وأدعوه وأثني عليه وأثق به؟ الله أم شخص آخر؟ الله أم مطمع من مطامع الدنيا؟ الله أم هوى نفسي وشهواتها؟ أنا سأقول هو، سأرجع إلى الله، لأنه من هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي الدائم البقاء الذي لا يفنى، وهو الإله الذي لا إله غيره، فهو من يجب أن أدعوه مخلصا له في دعائي. من ألتجئ إليه مخلصا له في التجائي، من أتوكل عليه منقطعا في توكلي، من أثق به معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه، وهو أيضا من يجب أن أثني عليه لكماله سبحانه وتعالى ولعظيم إحسانه إلي ولسوابغ نعمه علي. إنه إله رحيم، إله عظيم الإحسان، إله يسبغ نعمه على عباده الذين أنا واحد منهم، وأنا من أعلم بأن نعمه علي لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحصيها. وكما قلنا في سؤال سابق أثناء درس من الدروس: من الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عليه؟ هنا نقطة أولى خلاصتها أن التذكر هو يجب في كل المواقف، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقعد أو تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو، هو الحي لا إله إلا هو، فهو من يجب أن أدعوه وألتجأ إليه وأتوكل عليه، معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه، وهو من يجب أن أثني عليه لكماله ولعظيم إحسانه ولسوابغ نعمه على عباده. هو المقدس، هو المنزه، هو الذي من تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي له الحمد، والحمد معناه الثناء على الله، هو وحده من يستحق الثناء ومن له الثناء، وهو رب العالمين. إذن فهو من يجب أن أخلص له. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه، الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فمن الذي يستطيع أن يغالب الله؟ من الذي يستطيع أن يقهر أولياء الله المعتصمين به والمتوكلين عليه والواثقين به؟ وهو الذي قال في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذي يستطيع أن يقف أمامه فيحول بينه وبين أن يفي بوعده للمؤمنين الصادقين عندما يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنه القاهر فوق عباده. من هو ذلك الذي يمكن أن نصفه بصفة كهذه من ملوك وزعماء الأرض؟ من هو ذلك الذي قد نقارن بينه وبين الله في جبروته وقهره؟ لا أحد في هذه الدنيا مهما ملك من قوة، الله وحده هو القاهر فوق عباده، كبيرهم وصغيرهم، ملكهم ومملوكهم، رئيسهم ومرؤوسهم. وهنا نقطة ثانية خلاصتها أن الله هو المقدس المنزه، فهو من يجب أن أخلص له. ومن يرائي الذي لديه توجه رياء هو الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يرجوه من الله، وهذا من أعظم الجهل بالله وبما يسبغه من نعم وبوعوده للمؤمنين وبأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده. كيف اتجه الإنسان ليرائي من أجل أن يحصل على رضا شخص ما ويترك ما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، والإنسان يعي ويعرف أنه لا يمكن أن يحصل من قبل أي إنسان على ما يمكن أن يحصل عليه من الله؟ من هو القاهر كقهر الله؟ من هو الغالب على أمره غير الله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ وفي الواقع سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لعلهم، في الواقع عندما يأتي الإنسان لينظر، هؤلاء الذين يتحركون مع الأعداء وهم يثقون بما لديهم من قوة وسلاح وإمكانيات، عندما نتأمل مثلا في عملية نصر من الله، في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تحشيدات لديها الكثير من العتاد والآليات والأموال، السعودية تحشدهم ومن ورائها أمريكا وإسرائيل، ولكن في الواقع كيف أن الله لا يترك أولياءه رغم كل تحشيداتهم والإمكانيات التي معهم، يتهاوون ويسقطون على أيدي جنود الله المستضعفين المحاصرين، الذين بالتأكيد لا يملكون ما يملك هذا العدو من إمكانيات وعتاد وعدد وغير ذلك، ولكن غالب على أمره، قاهر فوق عباده، إذا أخلصت له فهو من سيكون لك في كل المواقف بأكثر مما يمكن أن تدرك، وهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه، وهو الحكيم الخبير. في هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا من أولئك الذين يعتمد عليهم الناس، فمتى ما انطلقوا ليفوا بوعودهم لهم كم تحصل من أخطاء. أمريكا عندما دخلت أفغانستان ووقفت مع أحزاب التحالف الشمالي التي كانت معارضة لحركة طالبان، كم حصل من أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية، فضربت مدنا وضربت مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة، فحصل قتلى كثير في مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة الذين تولوا أمريكا، وأمريكا وقفت معهم. لا أحد مهما كان ناصحا معك إذا ما توليته وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون خبيرا في كيف يقف معك، بل نجد كيف أن أمريكا نفسها، كم من الزعماء جندوا أنفسهم لخدمتها وقضوا أعمارهم في العمالة لها وتنفيذ مخططاتها، وفي الأخير وفي وقت الشدة ووقت ثورة شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى عنهم، وأحيانا تتخلى عنهم قبل ذلك. كم من شخص جند نفسه ليكون جاسوسا للمخابرات الأمريكية أو غيرها، فيبدو لهم في حين من الأحيان أن يقضوا عليه أو يعملوا على أن تصيبه عاهة من الجنون أو نحوه تفقده شعوره، هكذا يعملون بأوليائهم. أفعال ليست من الحكمة في شيء، أعمال هي فيما يتعلق بذلك الشخص الذي بذل جهده من أجلهم وضحى بعمره من أجلهم، تعتبر مكافأة سيئة على إحسانه إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو من ينصر أولياءه ومن يقف مع أوليائه ومن لا يضيع جهود أوليائه ومن يقرب أولياءه منه ومن لا يفرط فيهم ولا يضيعهم، لأنه الحكيم الخبير. هنا نقطة ثالثة خلاصتها أن الله هو الحكيم في أفعاله وفي تدبيره، وأعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده وأعمالهم، والخبير بكيف يقهر من تمرد عليه وكيف ينصر من نصره وكيف يفي بوعوده، فهو من ينصر أولياءه ويقف معهم ومن لا يضيع جهودهم. ونجد أمريكا كيف تتخلى عن من جند نفسه لها وضحى بعمره من أجلها أو تعمل على إصابته. أمريكا، إسرائيل، كل هؤلاء الذين يتولونهم بعيدا عن الله كيف يتخلون عنهم. أنطوان لحد في لبنان، كثير من العملاء في مناطق كثيرة، كذلك هنا من المرتزقة الذين تحشدوا للعدوان السعودي، كيف أن العدوان السعودي تخلى عنهم. قيادتهم عند أواني الحرب ووقت الشدة تنطلق وتتركهم جميعا، وأيضا قد يستهدفون بطيران من يتحركون معهم ليضغطوا عليهم في الاستمرارية في الميدان. لكن كن مع الله، الله هو الذي وعد أولياءه بالنصر، وهو وحده من يفي بوعده لأوليائه، ولا أحد غيره. إذا ما ابتعدت عنه يمكن أن يفي بوعده معك. الله هو من يقرب أولياءه، لا يفرط فيهم، لا يضيعهم ولا يضيع جهودهم، وحكيم خبير في تعامله معهم. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. هو من له الثناء، من له المجد في الدنيا في هذا العالم وفي الآخرة. هو المقدس، هو المنزه عن كل نقص وعن كل قبيح وعن كل عيب في هذه الدنيا وفي الآخرة. والدنيا والآخرة عالمان الإنسان لا بد أن يمضي فيهما. نحن في هذه الدنيا في عالم الأولى، ولا بد أن نفدى ونتحرك جميعا إلى عالم الآخرة. فمن هو هناك الملك في اليوم الآخر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو هناك من له الملك وحده، لا أحد يستطيع أن يتصرف في شؤون عباده في اليوم الآخر، وهو هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد والثناء والمجد في الدنيا وفي الآخرة، وهو هو من لا يمكن أن يتنكر لك. فإذا ما وعدك هنا في الدنيا فقد يخلف في الآخرة، لا لا، هو من ستكون رحمته بك في الآخرة أعظم وأعظم، وسيبدو لك إحسانه إليك في الآخرة أكبر وأكبر مما حصل في الدنيا. وكونه مستحق للحمد هو لكماله لقدسيته، فهو هو الكامل في الدنيا والآخرة. فلا يمكن أن تخشى أن يتغير لديه مزاج كما يحصل للناس في هذه الدنيا، قد تجد شخصا وفيا معك وصادقا معك فترة، ثم تلمس فيه أن مزاجه بدأ يتغير وبدأ يقلب وجهه عنك، قد يصدق معك في موقف معين ثم يأتي موقف آخر فتراه تغير وتبدل وقعد عنك. ألست ترى بأن هذا الشخص قد اعتراه نقص، قد علاه نوع من النقص وسوء الخلق، فأنت تنظر إليه أنه أصبح يستحق الذم، أليس كذلك؟ بل قد تنطلق أنت لتذمه بعبارات قاسية تطلقها من فمك. أما الله سبحانه وتعالى فهو من سيكون شعورك نحوه في الآخرة أعظم مما كنت عليه في الدنيا، تتجلى رحمته لك أعظم وإحسانه إليك أكبر، وتأتيك البشارات الواحدة تلو الأخرى وأنت في موقف الحساب. فالناس تشخص أبصارهم من شدة الهول وأنت هناك مطمئن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يكون أولياؤه والناس في شدة الحساب، من هم متكئون وجالسون على الأرائك. الأرائك هي الكنب كما نقول في الدنيا، المقاعد الملبسة بالفراش، يقدم لهم الشراب ويقدم لهم الطعام قبل أن يزفوا إلى الجنة، والناس هناك في هول شديد. الله من لا يمكن أن تخشى منه أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله هو كمال ذاتي وكماله هو الكمال المطلق. إذن فلماذا لا تثق به؟ لماذا لا تعظم ثقتك به؟ أنت قد تثق بشخص هنا في الدنيا حتى ولو كان رئيس دولة، وأنت تعلم بأنه من المحتمل أن يموت اليوم أو غدا، من المحتمل أن يحدث عليه انقلاب اليوم أو غدا، فيصبح مسكينا لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا فضلا عن أن يعمل لك شيئا. أما الله فهو من لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا، لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. هنا نقطة رابعة، أن الله له الحمد في الدنيا والآخرة وهو المنزه فيهما، والدنيا والآخرة عالمان لا بد أن يمضي فيهما الإنسان، فهو الملك في الدنيا والملك في الآخرة، وهو من ستكون رحمته بك في الدنيا، من ستكون رحمته بك في الآخرة أعظم وإحسانه إليك أكبر، وهو من لا تخشى أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله كمال ذاتي مطلق. فلماذا لا تثق به؟ لأنه لو تتعامل مع رئيس دولة قد يأتي انقلاب وتتبدل أحواله فيصبح مسكين وأنت متمسك به، أو يموت. أما الله فهو من لا يتغير ولا يتبدل، سيكون لك في الدنيا ويكون لك في الآخرة أعظم، وله الحكم. هو من له الحكم هنا في الدنيا وله الحكم في الآخرة أيضا، له الحكم في الآخرة في يوم الفصل، لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه ولمن ارتضى من عباده، كل عباده يقفون صامتين بين يديه فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كل أولئك الذين كانوا يتجبرون في هذه الدنيا ويطلقون العبارات القاسية ضد المستضعفين من عباد الله، هم من سيقفون أذلاء بين يدي من أنت تتولاه، هم من ستضحك منهم وتسخر منهم في الآخرة كما سخروا منك في الدنيا وكما كانوا يضحكون عليك في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. في يوم الحساب يكون الذين آمنوا مرتاحين، تقدم لهم مداكي يجلسون عليها وشراب وأكل، وهم يضحكون من الآخرين، وهم من قد شخصت أبصارهم، هم من قد كادت أفئدتهم أن تخرج من صدورهم من شدة الخوف والهلع. فترى كم كان لتوليك لله سبحانه وتعالى من أثر عظيم في ذلك اليوم الشديد الأهوال، ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. والفارق كبير جدا في هذه الدنيا، فترة قصيرة نعيش فيها جميعا، نحن والمستكبرين، نحن ومن يسخرون منا، نحن ومن يضحكون منا، لكن هناك في اليوم الآخر هو عالم الخلود الأبدي، سيكون من هو آمن آمنا دائما، من هو ذليل ذليلا دائما، من هو خائف خائفا دائما في قعر جهنم. فالفارق كبير جدا، لأن من توليته هو من له الحكم في الآخرة ومن إليه يرجع الناس جميعا، وأنت منهم سترجع إليه فترى الجزاء الحسن وترى الثواب العظيم على توليك له ورجوعك إليه في الدنيا، يوم كنت ترجع إليه في كل أحوالك وتتجه إليه في كل أعمالك ترى الثواب العظيم على توليك له ورجوعك إليه في الدنيا، يوم كنت ترجع إليه في كل أحوالك وتتجه إليه في كل أعمالك ترى ثمرة ذلك في الآخرة. هذه نقطة خامسة وأخيرة، أن الله هو من له الحكم في الدنيا وفي الآخرة، لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، وكل من كانوا يتجبرون في الدنيا سيقفون أذلاء بين يديه. فإذا كنت متوليا لله سترى أنه هو من رفعك، وستضحك على أولئك المجرمين وتسخر منهم كما سخروا منك في الدنيا، والدنيا ستنتهي والآخرة دار الخلود، سيكون من هو آمن فيها آمنا دائما، ومن هو ذليل فيها ذليلا دائما. إذن يخلص الدرس هذا إلى أهمية تولي الله سبحانه وتعالى والارتباط به دائما. وإذا أشرفت على الميول إلى تولي غيره أو الثقة بأحد دونه، فتذكر أنك تقارن بينه وبين الله الذي لا إله إلا هو، فارجع إلى هو التي هي ضمير يعود إلى الله، ليثير في نفسك كل ما قد عرفته وسمعته داخل الآيات في سور القرآن من حديث حول عظمة الله، لتجد ما أحمق الإنسان حين يتجه إلى غير الله القوي القاهر الحكيم الخبير ملك السماوات والأرض ملك الدنيا والآخرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المعظمين لله المرتبطين به الواثقين به المتكلين عليه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية.

0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام إف إم، والعود أحمد.
5: مستمعي الكرام، سنعرض لكم الآن صورة صوتية لمشاهد للإعلام الحربي في استهداف بعض المواقع للعدوان.

إذن مستمعي الكرام، هذه طائرات رجوم تستهدف العربات والمدرعات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في بعض المواقع، وهي بفضل الله كما تشاهدون أو كما نتابع على الشاشة إصابات مسددة بدرجة أو بنسبة تزيد على 100% أو 90% في المئة. ها هو أحد الأطقم العسكرية وهو يحترق بعد إصابته بقنابل ألقتها طائرات رجوم، وهذه ثكنة عسكرية محصنة للتحشيدات العدو السعودي تصاب بقنبلة من طائرة رجوم، وهذه أخرى تستهدف طقما مؤللا يحمل معدات عسكرية، والإصابة كانت مباشرة بفضل الله.

وهذا أحد المشاهد لتحشيدات العدو السعودي، وهناك إصابات بفضل الله، وبعضهم يفرون من تلك المواقع بعد أن تركوا أحد الأفراد الميليشيات السعودية المجرمة مثخنا بجراحاته بعد إصابته. والإصابات تتوالى بفضل الله سبحانه وتعالى على مواقع، سبحان الله، يعني إصابات أقول بدرجة 100%. هنا في هذه العملية الإصابة كانت مباشرة بنسبة 100%. اللهم لك الحمد. هنا أيضا تحشيدات وثكنات عسكرية للعدو السعودي، تستهدفها طائرات رجوم للقوات المسلحة اليمنية، وهنا أفراد من التحشيدات من أولئك مرتزقة على أحد الطرقات الأسفلتية وتصيبهم إصابة مباشرة. هنا أيضا بعض المرتزقة يحتمون بعبارات التي تجدونها على طرقات السفر، ولكن لم تحميهم تلك العبارات من إصابات مباشرة. أيضا هنا أحد الأطقم العسكرية يصاب بإصابة مباشرة، وقد لاذ أحد المرتزقة من تحشيدات العدو السعودي، أما البقية فقد أصيبوا بهذه الضربة المسددة بفضل الله.

0: طبعا هنا أيضا مشهد لطائرة رجوم تستهدف دبابة متحصنة في موقع تظن أنها في مأمن، ولكن بفضل الله تلك الإصابة كانت مباشرة، وطبعا الإصابة كانت مسددة بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الدبابة رغم التحصينات التي كانت تحيط بها، وهذه إصابة مباشرة على أحد الأطقم العسكرية المتحصن خلف تحصينات رملية لم تمنع بأس الله وقوة الله من إصابته بهذه المسيرات، مسيرات رجوم، وهذا طقم عسكري يحترق بعد إصابته إصابة مباشرة، وكان يحمل أحد المعدلات العسكرية. كذلك هنا العديد والعديد من العمليات تنفذ في المتارس التي يتمترس فيها تحشيدات العدو السعودي، وإصابة مباشرة بفضل الله سبحانه. وهذا من فضل الله ومن نعم الله أننا أصبحنا اليوم نعيش هذه الحالة من الضربات الموجهة للعدو بتحشيداته. وكذلك هنا أحد الأطقم العسكرية محاط بسور كبير، ولكن الإصابة كانت مسددة، وها هو يلوذ ولكن بدون خطى، وهو يصطدم بأحد الأسوار المحيطة به. إذن كنا معكم مستمعين الكرام في صورة صوتية من الإعلام الحربي
1: حيث في الشؤون الاستراتيجية. دكتور علي، مرحبا بكم على شاشة المسيرة. إذن كنا نتابع مشاهد جديدة وزعها الإعلام الحربي توثق عمليات استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي بطائرات مسيرة من نوع رجوم. دكتور علي، ماذا قرأتم في تفاصيل هذه المشاهد بخصوص استخدام هذه المسيرات بشكل عام، مسيرات رجوم بشكل خاص التي رأيناها في هذه المشاهد وفي مشاهد سابقة؟
0: إذن مستمعي الكرام، كانت هذه المشاهد من الإعلام الحربي لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في مواقع مختلفة باستخدام طائرة رجوم، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت الإصابات مسددة وبدرجة كبيرة، يعني تقارب 95% في بعض الضربات. كانت الإصابة لمن يشاهدها أو لمن شاهدها كانت بنسبة 100% بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل جهود أولئك المجاهدين في التصنيع العسكري وبتطوير واستخدام طائرات رجوم، هذه الطائرات الجديدة التي أصبحت تقض مضاجع كل الأعداء مهما كانوا في تحصينات على الجبال أو على الأودية أو على السواحل أو في أي مكان يعتبرونه محصنا. فبفضل الله سبحانه وتعالى باستخدام هذه الطائرات رجوم لم يعد هناك مكانا محصنا للعدو، وسيتم التنكيل بالجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن لا يعني لا نثق كل الثقة بهذه الإنجازات العسكرية أو الطائرات أو المعدات، ولكن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم بتلك الأعمال التي والجهود التي يبذلها الإخوة المجاهدون في التصنيع العسكري، يعني معتمدين على الله سبحانه وتعالى، معتمدين على الاستجابة لتوجيهاته. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلله الحمد والشكر على هذه المرحلة المتقدمة التي أصبحت تقلق العدو السعودي في كل مكان، في البحار، في السواحل، في الجبال، في الصحاري، وحتى في أشد التحصينات أصبحت تخترق بفضل الله بهذه الطائرة المسيرة رجوم. وهنا يعني يعطينا نوع من المسؤولية بأن نتحرك في هذه الانتصارات، نشارك المجاهدين في الانتصارات بالإنفاق في سبيل الله لدعم هذه الصناعات العسكرية بمختلف أنواعها ومساراتها، من التصنيع العسكري، من القوة الصاروخية، من الدفاع الجوي، من القوات البحرية والساحلية وغيرها، على أن نكون شركاء مع هؤلاء المجاهدين في جهادهم العظيم بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM. تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام، في حلقة جديدة لهذا اليوم السبت 15 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 26 من شهر سبتمبر 2026. ونحن نعيش هذه الأيام، هذه الانتصارات وهذا الجهاد العظيم استجابة لله، متأملين ومتيقنين النصر المبين والفتح القريب بإذنه تعالى بتأييده لعباده المجاهدين. ونحن في الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام وشهيد الإنسانية سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن ابن عبد الكريم نصر الله. مستمعي الكرام، الذي هذا الرجل العظيم بمواقفه العظيمة التي وقف إلى جانب اليمن في وقت كان العالم كله صامتا يتفرج باستثناء قلة قليلة من محور الجهاد والمقاومة، متمثلة في السيد حسن نصر الله وحزب الله، ومتمثلة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعض يعني المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي هذه البلاد المباركة، محور الجهاد والمقاومة. نستمع وإياكم إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يتحدث عن السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية وسماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه هو حاضر في وجدان الأحرار من كل العالم، وحاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه في الجهاد والمقاومة، وحاضر بقضيته العادلة وبموقفه الحق، وحاضر بالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا ووسعت دائرة الوعي والشعور بالمسؤولية على نطاق واسع في أمتنا الإسلامية وعلى المستوى العالمي، وحاضر بالنتائج الكبرى والعظيمة والمهمة التي حققها الله على يديه وبجهاده، وأصبحت راسخة باستشهاده وقوية البنيان.
1: إذن هذه آثارهم في الحياة الدنيا التي استعرض بعضا منها سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، ويتحدث عن شهيد الإسلام وشهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله الذي استشهد رضوان الله تعالى عليه في 27 من شهر سبتمبر 2024 في 23 ربيع الأول من عام 1446. ف يعني رحمة الله عليه، كان شجاعا بحق، وقف وحيدا يتحدث ويناصر المظلومية الكبيرة للشعب اليمني، كما قلت لكم، في الوقت الذي صمت وسكت هذا العالم المنافق، لا يتحدث ولا يناصر ولا يتكلم عن ظلم وإجرام أمريكا وإسرائيل وأدواتها الرخيصة السعودية والإمارات ومن دار في فلكهم في ذلك اليوم. فسلام الله على شهيد الإنسانية والإسلام السيد حسن نصر الله.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالمعنى أنكم إن أكلتم الربا دخلتم تلك النار وإن لم تكونوا من الكفار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، المعنى أنكم إن أكلتم الربا دخلتم تلك النار وإن لم تكونوا من الكفار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فليس لمؤمن الخيرة من أمره فيما قضى الله ورسوله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، المسارعة والمبادرة والمسابقة متقاربة يجمعها تعجيل العمل. إلى مغفرة من ربكم نكرة يراد بها مغفرة خاصة، وهي المغفرة في الآخرة، المغفرة الخاصة للمتقين، لأن الناس في الدنيا يشتركون في مغفرة المحسن والمسيء. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لكن هنا نكرة يراد بها مغفرة خاصة، وهي المغفرة في الآخرة، المغفرة الخاصة للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة.
1: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الكرام، حتى نعرف نعمة هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر عام 2014، كيف كانت اليمن تحت الوصاية الأجنبية، تحت حكم السفارات. اليمن فعلا يعني كان أمرا واقعا بأن عاش فترة الوصاية الأجنبية تحت عباءة السعودي وتحت عباءة السفارة الأمريكية. ويمكن ربما تابعتم كثير من البرامج التي تعرض في هذه الأيام عبر وسائل الإعلام المختلفة من المرئية والمسموعة والمقروءة، حتى كيف كان الأمريكي يتدخل في كل القرارات هنا في الجمهورية اليمنية بأكملها. هذه الحالة ليست مسألة بسيطة، مسألة الوصاية الأجنبية كما قال السيد عبد الملك في خطابه الأخير. الوصاية الأجنبية هي ماذا؟ هي مصادرة للحرية والاستقلال، بدلا أن تكون عبدا لله في أعلى درجات الحرية، أن تكون عبدا لله. لا، هنا عندما يتدخل الأجنبي وتتدخل السفارة الأمريكية تحديدا في مصيرك، في قرارك، في قوت عيالك وفي قوتك، في كل تفاصيل حياتك، هنا أنت أصبحت عبدا لهذا النظام الذي كان يحكم الجمهورية اليمنية تحت مسمى وتحت راية الجمهورية اليمنية، وهو في الحقيقة ما هو إلا عبد صغير ذليل عند السفير الأمريكي هنا في صنعاء. فالسيد عبد الملك بيوضح أن الوصاية الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال. عندما يكون قرارك بيد غيرك من الأمريكي والسعودي، أصبحت الآن بدون حرية وبدون استقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة. السيد عبد الملك بيوضح أن هذا الوضع خطير جدا، عندما تكون قراراتك ومصيرك ومستقبلك يسيره العدو الأمريكي، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا. وعندما تخسر الدين فما هي فائدة الدنيا؟ لو جمعت لك أموال الدنيا كلها وأنت قد خسرت دينك فلا ينفعك ذلك شيئا. يقول السيد عبد الملك: لو استمر الحال على ما كان عليه ولو لم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك إيش؟ لتلك العبودية، لتلك المذلة للأمريكي، لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائه. وهذا ما يفسر صمت الشعوب العربية والأنظمة العربية الحاكمة المجرمة المستبدة من موقفها في غزة، في تلك المظلومية العظيمة والتي لا تزال حتى اليوم تقتيل وتشريد أبناء غزة وذبحهم وسفك دمائهم وتشريدهم ومطاردتهم حتى في المخيمات المقطعة يعني تحارب هذه الأمة المسلمة في غزة دون أن تتحرك الشعوب العربية والإسلامية. أما الأنظمة طبعا هي مستبعدة أن تتحرك. فلذلك لا, نحن الآن نعيش حالة عظيمة من الحرية, من العزة, من الكرامة برغم هذا العدوان وهذا الحصار. فالحمد لله رب العالمين. إذا مستمعينا الكرام, ننتقل وإياكم إلى فقرة المسابقة.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ألفت عناية الإخوة المتسابقين الراغبين في المشاركة إلى أن التلاوة اليوم ستكون من الثمن من الآية 22 من سورة لقمان صفحة 413، إذن من الآية 22 من سورة لقمان صفحة 413. أرحب بالإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة في مسابقة اليوم بالاتصال على الرقم الثابت للإذاعة وهو 3-2-2-6-5-3. أخذ أول اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ما اسمش؟
2: بتول عبد الحميد القاضي.
1: بتول عبد الحميد، أول مرة تشاركي يا بتول؟
2: أيوه.
1: ما قد شاركتيش من قبل؟
2: لا.
1: طيب كم عمرك؟
2: 15.
1: طيب كم تحفظي من القرآن يا بتول؟
2: جزئين متفرقات.
1: طيب أنت مدري تقدري تقرأي من سورة لقمان؟
2: سورة لقمان
1: ولا ندي لك من السورة الصغيرة؟
2: ادي من السورة الصغيرة.
1: طيب افتحي لي على صفحة 574 574 سورة المزمل.
2: أبدأ.
1: استعيذي بالله وابدأي.

0: جميلة.
1: ما شاء الله يا بتول، قراءتك يعني جدا أعجبتني أمانة، يعني من حيث أحكام التجويد والقراءة الصحيحة، مش مكسرة مرتبة، الفتحة والضمة والكسرة، وهذا مستوى طيب جدا. كم مرة بتقرأي قرآن في اليوم يا بتول؟
0: مرتين،
1: يعني الصبح الليل،
0: بعد الفجر وبين
1: أيوه.
0: المغرب والعشاء.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وهذا يعني خلاكي هكذا بهذه المهارة. طيب أسألك في التجويد يا بتول، نصفه أو، نصفه أو، ما هو الحكم التجويدي فيها؟
0: مثل الكبرى.
1: أيوة ما شاء الله. طيب أو انقص منه، منه أو انقص منه، كلمة من،
0: إظهار حلقي.
1: أحسنتي، نون ساكنة جاء بعدها
0: حرف الهاء.
1: أحسنتي. قليلا أو، قليلا أو،
0: إظهار حلقي.
1: إظهار،
0: تنوين بعده حرف الهمز.
1: أحسنتي، هذه نون ساكنة وهذه تنوين، ولكن
0: أيوة.
1: الحكم واحد، إنه إظهار حلقي للحالتين. ما شاء الله إجاباتك كلها صحيحة، ويعني أنت معك بطاقة شخصية ولا أرسل لك الجائزة باسم والدك؟
0: ماشي، اشتيها باسم خالي.
1: طيب شوفي، عندك رقم الإذاعة حقنا لاستقبال الرسائل 770-991-991، هذا الرقم ترسلي لي رسالة تكتبي أنا المتسابقة بتول القاضي، أرسلوا الجائزة حقي باسم خالي فلان ابن فلان، ودي اسمه كما في البطاقة حقه مع رقم التلفون الذي اتصلتي منه، واضح؟
0: أيوه.
1: يلا في أمان الله، الآن قبل الحلقة ما تنتهي
0: إن شاء الله.
1: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، إحنا كنا مع إحدى المتسابقات، نأخذ هذا الاتصال. ألو.
0: ألو.
1: أيوة، من معي؟ ألو.
0: زينب عبد الباري صابر.
1: زينب عبد الباري
0: صابر.
1: كم عمرك يا زينب؟
0: عمري 15 سنة.
1: 15 سنة. كم تحفظ من القرآن؟
0: جزء عمة.
1: جزء عمة. طيب نقرأ من جزء عمة يا زينب.
0: أيوة.
1: افتحي لي على سورة الغاشية صفحة 592، سورة الغاشية. هل أتاك حديث؟ يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا
1: زينب غلط،
0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: ممتازة.
0: وجوه يومئذ ناعمة.
1: يا زينب، وجوه يومئذ،
0: وجوه يومئذ ناعمة، لسعي

0: مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزبارئ مبثوثة
1: أيوة وزرابي.
0: وزرابي مبثوثة
1: يا زينب اسمعي وزرابي
0: وزرابي مبثوثة.
1: بس يكفي ما شاء الله، قراءتك طيبة يا زينب. أسألك في التجويد.
0: أيوة.
1: عاملة ناصبة، عاملة ناصبة.
0: إدغام بغنة.
1: أحسنتي، تنوين بعده نون، الحكم هنا إدغام بغنة. نارا حامية، نارا حامية.
0: نار الحامية إظهار.
1: إظهار، تنوين بعده حاء، الحكم إظهار. آخر سؤال، من ضريع. نون ساكنة بعدها ضاد، الحكم ما هو؟
0: الحكم يخفى.
1: إخفى. ما شاء الله، كم مرة بتقرأ القرآن في اليوم يا زينب في البيت؟
0: مرتين أو ثلاث مرات.
1: ما شاء الله، يومية.
0: أيوة.
1: أيوة ما شاء الله تبارك الله. إذا أنت عتفوزي معانا بجائزة. أرسل الجائزة باسم من يا زينب؟
0: أرسلها باسم أبي.
1: طيب ارسلي لي رسالة على رقم الإذاعة اللي هو 770-991-991 واكتبي أنا متسابقة زينب عبد الباري صابر، ارسلوا الجائزة باسم أبي واكتبي اسم أبوش كما هو في بطاقته ورقم التليفون الذي اتصلتي منه.
0: يلا تمام إن شاء الله
1: الآن قبل ما نختم الحلقة. يلا في أمان الله.
0: يلا تمام، شكرا،
1: مع الله. إذا مستمعينا الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال بقية اتصالات الإخوة والأخوات المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلة من إذاعة سام اف ام، فابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد، عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوه.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
1: إذن مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الكرام في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام. وقد استمعنا إلى المتسابقتين بتول وزينب، والآن ننتظر نستقبل المتصل الثالث. ألو
12: ألو
1: ألو، من معي؟ ألو،
12: خديجة أحسن.
1: خديجة
12: أحسن.
1: خديجة أحسن. يا خديجة صوتك مش واضح.
12: خلصت الحين.
1: ايوه عيدي لي اسمك.
12: خديجة احمد.
1: خديجة احمد. يا خديجة احمد.
12: احسن احسن
1: احسن. ها خديجة احسن، كم عمرك يا خديجة احسن؟
12: 18.
1: كم؟
12: 18 سنة.
1: طيب كم تحفظي من القرآن يا خديجة؟
12: الختمة.
1: ايش؟
12: يا الله
1: تحفظي الختمة كاملة؟
12: أي.
1: ألو خديجة، يا خديجة.
12: ألو،
1: ليش الصوت هكذا بيضيع ويتقطع؟
12: ما أعرف.
1: أنت حافظة كم جزء قلتي لي؟
12: الختمة كاملة إن شاء الله.
1: وعمرك 11 عام؟
12: أيوة.
1: طيب أقول لك تسمعي لي غيب من أي سورة؟
12: أيوة.
1: اقرأي لي من أول سورة الرعد.
12: الرعد.
1: أيوة. أنت حافظة ولا بتقري من المصحف؟
12: أنا ما لحقت أقرأ، نظر.
1: ها نظر، أنا أشتي نظر. ماشي أنت بتقولي حافظة الختمة كلها. طيب يا خديجة افتحي لي على سورة أنا شو أقول لك؟ افتحي لي على سورة الضحى، الشمس والشمس وضحاها. سورة الشمس، سورة الشمس صفحة 595، صفحة 595 سورة الشمس. والشمس واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس
1: وضحاها. يا خديجة، يا خديجة ليش الصوت بيتقطع؟ ما يعني الصوت بالتلاوة مقطع، مش أنا داري كيف. حاول إنك تخلي التلفون ثابت.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها.
1: والقمر إذا تلاها.
12: والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. جلاها
1: جلاها
12: جلاها. والليل إذا
1: لا لا لا لا لا كل هذا غلط غلط غلط. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
12: والنهار إذا جلاها جلاها
1: لا لا الله ما أدري هو غلط غلط. طيب اسمعي اسمعي اسمعي يا خديجة افتحي على سورة الشرح الصفحة الثانية اللي مقابلها سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك الصفحة اللي مقابلها لا تزيد تقلبي
12: هيا أقرأها
1: أقرأي
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم شرحتك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فعلت يسرا
1: طيب خلاص يا خديجة ما شاء الله. السؤال الأول في التجويد ما هو الحكم في قوله تعالى يسرا إن يسرا إن تنوين بعده همز أحسنتي. طيب أنقب أنقب كلمة أنقب فيها حكم تجويدي ما هو؟ سرتي كلمة أنقب نون ساكنة بعدها قاف ما هو الحكم التجويدي؟ ها؟
12: إخفاء
1: إخفاء ما شاء الله. طيب آخر سؤال الذي أنقب الذي أنقب ما هو؟ لا الذي أنقب يعني حرف المد الياء بعده همز أيها سهل تالش حرف المد الياء جاء بعده همزة ما هو الحكم
12: مد
1: لا أيوة مد جائز
12: منفصل
1: مد جائز منفصل. طيب يا خديجة أرسل الجائزة باسم من الجائزة حقش أرسلها باسم من؟
12: اسم أبي.
1: اكتبي لي اسم أبوش في رسالة أرسليها على الرقم 770-991-991 قولي أن المتسابقة خديجة الجائزة باسم أبي واكتب اسم أبوش كما هو في البطاقة حقه ذا الحين أيوة قبل ما يكمل البرنامج واكتبي رقم التلفون الذي رسلت اتصلتي منه يلا في أمان الله مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى البنات الصالحات بتول وزينب وخديجة وكل واحدة قرأت وسألناها وأجابت الحمد لله. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. وصلنا إلى فقرة إعلان النتائج. طبعا الأخوات والبنات التي واللواتي شاركنا في حلقة اليوم، المرتبة الأولى فازت بها المتسابقة بتول عبد الحميد القاضي 10,000 ريال. المرتبة الأولى حازت عليها الطالبة بتول عبد الحميد القاضي 10,000 ريال. المرتبة الثانية لزينب عبد الباري صابر، يعني كان الفارق بسيط وطفيف من حيث مخارج الحروف. طبعا حازت على المرتبة الثانية وجائزة مالية قدرها 9,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. أما المرتبة الثالثة فقد فازت بها الطالبة خديجة أحسن ب5,000 ريال. إن شاء الله الأخوات البنات المتسابقات باسم خالي، طيب هذه قد أرسلت بياناتها. المتسابقة الأولى طيب هنا إذن المتسابقة الأولى والثانية رسلوا البيانات، أما الثالثة إحنا في انتظار بياناتها، نحاول أنه نرسل لكم الجائزة في أقرب فرصة. إذا مستمعينا الكرام نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل في المسابقة وتحيات المهندس المبدع وليد خالد الأكوع الذي شاركني هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، ألقاكم يوم غد على نفس الموعد. إلى ذلكم الحين كونوا مع القرآن، كونوا مع الله، كونوا ابذلوا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأن يحفظ المجاهدين في كل الجبهات، في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، والإنفاق الإنفاق الإنفاق في سبيل الله ولو ب100 ريال. بارك الله فيكم جميعا، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف طيران العدو السعودي لمشاريع مدنية وخدمية في عدة محافظات. الإعلام الحربي ينشر مشاهد جديدة لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في عدة جبهات. وحماس تحذر من ترتيبات لصلاة اليهود في الأقصى الشريف وتطالب بتحرك إسلامي لحمايته. كانت تلكم العناوين وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على محافظات إب وصعدة وتعز ومأرب مستهدفا منشآت خدمية ومدنية. ففي مدينة إب استهدف العدو السعودي بعدة غارات جسر الدليل بمديرية المخادر، وفي صعدة شن 3 غارات على مديرية قطابر، وفي تعز شن 4 غارات على مفرق ماوية بمديرية التعزية، وغارتين على عزلة الحكوم بحيفان استهدفت إحداهما مشروع مياه الأكبوش والأخرى شبكة الاتصالات، فيما شن 3 غارات على مديرية الجوبة بمأرب استهدفت غارتان منها برج اتصالات في منطقة الكتف بالسحل، والثالثة عزلة الخثلة. هذا وأدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف العدو السعودي للمشاريع والمنشآت المدنية، معتبرة هذه الاستهدافات انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. وحملت الهيئة النظام السعودي المسؤولية داعية للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة توثق 18 عملية أو 18 استهداف لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في عدة جبهات، بينها دبابات وآليات في مناطق صحراوية وجبلية. وأظهرت المشاهد دقة الاستهداف وحجم تأثير القذائف، إضافة إلى حالة الهلع ومحاولات سحب القتلى والجرحى. هنأ وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء يوسف المداني الرئيس المشاط بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر، مؤكدين جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد أو تجاوز للخطوط الحمراء. وحذر اللواء العاطفي واللواء المداني من أن أي تصعيد أو استمرار للحصار سيقابله ردع قاس وغير مسبوق، مؤكدين جاهزية الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف قواعد ومصالح العدو السعودي، ومعتبرين المزاعم السعودية بشأن استهداف مكة محاولة للتأليب ضد اليمن. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقات وقف إطلاق النار في غزة لليوم 352 بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد شاب متأثر بإصابته السابقة وإصابة عدد من المواطنين بينهم طفلة. وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي شرق خان يونس واستهدفت آلياته خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس ومحيط مدينة حمد وشمال بيت لاهية. حذرت حركة حماس من إدخال كتب الصلاة اليهودية إلى المسجد الأقصى، معتبرة ذلك خطوة لاختبار توسيع الطقوس اليهودية وفرض وقائع جديدة تمس هوية المسجد ووضعه القائم. ودعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في الحركة هارون ناصر الدين إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لحماية الأقصى بعد كشف شرطة العدو الإسرائيلي اختيار 15 شخصا لإدخال كتب الصلاة إلى المسجد. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف الطيران العدو السعودي لمشاريع مدنية وخدمية في عدة محافظات. الإعلام الحربي ينشر مشاهد جديدة لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في عدة جبهات. وحماس تحذر من ترتيبات لصلاة اليهود في الأقصى الشريف وتطالب بتحرك إسلامي لحمايته. كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل في الطلح بمديرية سحار بصعدة، ما أدى إلى سقوط 11 شهيد وجريح معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، ما أدى لحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على منطقة المليل وغارة على منطقة العطفين في مديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل الجيش العدو السعودي قرب الشريط الحدودي في مديرية منبه بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقاً في الحديدة، بينها غارتان لطيران تجسس على حيس وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف المرتزقة بنيران أسلحتهم الرشاشة مدرسة الإيمان بمديرية سامع في محافظة تعز، ما أدى لهلع كبير بين الطلاب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت القوة الصاروخية والمدفعية بعدة قذائف مدفعية موقع العبادية، ما أدى إلى قتل 4 جنود سعوديين وجرح آخرين، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع البحطيط بجيزان المحتلة وكبدت العدو خسائر مادية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية معسكر عين الثورين بظهران بعسير المحتلة بعدة قذائف مكبدة العدو خسائر مادية وبشرية، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين وآلياتهم في مثلث العشاش جنوب كهبوب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع بصاروخ موجه آلية وراجمة صواريخ في منطقة وادي ربيعة وحريب القراميش بمأرب، وقتل من كان على متنهما، كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بالإضافة إلى جرح 8 إثر انفجار آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة بالقرب من مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجمت وحدات الأبطال المجاهدين مواقع المرتزقة بمعسكر السلان في المصلوب ووادي شواق بالغيل وكبدوهم عدة قتلى وجرحى، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بمديرية الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة 3 مرتزقة شمال يختل في محافظة تعز، وتمكنت من قتل 2 في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المرتزقة قبلة نجران على صحراء الأجاش رغم الغطاء الجوي المكثف، وقتل وجرح العديد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية مشتركة بين القوة الصاروخية وسلاح الجو وسلاح المدفعية ضد مرتزقة العدوان في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب مأرب، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بينهم 7 في موقع واحد بالعملية الهجومية على حريب نهر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف المنافقين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وتدمير مدرع وإعطاب عربة BMP ورشاش عيار 14 ونصف بصواريخ موجهة، وقتل وأصيب أكثر من 18 منافقا خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بخمس صواريخ زلزال واحد في جبهة حيران تجمعات الخونة، وأدى الاستهداف إلى تحقيق إصابات دقيقة، كما تمكنوا من تدمير آليتين بعبوتين ناسفة في جبهتي المهاشمة وصبرين في خب والشعف بالجوف، وقتل وأصيب من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة للمجاهدين من قتل 10 منافقين في جبهة حيران، وقتلت 3 آخرين في جبهات جنوب وغرب حرب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رأس الدجالة، قوة القوة، قوة القوة يا ولي، قوة قوة قوة قوة قوة
5: قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة

0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
2: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
5: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
6: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
2: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
7: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
8: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
9: هذا من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله. هذه اليهود الكافرة، ابشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
10: يا سيدنا، بعنا ارواحنا لله ولديننا ولاسلامنا، وهي لك ارواحنا الفداء ولشعبنا ولامتنا.
11: يا ابن رسول الله،
12: والله نحن معك
13: ومفوض لك تفويض كامل.
14: يا سيد حتى الموت،
15: احنا جنودك، اضرب بنا ان ما شئت.
16: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
17: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
18: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
19: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
20: ولعب العبودية، نقول ثواقب الأرض.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الوين.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
5: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
6: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
7: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
8: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
0: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نذوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الاقتدار العسكري، الآن نتكلم عن الاستقرار الأمني. الآن يا أخوة، كيف كان الواقع قبل ثورة 21 سبتمبر؟ شوفوا، قامت ذكرى 26 سبتمبر، كانت أهدافها أهداف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها، وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات، فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26، قد اسمه جاء. يعني قد اسمه جاء، يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة لثورة 26 أو ذكرى 26، كان يجمعوا المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له: يا فندم، هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شيء. قال: قد اسمه جاء، ويقط رأسه ويعدمه ويقتله. فثورة أباحت دماء الناس، وفتحت المشانك في كل مكان، وفتحت الإعدامات في كل مكان، واستمر الانفلات الأمني. ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة المرحوم إبراهيم الحمدي الذي وقف ضد مثل هذا السخافات والحماقات، إلا أنه لم يستطع أن يؤمن البلاد والعباد نتيجة تدخلات السعودية. فكانت القطاعات مستمرة، وبالذات في عمران كان آل الأحمر متصدرين مواجهته بالنيابة عن السعوديين. لو تسألوا يا أخوة كيف كان القطاعات كنموذج من السبعينات إلى الثمانينات، مثلا في صنعاء صعد عمران، لو تسألوا عمران، أهل عمران، كيف كانت القطاعات؟ كانت طريق عمران صنعاء عمران صعدة قطاعات ونهب سلب، قطاعات ونهب سلب في عدة محطات وفي عدة مناطق، ماتت تجاريا الطريق تلك، وكانوا الناس يتخوفوا يمشوا من تلك الطريق، حتى أول المتضررين أبناء المحافظة نفسهم، وهذا محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، يعني إلى درجة قطاعات، قاتل ناهب سلب للأموال، أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل. وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور، في كشر، وفي مناطق أخرى، قطاعات ونهب سلب. لو نجي إلى مارب، نفس القضية، الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداع، لو تسألوا أهل رداع يعني كيف كانت القطاعات والثارات في كل مكان، وإنما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها. وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداع والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداع، اسألوهم، يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج من بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخو كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان، كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي. وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل أب نفسها، المناطق التهامي اللي ما تعرفش القطاعات، وصلت القطاعات. المناطق ذات الطابع القبلي كانت القطاعات والثارات القبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني العصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل يعني؟ كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش. نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح، كان اليمن حاز أسوأ سمعة فيه. اختطاف من أسوأ، إذا لم يكن أسوأ من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حادثة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة ذكرى 26 سبتمبر، كم يا مشان وكم يا إعدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني تعبر عن دموية مفرطة يعني. لحنا بنتكلم عن المرحلة العفاشية، كم يا جرائم ارتكبوها، اغتيالات، غير قضية الاغتيالات في المرحلة العفاشية التي حفظت في الذاكرة الشعبية باسم حادث مروري موسف. أيش الذي حصل لمجاهد شوارب، مجاهد أبو شوارب، الشيخ مجاهد أبو شوارب، العميد يحيى المتوكل، دكتور السقاف، خميس، أو ذلك المجموعة من المشايخ الذي قتلوهم. يعني الحاد الجرائم محفوظة في ذاكرة الشعبية، محفوظة في ذاكرة الشعبية. استمر الانفلات الأمني يا أخوة، وبلغ الانفلات الأمني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، الذي حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح. وفي هذا المرحلة وصل الانفلات إلى انهيار كامل، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يدخلوا إلى صنعاء ويخلعوا البزة الرسمية حقهم، يخلعوا بزتهم الرسمية يخذوها في باغة، والبطاقة يدخلوها داخل الشرابات، ما يعرفوا حد أنهم أمني ولا عسكري، يقتل يعني. أمريكا وأدواتها سلطت القاعدة على الجيش والأمن، بدأوا يذبحوهم في كل مكان ويغتالهم في كل مكان، وأصبح المعول عليه تأمين البلاد والعباد قد هو إيش؟ خايف على نفسه من القتل ومن الاستهداف ومن الاغتيال. استمر الاستهداف لدرجة حتى العروض العسكرية تم استهدافها. ذكروا العرض العسكري للأمن المركزي في السبعين كيف تم استهدافه، الطابور الذي عند كلية الشرطة كيف تم استهدافه، الجنود الذي في حضرموت الذي ذبحوهم كما تذبح النعاج كيف فعلوا بهم، المعسكرات الذي اقتحموها في شبو في أبين كيف فعلوا، القاعدة اللي سيطرت على أجزاء واسعة في أبين وفي شبو كيف عملت. يعني أشياء عجيبة غريبة، يعني إما جاء من وقت الأمور تتجه نحو ليش؟ نحو الأسوأ والأسوأ والأسوأ. وصلت الأمور إلى مستوى غير معقول وغير طبيعي يا أخوة، قطاعات في داخل بعض المديريات 14 قطاع، يعني 14 قطاع. وصلت الحالة إلى أصبحت ثقافة عامة القطاعات، ما بلا يجي خلاف ما بين الرجال وصهوره ويأخذوا عليها المري، يقوم يفعل القطاع على صهوره. وصلت الحالة إلى مستويات غير طبيعية إطلاقا. يعني كل فود ذاك الذي كان يقطع الأنابيب النفط 4 سنوات بكلفه الدولة، وتقتطع الكهرباء على نص البلاد، ويولعوا وتقتطع لما دخلوا رجال الله وكلفته في أسبوع واحد فضل الله رب العالمين. فكانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية، وتحصل انهيارات غير طبيعية، ووضع غير مستقر. الآن الامتداد الطبيعي للمرحلة الظلامية السابقة موجود في المناطق المحتلة. إيش الذي بيحصل في عدن؟ اغتصابات، اختطافات، قتل، قطاعات، نهب في مدينة تعز، آخرتها تيه مديرة النظافة مديرة النظافة في مدينة تعز، يعني أطلقوا عليها 20 رصاصة قتلوها فوق سيارتها. يعني اغتيالات في كل مكان، قطاعات عندهم الآن في كل مكان، الناس خايفين على نفسهم، اختطاف للأطفال، اختطاف للفتيات، وضعية غير طبيعية، ثارات، اغتيالات، أشياء عجيبة غريبة. الخطباء قد اغتالوا مدري كم من الخطباء، قد اغتالوا مدري كم من رجال الدين، قد اغتالوا، يعني واقع مزري والله يا أخوة. لولا أن عادهم بيأملوا أنهم يجمعوا المرتزقة للدخول لا صنعاء والانتصار على الجيش اليمني، إن كان يظهر عجائب غرائب عنده، ما بلا ما يشتو تظهر الحالة البشعة للنهاية، لأن لو ظهرت الحالة البشعة في مناطقهم للنهاية عتكون مدرسة وعبرة للمناطق الحرة أن ينتبهوا ما يوصلوا لهذا الحالة. ما لو ينتصروا على الجيش عتظهر فضائع وعجائب يعني في البلاد يعني. فحالة مزرية بفضل الله رب العالمين، وبفضل ثورة 21 سبتمبر عم الأمن والاستقرار كل المناطق الحرة، وأصبح اليمني يا أخوة يمشي هو آمن ليل نهار. ما كانوا الناس يمشوا، ما حد كان يستطيع يسافر الليل أيام المرحلة العفاشية، لحالات يعني أكثر الناس ما كان يسافر للصباح، قال لك خايف على نفسه. الناس في أمان، تذكروا حتى السيارات، كم سرقات السيارات في كل مكان، ما كان واحد إلا يأخذ له ذاك القفل الذي يشبك ما بين الكلتش وما بين السكان حق السيارة. واضح السرقات في كل مكان، النهب، القتل، الفوضى. هذا نعمة، نعمة كبيرة جدا، هذا الثورة المباركة نعمة كبيرة جدا علينا، أنعم الله بها علينا، وينبغي أن احنا نستمر في إبراز هذه النعمة ونحمد الله رب العالمين عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87 من سورة طه، ولازالت الآيات في سياقها تتحدث عن قصة نبي الله موسى. أحبتي الكرام، ما علينا إلا نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات التي نقرأها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هذا السامري. الآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى مع السامري ومع قومه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي صورة عجل لا روح فيها ولا حياة، وإنما هو جسد له صوت كصوت البقر عند حاجتها للطعام أو الشراب أو نحو ذلك، وذلك بواسطة الهواء. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى أن هذا إلهه. وهذا من سفه القوم وتلاعبهم، وإلا فهم يعلمون أن الميقات لموسى من ربه خالق السماوات والأرض، وهم يعلمون أن العجل لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلقهم ولا خلق موسى، لكن مثل هذا السفه يصدر من السفهاء على طريق اللعب والمبالغة في المجون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. المعنى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لأنه جماد لا يقدر على الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وذلك من أوضح الواضحات، فباطلهم واضح لا شبهة لهم فيه، وإنما اتبعوا أهواءهم. ويقول الله: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي بحصوله مطابقا لأهوائكم وغرضكم الذي طلبتم سابقا، ولذلك خذلتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لتتركوا عبادة العجل ولتعبدوا الله وحده. ويقول الله سبحانه: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. المعنى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فتنوا بحبه وهم يعلمون أن موسى لا يتركهم يعبدونه، فأصروا على أن يعكفوا عليه حتى يرجع إليهم موسى. وهذا العكوف عبادة منهم له، لأنهم حبسوا أنفسهم عليه خضوعا له واعترافا بإلهيته. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ المعنى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إلى الميقات أفعصيت أمري حين لم تفعل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. المعنى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. غضب موسى وأظهر غضبه حين بدأ بأخيه، واستعطفه هارون بالجواب والاعتذار بأنه إنما بقي عندهم عملا بوصية موسى، لأن الرأي والإصلاح انتظار رجوع موسى حتى يجتمع بنو إسرائيل تحت أمره، وقد خشي هارون لو تركهم ألا يبقى عليهم يد لموسى، وهذا معنى تفريقهم. ولم ترقب قولي، من مقول قول موسى الذي خشي هارون أن يقوله موسى أنه لم يراقب قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم ترقب قولي أي هذا القول. قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك وما الباعث لك على ما عملت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. المعنى قال بصرت بما لم يبصروا به، أي حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، فكانت سببا للصياغة لإظهار المهارة والقدرة الفائقة. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثره الذي علمناه وتعليمه لنا في الدين، فنبذتها، نبذت تلك القبضة ولم أنبذه كله، وكذلك سولت لي نفسي، سهلت لي نفسي هذا الصنيع وطوعته وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي عقوبة عاجلة في الحياة الدنيا، وقد أفادت حذر السامري من المساس، وذلك يدل على ضر سواء كان الحمى أم غيرها. وإن لك موعدا لن تخلفه، موعدا لهلاكك، فهو لا يؤمنه من العقوبة العاجلة بل دل على هلاكه في موعد محدود. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ستعرف أنه عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لنحرقنه حتى تذهب صورته ويذوب، ثم لننسفنه في اليم نسفا، وذلك دليل واضح على أنه ليس إلها. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فراقبوه واعبدوه، لأنه هو الذي يعلم عبادة من عبده ولا يفوت علمه شيء من المعلومات. هذا تمام كلام موسى لقومه ليكفروا بالعجل ولا يطمع مرة أخرى في إله مصنوع. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87 من سورة طه، ولازالت الآيات في سياقها تتحدث عن قصة نبي الله موسى. أحبتي الكرام، ما علينا إلا نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات التي نقرأها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هذا السامري. الآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى مع السامري ومع قومه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي صورة عجل لا روح فيها ولا حياة، وإنما هو جسد له صوت كصوت البقر عند حاجتها للطعام أو الشراب أو نحو ذلك، وذلك بواسطة الهواء. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى أن هذا إلهه. وهذا من سفه القوم وتلاعبهم، وإلا فهم يعلمون أن الميقات لموسى من ربه خالق السماوات والأرض، وهم يعلمون أن العجل لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلقهم ولا خلق موسى، لكن مثل هذا السفه يصدر من السفهاء على طريق اللعب والمبالغة في المجون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. المعنى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لأنه جماد لا يقدر على الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وذلك من أوضح الواضحات، فباطلهم واضح لا شبهة لهم فيه، وإنما اتبعوا أهواءهم. ويقول الله: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي بحصوله مطابقا لأهوائكم وغرضكم الذي طلبتم سابقا، ولذلك خذلتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لتتركوا عبادة العجل ولتعبدوا الله وحده. ويقول الله سبحانه: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. المعنى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فتنوا بحبه وهم يعلمون أن موسى لا يتركهم يعبدونه، فأصروا على أن يعكفوا عليه حتى يرجع إليهم موسى. وهذا العكوف عبادة منهم له، لأنهم حبسوا أنفسهم عليه خضوعا له واعترافا بإلهيته. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ المعنى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إلى الميقات أفعصيت أمري حين لم تفعل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. المعنى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. غضب موسى وأظهر غضبه حين بدأ بأخيه، واستعطفه هارون بالجواب والاعتذار بأنه إنما بقي عندهم عملا بوصية موسى، لأن الرأي والإصلاح انتظار رجوع موسى حتى يجتمع بنو إسرائيل تحت أمره. وقد خشي هارون لو تركهم ألا يبقى عليهم يد لموسى، وهذا معنى تفريقهم. ولم ترقب قولي، من مقول قول موسى الذي خشي هارون أن يقوله موسى أنه لم يراقب قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم ترقب قولي أي هذا القول. قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك وما الباعث لك على ما عملت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. المعنى قال بصرت بما لم يبصروا به، أي حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، فكانت سببا للصياغة لإظهار المهارة والقدرة الفائقة. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثره الذي علمناه وتعليمه لنا في الدين، فنبذتها، نبذت تلك القبضة ولم أنبذه كله، وكذلك سولت لي نفسي، سهلت لي نفسي هذا الصنيع وطوعته وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي عقوبة عاجلة في الحياة الدنيا. وقد أفادت حذر السامري من المساس، وذلك يدل على ضر سواء كان الحمى أم غيرها. وإن لك موعدا لن تخلفه، موعدا لهلاكك، فهو لا يؤمنه من العقوبة العاجلة بل دل على هلاكه في موعد محدود. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ستعرف أنه عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لنحرقنه حتى تذهب صورته ويذوب، ثم لننسفنه في اليم نسفا، وذلك دليل واضح على أنه ليس إلها. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فراقبوه واعبدوه، لأنه هو الذي يعلم عبادة من عبده ولا يفوت علمه شيء من المعلومات. هذا تمام كلام موسى لقومه ليكفروا بالعجل ولا يطمع مرة أخرى في إله مصنوع. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليوم هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، صوت ثورة 21 من سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنتناول كيفية التحام الحركة الثورية الجهادية التي انطلقت من مران من صعدة بالشعب. ما هي الظروف التي صنعت هذا الالتحام؟ كيف تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية بالإرادة الشعبية العامة للقيام بثورة أصيلة وعظيمة هي ثورة 21 من سبتمبر، مع استكناه أهداف الثورة من سياقها التاريخي؟ أولا، وثوق الشعب بأنصار الله كحامل ثوري وسياسي وفكري وعسكري لهذه الثورة، كيف حدث هذا ولماذا؟ من المعروف ومن البين أن الشعب اليمني يتميز بالذكاء الفطري. الشعب اليمني دائما يتميز على كثير من الآخرين أن لديه ذكاء فطري ومتابع فاحص في الجوانب المختلفة، لا سيما في الجانب السياسي وفي الأخبار وفي الإرتدادات وفي كل هذه، وهو قارئ سياسي جيد إلى حد كبير. ارتدادات حرب صعدة وفشل السلطة في القضاء على الحركة الثورية الفكرية المسلحة هنا ممثلة بأنصار الله، بل وتحقيق تلك الحركة الانتصارات في الحرب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم التعامل الأخلاقي الراقي من قبل المجاهدين لخصومهم الآخرين، والصمود الأسطوري في الجبهات والسجون، صمود أبناء الحركة الذين اعتقلوا على خلفية هتافهم بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء وفي جامع الإمام الهادي بصعدة، والذين اعتقلوا أيضا في الجبهات وأسروا. هؤلاء كان لهم صمود أسطوري كانت تتناقله الناس، يتناقله الناس، فلان أو يعني شخص كذا، يعني أثار قضية عجيبة حتى في أوساط السجانين، الضباط والإداريين والمسؤولين. ما هي القوة التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة؟ على كل حال، كل هذه العوامل خلقت مزاجا واضحا في معظم أبناء القبائل اليمنية بالتعرف على هذه الحركة، بل وزيارة معاقلها الأساسية في صعدة والدخول في دورات ثقافية. ولهذا كان المنخرطون الأوائل في مسيرة الجهاد من أبناء هذه القبائل هم السفراء الأولين إلى قبائلهم. عندما عادوا إلى قبائلهم وقبائلهم تعرفهم بالأخلاق بالقيم بالعلم بالثقافة، عندما عادوا دحضوا كل ما بثته مطابخ التوجيه المعنوي وبثه الدعاء الوهابيون في المجتمع من أكاذيب ومبالغات وأضغام فكرية وعقائدية، بل هذا أدى إلى نتيجة عكسية. لم يقتنع المجتمع بفكر هذه الحركة الفتية فقط بعد أن اتضح له المسألة وتبين الصبح ذي عينين، بل اتخذ أيضا موقفا عدائيا من هذه الأدوات والآلات والشخصيات والمكونات. ثم لما يأس الثوار والمجتمع من أي عملية تغيير بعد المبادرة الخليجية التي هي مبادرة أمريكية أصلها وإن حملت عنوانا خليجيا، بدأت الأفكار الثورية والبرآنية تنتشر في أوساط المجتمع بشكل واسع، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في الخروج الثوري الذي استمر رغم أن محاولات شباب حزب الإصلاح وغيرهم من اللقاء المشترك حاولوا رفع خيامهم وتقويض الاعتصامات، إلا أن شباب الصمود ومن معهم من الثوار استمروا في الساحات واستمرت مسيراتهم تجوب شوارع صنعاء قبل أن تستيقظ في أحداث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. كل هذا أدى إلى الاحتفاظ بجذوة روحية ثورية وجعل المجتمع في مرحلة جهوزية نفسية وروحية وفكرية لأي عمل ثوري قادم. ثم كانت بعد ذلك استعادة جثمان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي عندما أطلق جثمانه بعد أن حبس طويلا في فناء السجن المركزي في صنعاء. عندما أطلق جثمانه وتم فحصه وأطلق جثمانه واستعيد جثمانه كان هذا بمثابة استعادة الفكر والثقافة التي جاء بها على نحو جماهيري. وكان التشيع لجثمانه الطاهر يوم 5 يونيو 2013 ميلادية بذلك الحضور الجماهيري الكبير وبذلك الزخم الواسع كان هذا مفاجئ للسلطة. بل إن هذه الحادثة أمدت أنصار الله بما يشبه الاستفتاء على مشروعهم الذي ينادون به لاستعادة سيادة اليمن وكرامة الأمة بالتصدي للهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بدأها الشهيد القائد رضوان الله عليه في محاضراته وفي ملازمه وفي توجيهاته. وهذه العبارة عبارة يعني محفوظة للكاتب علي المحطري في كتابه 21 سبتمبر ثورة أسقطت وصايا. هذه النتيجة أمكن فهمها من الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد عاما بعد عام. كنا نلاحظ في مناسبات المولد النبوي ويوم الولاية وغيرهما الجموع والوفود الكبيرة التي كانت تذهب إلى صعدة للمشاركة كانت تزيد عاما بعد عام بمستوى متسارع جدا. على أنه من المفيد القول بأن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو شخصية عظيمة وقيادية من الطراز الرفيع بما أتاه الله من حكمة وحنكة حرص منذ تسلمه زمام قيادة المسيح القرآنية أن يكون نشاطه أنصار الله متجها إلى الناس مباشرة وأن يكون هذا النشاط قريبا من الناس ومن تجمعاتهم الحضرية. وما فتئ يردد هو ومن قبله أخوه الشهيد القائد رضوان الله عليه أن ميدان جهادنا هم الناس، أن ميدان عملنا الصالح هم الناس، الناس، وأن الهدى يتوجه إلى الناس وأن العمل الصالح يجب أن يتوجه إلى الناس. ولهذا الشهيد القائد من وحي هذا المبدئية أن يكون نشاطنا متجه إلى الناس حرص أن لا يكون أنصار الله وهم في المنفى الإجباري الذي أجبروا عليه في تلك فيما بعد الحرب الأولى، حرص أن لا يكونوا بعيدين عن الناس وعن المجتمع حتى في أيام الاستضعاف عندما لجأ المجاهدون إلى نقعة ومطرة بعد الحرب الثانية. السيد القائد رضوان الله عليه عبد الدين الحوثي يحفظه الله آثر أن ينزل منطقة مطرة التي هي قريبة من المجتمع على من نقعة التي هي بعيدة منه، لم يذهب إلى نقعة بل جاء في مطرة لأنها قريبة واستطاع أن يكون فيها مجتمعا جهاديا في بداياته وأن يكون من هذا المجتمع نواة للمجتمع الجهادي الكبير الذي نعيشه اليوم. على أن أدبيات المسيرة تتحدث كثيرا عن أن ميدان التحرك والنشاط هو الناس وقلوبهم، بعد هذا كله بات المجتمع اليمني بما أثر فيه من عوامل ومتغيرات من جهة، وأنصار الله كمشروع قرآني له رؤية كاملة وشاملة للحياة من جهة أخرى، كان هذا المجتمع مع هذه الحركة على موعد للالتقاء في أي عمل مستقبلي يقتضي أن يتوحد الناس إزاءه. وهنا تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية الثورية ممثلة في السيد القائد والنواة الجهادية الأولى في صعدة وفي بعض المحافظات مع الشعب الثائر، تلاقوا على ضرورة وجود ثورة وعلى أهدافها التي كانت أهدافا معلنة وأهدافا متواطئا عليها. نحن لا نستطيع الفصل بين أدبيات الثورة وأهدافها، ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، عن أدبيات المسيرة القرآنية التي أطلقها الشهيد القائد في محاضراته والتي يشرحها ويقدمها دائما السيد القائد بأشكال مختلفة وفي مناسبات عديدة. فأهداف ثورة 21 سبتمبر تعتبر جزءا من أهداف المسيرة القرآنية، وإن ركزت بشكل أخص على الشأن المحلي وذكرت لا سيما في الأهداف المعلنة أيام الثورة، 3 الأهداف المشهورة التي أعلنت في أيام الثورة. لقد وجد المجتمع نفسه مهيئا لحمل مشروع التغيير الذي تمضي فيه المسيرة القرآنية، وعندما توفرت الأسباب الموضوعية للالتقاء تلاقت إرادة الحركة الجهادية الثورية مع إرادة الشعب اليمني الثائر تحت سقف أهداف ثورة 21 من سبتمبر، ومن ثم عمل الجميع في التحرك تحت هذه الأهداف الوطنية وتحت تلك الإرادة الثورية الوثابة. ومنذ ذلك الالتقاء تحولت الحركة الجهادية الثورية في صعدة وفي بعض المحافظات الشمالية وأفراد موجودين في مناطق عديدة من اليمن تحولت إلى ثورة شعبية جهادية وازنت بين الحاجة الوطنية الملحة والضرورية التي يحتاجها اليمن كبلد وبين واجب الانتماء الديني والإسلامي والعربي، فهي التي تسعى في تحقيق الدولة اليمنية القوية ببعدها الوطني وحاجاتها المحلية، في نفس الوقت تلتزم بواجباتها على البعد العربي والإسلامي وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين وغيرها. وبهذا اكتسبت هذه الحركة التي بدأت كنواة في الحروب الأولى الست الأولى اكتسبت البعد الشعبية والجماهيرية الثوري الذي يتحرك كسيل ليجرف كل ما يقف أمامه من عقبات وكوابه، فصارت عند ذلك ثورة بكل المقاييس. صعب على سلطة العمالة في صنعاء أن تفكر بمواجهتها بأي نوع من أنواع المواجهة، لأن هناك شعب يتعرك، ولم تعد المسألة مسألة حركة أو مسألة فئة أو جماعة، بل أصبح شعب الآن يتحرك. إذن ما هي أهداف الثورة من سياق الأحداث التاريخية؟ ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن الأهداف، قراءة في الأهداف. هل هي مجرد الثلاث الأهداف الأولى؟ الثلاث الأهداف التي أعلنت: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة الوصاية، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لا، هناك أهداف أكبر من هذا، بل تقدم القول بأن أهداف ثورة 21 سبتمبر لا تختلف في مجملها عن أهداف المسيرة القرآنية. إذن كل أهداف المسيرة القرآنية حملتها سياسيا ثورة 21 من سبتمبر، وعسكريا وبكل المستويات والمجالات. وإن تم في هذه الثورة التركيز على القضايا الملحة التي كان الشعب اليمني بحاجة إليها، إذ يتضح من خلال الأدبيات التي أطلقت عشية الثورة وأثناءها أن من أهدافها تحقيق الحرية لهذا الشعب، تحقيق الحرية لهذا الشعب، وليس فقط المسألة لم تكن مرتبطة بهذه العناوين فقط الثلاثة أو هذه الأهداف الثلاثة، بل كان في مقدمة الأهداف تحقيق الحرية لهذا الشعب ومنع البلد من الوصول إلى حالة الانهيار الشامل التي خطط لها الأمريكان وأوليائهم وهيئوا لها حتى يكون هناك احتلال مباشر بعدها. أيضا من الأهداف التي يمكن يعني استلهامها أو تبينها من خلال السياق التاريخي لهذه الثورة استعادة قرار اليمن السيادي والسياسي والثقافي والتربوي والفكري والاقتصادي والعسكري والاجتماعي من الأيدي الأجنبية العابثة التي عبثت به واستلبته فترة طويلة، بحيث لم يبقى القرار الوطني قرارا وطنيا، بل أصبح القرار بيد السعودية التي هي أيضا مسيرة من قبل الأمريكان فيما بعد خلف فيما وراء ذلك. كان أيضا من أهداف هذه الثورة من سياق الأحداث التاريخية الاستقلال التام والكامل واتخاذ القرارات الوطنية في كافة المستويات على أساس الاستقلال التام ومن وحي المصلحة الوطنية العليا. أيضا من أهداف الثورة التي تتضح لنا ونحن نتبين ونقرأ ونتفحص سياق الثورة التاريخي أنها أرادت تحقيق الكرامة والعزة لهذا الشعب ورفع مستوى حالته المعيشية والاقتصادية واستنهاضه في مختلف المجالات في كل المجالات، والتحرك به إلى الوصول إلى ما دأب على تسميته السيد القائد بالحالة الحضارية. يريد أن نصل إلى النهضة الحضارية. إذن أين موقع الثلاثة الأهداف المعلنة أثناء الثورة من هذه الأهداف الثلاثة؟ هذه الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة وهي إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لم تكن سوى القشرة الرقيقة العليا المعبرة عن كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة التي حفلت بها هذه الثورة. هي مجرد إعلان، مجرد عنوان. هذه الثلاثة الأهداف تعبر عن ما تحتها من كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة. وقد أرادت الثورة بتلك المطالب الثلاثة أن تضعها كمؤشرات على مطالبها المحكة والعادلة، وكانت أيضا بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية واستعداد تلك الحكومة التي تزعم أنها جاءت من بوابة ثورة فبراير في إحداث عملية التغيير المطلوبة. كانت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، جادة في استصلاح الحكومة أو بعض أعضائها، ولهذا لم تأتي بمطالب تعجيزية، مطالب بسيطة جدا: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فأتت بأهداف ومطالب مقبولة وسهلة التنفيذ، لكنها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تعلم وقيادتها طبعا والثوار كانوا يعلمون أن استماع الحكومة لمطالب الشعب هذه ولو كانت محقة وعادلة وسهلة سهلة في التنفيذ، يعني أن مرحلة جديدة بدأت للتو على يد الشعب الذي بدأ يفرض على حكومته مطالبه، وأنها كانت تعلم الحكومة العميلة منذ تلك اللحظة يجب أن تعلم وأن يعلم معها أولياؤها الأمريكان والسعوديون وغيرهم أن الشعب والإرادة الثورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة العليا، وهذا يعني كف يد الوصاية والهيمنة الأجنبية على البلد ومصيره. إذن مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كان مطلبا شاملا وعادلا، والحوار الوطني كما ذكره السيد القائد أنه أكبر عملية سياسية كانت مثمرة في الواقع الوطني. مطلب تنفيذ مخرجات الحوار كان مطلبا شاملا وعادلا، ويمكن أن يندرج تحته عدد كبير من الأهداف التي سعت إليها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والغايات العظيمة الثقافية والفكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. لم يكن طرح هذا المطلب للمزايدة على الحكومة، بل لأن حكومة المبادرة بما حملته من أعباء الانحناء الأمريكي ودول العشر كانت قد حاولت الالتفاف على كثير من مخرجات هذا الحوار الوطني، بل على كثير من هذه المخرجات، وأرادت تنفيذ المخرجات التي ترى فيها مصلحة للقوى السياسية المحلية التي تدين بالولاء للدول الأجنبية المهيمنة على القرار اليمني في حينه، ومثلة في الدول العشر التي كانت ترأسها أمريكا. أمريكا كانت صاحبة القرار والآخرون مجرد مساعدين. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، وأضاف في هذا الخطاب بما يشير إلى أن وضع هذا الهدف والمطلب كان مطلبا واقعيا وليس مطلب مزايدة وتسجيل نقاط، لا، كان مطلبا واقعيا، عندما قال رضوان الله عليه إن أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد كانت هي عملية الحوار الوطني، والتي خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضيع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من هدافه. فهم يريدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن بالشكل الذي يخدم سياساتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، والتي أيضا فيها مصلحة للدول العشر ولا سيما أمريكا السعودية وغيرها. ما هي أهم الموضوعات التي طرقتها مسألة المخرجات الحوار الوطني، والتي كانت الثورة تطرح ضرورة تطبيق هذه المخرجات كاملة، تقدم معالجات وإجراءات مهمة لعدد من القضايا الملحة، منها القضية الجنوبية والمطالب الشعبية الجنوبية التي كان يخرج فيها الحراك السلمي الجنوبي الذي كان يتحرك في تلك الأيام وما قبل ثورة أيضا 11 من فبراير وفي الأحداث السابقة، قضية صعدة وحروب صعدة ومظالم المظالم التي حصلت على أبناء صعدة والمعالجات، وقدم الحوار الوطني يعني معالجات كثيرة في هذا الصعيد، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن يعني ودورهما الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق، الحريات، التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. هذه القضايا بما فيها من مقترحات قدمت في مخرجات الحوار الوطني هي عين ما تطلبه ثورة 21 سبتمبر وثوارها. ولهذا كان ينبغي على تلك الحكومة التي كان يقودها باسندوا أن تستجيب، لأن هؤلاء إذا أرادت سحب البساط على هذه الثورة كان عليهم أن يستجيبوا، والذي وقدم لهم ثلاث مخرجات أو ثلاث أهداف الكل نظريا يريدون تطبيقها، الكل نظريا يريدون تطبيقها، ولكنهم يريدون أن يتحايلوا عليها: إسقاط الجرعة، لم تكن هناك ضرورة لأي جرعة، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وليس حكومة محاصصة، وهذه مسألة أيضا سهلة ويعني هناك إمكانية لتنفيذها، مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والكل ينادي بهذا. إذا لماذا لجأ أولئك إلى العنف؟ لماذا لجأوا إلى العنف؟ لأنهم يدركون أن تنفيذ هذه الأهداف التي سعت إليها ثورة 21 سبتمبر سيأتي بعدها واقع كبير جدا، واقع يهمشهم، واقع لا يسمح لهم بالاستمرار في التلاعب بقضايا الوطن وفي الاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويمنع أيضا التدخل الأجنبي، تدخل أمريكا، تدخل السعودية في القرار السيادي والسياسي والثقافي، لا سيما وهناك قوى وطنية دخلت على الساحة ممثلة في أنصار الله وفي غيرهم من القوى الجديدة التي انبثقت عن الثورة. لا يمكن أن تسمح باستمرار التدخلات والوصايا الأجنبية في البلد، لهذا رفضوا ولم يقبلوا بتنفيذ هذه المخرجات، ووصل الحال إلى ما وصل إليه، وبدأت أيدي أولئك بدأت بتنفيذ اغتيالات بينت أنهم غير جادين، اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، دكتور يعني محمد عبد الملك متوكل، دكتور عبد الكريم جربان فيما بعد وغيرهم، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن. ابتدع بقدر

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السعودية وصدت ما عطرت كيف تلفلف فضايحة، ولا عطروا كيف المختام، رجعوا يتلبجوا فوق تركيا وباكستان. نقول لتركيا ونقول لباكستان، يا تركيا ويا باكستان، الشعب اليمني معتدى عليه من قبل السعودية في بداية العدوى السعودي على اليمن. كم تحالفوا مع السعودية، كم تعصبوا، كم قاتلونا السعودية بحلفها. بالله عليكم، التحالف هذا بكله يستاهل ويستدعي على الشعب اليمني. ما لكم ما تشاركوا معهم، ما لكم ما تعترضوا. إذا ما شاركتوش ليش ما تعترضوا وتقولوا هذا ما يسبر الشعب باطلة؟ نحنا مسلمين وانتو مسلمين، أو ما جنسكم؟ كيف هو الإسلام هذا الذي انتو مسلمين؟ بيقتلونا، بيحاصرونا، بيجوعونا، شردونا. لقى الشعب اليمني اللقى، وانتو لا شاركتوهم ولا اعترضتوا عليهم. لا ما لهم اندحتوا ولا دحت، الله أعلم بأعمالكم وسيرتكم، لكن قدي حقائقكم عتبين. العدو الإسرائيلي كان فعل من جرائم داخل غزة وبيسانده الأمريكي، ما حد ناصر ولا حد وقف معه. قام الشعب اليمني وقواتنا المسلحة مع غزة وقاتلنا وضربنا وإعلنا إحصارنا على إسرائيل. وأي واحد يتدخل مع إسرائيل أو يتعاون معها عن عامل استعمان عامل إسرائيل، قام الأمريكي نجفنا جدوي، قام يصيح ويليح وإذا الملاحة البحرية ما حاكينا حد ولا اعترضنا على حد في البحر، وقلنا البحر آمن ما عن حاكي حد إلا الإسرائيلي ذيئها. وقذ الأمريكي بيعاونه، يجروا شقاهم ويجروا خبيط وضرب ناس مستضعفي، ما حد موقف معاهم إلا احنا. اعتدينا على حد، جاء مننا منقود، جاء مننا أي حاجة غلط على أي سفينة من دول العالم ولا حاكينا حد. قال الأمريكي قال هو يحمي الملاحة البحرية ودعا العالم على الملاحة البحرية ويوقفوا معه، ولا حد استجاب له ولا وقف معه ولا أي كلام، ولا واحد من دول العالم، لأن بيبشروا الواقع. لا بنحاكي حد ولا بنآذي حد، يلا نتخارج. وخلوا الأمريكي هنا آخر ما به رحلة، لا حد بحاجتك تحمي الملاحة البحرية ولا حد طلب منك رحلك من الأذاوية يا أمريكي أنت والإسرائيلي بس. وما حد عايقول لساكت قم، ذوليك الذي طبعوا معه فلتوا مالهم للمه، كل واحد بيقراها. قالوا يا إسرائيلي أنت والأمريكي دبروا أرواحكم مع اليمن، وكان يوصل الضرب للعمق الإسرائيلي. أيوه خبط بضيبة نفس التضليل الإعلامي هذا كل العالم بكله، يعني أحد اتحاكى بواقع ما بيقع في غزة يعلم الله 1% أو ما ها. ومه جاء مننا غلط على حد، ما بيش ولا حاجة ولا حاجة، يطلع الطالعي وينزل النازلي. ومن هو مع إسرائيل بتعاون ولا أمريكا؟ أي علم مش داخل، كل واحد خطى طريقه. طيب العواصف الذي قامت على اليمن، عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، من أين جاء التوجيه والتصريح؟ هو من داخل أمريكا؟ نعم. اليوم السعودية محاصرة والضرب للعمق السعودي ومحاصري من الشعب اليمني بقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد، للمياه أمريكا تخليتوا على السعودية، أنجوا الحلفاء الذي تحالفوا مع السعودية من أول. كل واحد رحلة، كل واحد بيقراها، كل واحد بيبسر لن عيطير وخلص. وإن السعودي حانب، يا تركيا يا باكستان روحوا لكم في حالكم، ما بش بيننا احنا وياكم شيء. مطلبنا مطلب حق، من السعودية، بنقول يرفع الحصار، بنقول يطي مرتبات الناس، بنقول يعمر البلاد، بنقول يرحله في حاله. وصايا علينا لا يمكن أن عاده تسبر له وصية واحدة أو أمر نافذ أو كلمة على الشعب اليمني. لحق جره عند حق طرحه، ما بيطلب مننا السعودي، ما يشتي السعودي، والله ما مع حاجة. فحين قتل مكة وما أدراك ما مكة، الشعب اليمني يشتي يهتم الكعبة، بيغطي الحق بالباطل. مطلبنا هذا هو اتغر حقنا، وهي لك مكة على ما هي، والله ما حد يحاكيه. وانتو يا باكستان، انتو وتركيا، ما بيش بيننا نحن وياكم أي حاجة، ولا قد جاء منكم شيء ولا قد جاء مننا شيء. كل واحد بيخطى في حاله، كل واحد في سبيل حاله، إلا تنضموا مع السعودية وتتحالفوا مع السعودية، اعتبروا من ما قد وقع على إسرائيل وعلى أمريكا تاي السنين الذي قد خضت، ما عاد يطلع منكم، ما عاد يخرج منكم، ما عاد سووا، ما عاد يفعلوا. بنقول ما بش حاجة تتبخسوا وتفعلوا لكم باخسة مع أوادم باخسي. لا تحاك هيدوب بكلمة حق مع الضعيف في غزة، ولا ناصرته ولا شيء. ولما السعودي عاد تهبوا معه وغري يوتف بكم ويدخلكم في دبو، الأمريكي فلتوا ورحلة ودوحان في إيران، وانتو ما حد بيحاكيكم إلا تفعلوا لكم طالع نازل. الله لا رد الشرم من المحشرة، ادليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر اليمنية.
3: 99.1
1: صوت الثورة
3: ومنبر الثوار.
4: واستغلوا الوضع السائد آنذاك في توجه القوى السياسية من جانب، وفي ما كان هناك من إفلاس لدى البعض من المسؤولين، البعض من القوى السياسية، إفلاس على كل المستويات، إفلاس على مستوى الإحساس بالكرامة، إفلاس على مستوى الانتماء الوطني، إفلاس على مستوى الانتماء الإيماني. فوجدوا آنذاك ظروفاً مهيئة يعملون فيها بكل راحة للوصول إلى أهدافهم التي كانت تشكل خطورة كبيرة على هذا الشعب.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة، شو تفهم؟
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: من نور.
1: بعدما يتجه بنو إسرائيل إلى المؤامرة على الحج على البيت لعدة اعتبارات لديها، كراهية لهذا البيت، كراهية لمن هم مرتبطين بهذا البيت من بني إسماعيل والإسماعيل، كراهية لأثره الهام بالنسبة للمسلمين، يعتبر معلم يبرهن أن هذه ما تزال أمة واحدة، ما تزال أمة واحدة. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقد ذكر سابقا كيف كانوا يكفروا بآيات الله ويكفروا بآيات يعلموها وآيات يشاهدوها. كان قصتهم عندما كفروا بآيات جاءت على يد عيسى بن مريم قضية رهيبة جدا وغريبة جدا، ما يأتي يصنع من الطين فهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يشاهد كل تلك الآيات، وهو يحيي الموتى ويبلغ الأكمة والأبرص بإذن الله، وينبئ بما يأكلوا وما يدخلوا في بيوتهم ويكفروا بها. قال هناك وأنتم تشهدون، واذكروا بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون. يبين هذا أهمية ما يسمى بالمعالم التاريخية أو تراث معين. مقام إبراهيم يعني حجر، كان إبراهيم يصعد فوقها وهو يبني الكعبة. أثر هذا التاريخ هام له أثره من الناحية التوثيقية ومن الناحية النفسية. ما تعرف أن هناك ما يزال أثر من آثار إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت العظيم، وأثر لوحدة الدين. ولهذا أن الله قال في آية أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحاول يصلي الناس عنده يتذكروا. أنا تلاحظ أن ليش الآخرين بيحاولوا يضربوا كل الآثار والمعالم الإسلامية ويغيروا آثارها، في نفس الوقت الذي يحاولوا فيه أن يبقوا آثارهم على ما هي عليه. تجد في مكة وفي المدينة كثير من الآثار غيروها. هذه نفسها من الأشياء الرئيسية التي يتجه إليها اليهود، تغيير المعالم. وفي فلسطين بيصيح الفلسطيني أن اليهود يتجه إلى تهويد القدس، تهويد القدس، يعني ما هو فقط تهويد نفوس، يهود المنطقة معالم معينة يهودية ويطمس معالم إسلامية أو عربية. فهي آية من آيات الله التي يعرفها بنو إسرائيل، لكنهم يكفرون بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله؟ ما قال هناك فيه آيات بينة مقام إبراهيم. لكن دائماً هكذا الكثير منهم موطئ أنفسهم أن يكفروا بآيات الله، يشاهدوها أو يعلموها وينطلقوا على ما يخططهم من جهة أنفسهم وعلى أهوائهم. والله شهيد على ما تعملون، توحي هذا بأن لديهم نظرة سلبية، نظرة عدائية بالنسبة للبيت الحرام والآية هذه البينات التي فيه وللحج، أنه بالشكل الذي طبيعي أن يتآمروا، يحصل لديهم مؤامرة، لكن الله شهيد على ما يعملون. هذا تهديد لهم، مهما تآمروا سيجعل كيدهم، يعني يجعل دائرة السوء عليهم، يجعل مكرهم كما قال في آية أخرى ولا يحيب المكر السيء إلا بأهله.

0: أنا قاعد طايرة بربع اثنين سواري لما اكتبسنا بلحقه.
1: العدو السعودي يستهدف جسر الدليل في إب ومشروع مياه الأحكوم في تعز ويوقع جرحى وأضرارا مادية، وعاز احترم جرائم قذائف المملكة. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتوعد بضرب مراكز صناعة القرار لدى العدو السعودي، وتؤكدان التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء ضد اليمن. قذيفة واحدة وأهداف متعددة، طائرات رجوم تطارد تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في جبهات عدة، والإعلام الحربي يوثق المشاهد ويوزعها. جدل في باكستان يرفض التورط في العدوان على اليمن، وانتقادات حادة في تركيا، وفرنسا تحذر من مخاطر الاصطفاف العسكري المباشر بجانب السعودية. حماس موقف مجلس ترامب بشأن دور الأونروا يستهدف حق العودة، وعشرات العائلات ترفض الاستسلام للحصار والنزوح من مساكنها في الأغوار. إيران: سنرد بنطاق أوسع من الحرب السابقة على أي خطأ أمريكي، وهناك خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية، وسنطبقها إذا اقتضت الحاجة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتأخر رد اليمن وموطن الإيمان على قرن الشيطان وأنشطته ورسائله العدائية. كل استحقاق مشروع لشعبنا، لا يملك أحد أن يصادره ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه أو يجبره على التراجع عن موقفه أو العدول عن السير في طريق لا بد منه إلى حق لا تنازل عنه ولا تشوش عليه فتاوى التكفير، وأيضا لا تنال منه إشاعة العلاقات أو العلاقة المزورة بين مكة المكرمة وبراميل الطاقة. البهتان النجدي يكشف مدى معضلة البقرة الحلوب، وجر السلطان والملا والملا إلى ساحة الخدمة والتهديد بهما يظهر أن ميبس لم يستخلص عبر فشل حلف عشرات الدول لسنوات ثمان من الحرب الضروس ضد بلد الإيمان وشعب الحكمة، كما يسيء تقدير الموقف ويخفق في قراءة التحولات. وسلوك اليمن إزاء تهديده بالتحالفات يقرع جرس التحذير عن آت لا ينفع معه الاختباء خلف أحد، كما تعبر عن ذلك الأصوات المرتفعة في إسلام أباد وأنقرة وباريس بمخاوف ومخاطر المجازفة إلى جانب السعودية، ناحية ما ستستدعي من نار يمنية تحولت من ضبط النفس إلى الردع بالهجوم، بما يدخل الرياض في حالة حرب شعواء لم يسبق لها مثيل وتنال منها بشراسة نوعية، كما توعد مملكة الشر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. فوفق رسائل القائدين المحنكين، الرهان على استمرار الحصار ضد شعبنا العزيز أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيوسع مهام قياس نتائج وعواقب وأكلاف السلوك الطاغوتي على غير صعيد. ولربما أن كل من يشهد في الوقت الراهن عن قرب حرائق النفط واختناقاته وخسائره يدرك صعوبة القادم بعدما أعادت غطرسة الأسرة السعودية وجنونها وإجرامها وتهديداتها إلى الطاولة خيارات ظلت مستبعدة لكنها باتت اليوم ممكنة ومؤلمة وحاسمة. فهذا البلد وقد أحاطته الأحلاف يتغلب تدبيره وحكمته على كيد الأحزاب إذ تكيد، والله من ورائهم محيط.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أفادت مصادر سعودية عن هجوم بالمسيرات باتجاه العاصمة الرياض دوت على إثره انفجارات سمعت في أنحاء الرياض دون أي إنذار. وأظهرت مواقع تتبع حركة الطيران اضطرابا في حركة الطيران فوق منطقة الرياض استمر لأكثر من نصف ساعة، فيما ظلت طائرات عالقة في الأجواء. وفي الأثناء تحدث الإعلام السعودي عن إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، وأشار إلى إطلاق صواريخ بالستية باتجاه خميس مشيط في حادثتين منفصلتين.

0: تأتي الأحداث والإنذارات والانفجارات في الرياض بعد وقت قصير من اجتماع التحالف السعودي الباكستاني التركي الذي عكس مؤشرات تصعيد في العدوان على اليمن، في وقت أصدر فيه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تحذيرا من الشراكة مع العدو السعودي.
1: خلف التحالف الثلاثي معبد المصالح والمنافع، أمامه طريق شائك جربته تحالفات سابقة وأخفقت. التحالفات وجمعها وتوزيع الهبات والصفقات مهنة ليست جديدة على السعودية، مثلما أن التعامل معها ليس جديدا على اليمن. في الساعات الأولى القليلة على إعلان اجتماع الرياض العسكري الذي جمع جنرالات الحرب في السعودية وباكستان وتركيا، بهت العرض الثلاثي بتحذير يمني أصدره وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. سنرد على أي تصعيد بتصعيد أعلى. معادلة الحصار بالحصار مستمرة. الصواريخ البالستية الدقيقة ستلاحق السعودية إلى أي مكان تستطيع الاختباء خلفه. يمكن للأطراف التي تمهد للشراكة مع العدو السعودي أن ترى المآلات للشراكات السابقة، أن تحاذر طالما لا تزال في ساحة بعيدة. تقول اللغة المشتركة إن التحالف دفاعي وردعي. تحاول أنقرة وإسلام أباد مخاطبة الداخل التركي والباكستاني أن اتفاقية التعاون المثلثة لا تتجاوز مساعدة السعودية في العمليات الدفاعية ومواجهة التهديدات. الصفقة التي تريدها السعودية أكبر، إنه رهان للخلاص من المأزق، والمأزق لا يتفكك بمزيد من التحالفات، ومع التملق الباكستاني والنفاق التركي أن يصنع. بدأت الحكاية السعودية الإماراتية الأمريكية البريطانية في العام 2015 بأيام عسل، ثم انتهت بطلاق ثنائي بين الرياض وأبوظبي وعز أمريكي بريطاني بعد عناء وجحيم في اليمن. تتكرر الحكاية مرة أخرى بعد 12 عاما بخداع ثنائية حذرة إلى خيمة الدرعية. لا علاقة للخيمة بمكة، يريد أردوغان وشهباز ما هاجر إليه، وما هاجر إليه سيرتد انتكاسه. تتغير المنطقة ومعادلاتها استنادا إلى مراقبة التفصيلات المصنوعة يمنيا. الدول الأوروبية التي تشبعت زمنا طويلا بالذهب الأسود والبترودولار وصفقات التمويل السعودية مقابل التسليح، تحاول البقاء على مسافة من الطوفان عبر إعلان مساعدات تبدو حتى اللحظة محدودة. وتراقب اليمن التحرك البريطاني الفرنسي والإيطالي، والدول الأخيرة تنتظر تورطا أكبر لمثلث الرياض أنقرة إسلام أباد. المشهد من زاوية بعيدة يعكس لحظة إدراك الحقيقة أن هذه التجمعات وتحالفات قوى إقليمية ودولية يقابلها بلد واحد أحاطته خطوب وشدائد وأحاط بها يتغلب تدبيره على كيد الأمم إذ تكيد.
0: وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة ونوعية لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في جبهات عدة.
2: إلى جانب ما تحصده من قتل وجرحى، تحولت طائرة رجوم المسيرة إلى عامل رعب في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي. قذيفة واحدة كانت كافية لإعلان حالة الطوارئ في مواقعها، وبين محاولة إخراج زملائهم من بين النيران أو النجاة بأنفسهم، يختار الجميع الفرار في حالة من التخبط والذعر خشية أن يصبح الصيد التالي. لا شيء محمي من ضربات الرجوم، سواء كانوا متحصنين في المتارس أو محتمين بالآليات، وما ظنوه هروبا مبكرا للنجاة قبل وصول القذيفة لم يكن سوى هرولة نحو حتفهم.

تلاحق المسيرة عناصر التحشيدات دون أن تخطئ أهدافها، وكأنها في رحلة صيد محترفة، ما إن تنال من فريستها الأولى حتى تنقض على التالية وما بعدها.

حتى العناصر المتحركة على الأرض يصلون إلى نقطة مقتلهم باللحظة نفسها التي تصل القذيفة. يعكس ذلك حرفية عالية ومهارة استثنائية لدى مجاهدي وحدة المسيرات. وتبقى الإضافة النوعية في عمليات الهجوم أنها تحمل قذائف متخصصة لضرب الدبابات والآليات المدرعة، كما سبق أن نفذت عمليات مشابهة قبل أسابيع. ومما تتميز به مسيرات الهجوم أنها تتجاوز العوائق الجغرافية لتصل إلى حيث اعتقدت عناصر العدو أنها باتت في مأمن من قذائف الموت.

0: لم تعد التحشيدات التابعة للعدو السعودي قادرة على إخفاء مخاوفها أو الهروب من حتمية الاستهداف، فكل خطوة تخطوها نحو التمترس إنما تقربها من نقطة النهاية.
1: شن طيران العدو السعودي عددا من الغارات الجوية استهدف بها جسر الدليل في مديرية المخادر ومديريتي الشعر والنادرة بمحافظة إب، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان وإحداث أضرار جسيمة بالجسر، بالإضافة إلى تضرر طريق في مديرية الشعر.
2: شرايين الحياة في اليمن تحت نيران العدو السعودي وقاطع الطريق أمام حقوقهم وسيادتهم. جديد الغارات استهدفت قبيل صلاة فجر اليوم السبت جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب، في اعتداء طال منشأة حيوية ترتبط بحركة المواطنين والتنقل بين عدد من المحافظات.
3: ما سمعنا إلا الانفجار، البيت ملان، أصحور البيت، بديت عينك جيت والجسر مضروب.
4: أنا راقد ما درت على العدوان، أقبل بالطائرات يضرب الجسر، معتدي علينا وعلى الشعب اليمني كامل.
2: إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، هذه مركبات النقل الثقيل هنا في طرف هذا الجسر الذي استهدفه اليوم طيران العدوان بغارتين، لم تستطع أن تتحرك وتنقل البضائع و تتحرك إلى الجهة المقابلة. ابقوا معنا لننقل بعض التفاصيل ولنسأل بعض أصحاب وملاك هذه المركبات.
5: مقطوع الجسر،
2: ما تقدرش أنت تمر الآن؟
5: لا ما أقدرش.
2: ليش؟
5: ما أقدرش أمر، ضربت الطيران.
2: أنت ما تقدرش
5: تمر؟ ماشي ما أقدرش أمر، ولا أنا قادر أمر، ولا أنا هامر، ما منش إنه الجسر مقطوع زيادة.
6: نتكاتف كلنا ضد العدوان، ضد العدوان، لأن هذا عدوان يروي للناس جميعا، عدوان على الناس جميعا، على البنية التحتية، على البلاد كلها. مضربنا عدوان غاشم على بلادنا، دمر الحجر والشجر.
2: أضرار العدوان السعودي لم تقتصر على التأثير على هذا الطريق الحيوي، إذ أسفر الاستهداف عن إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
7: ضرب الطائرة، احنا باب القصر ضرب، لما الطيارة لو هي طيارة احنا كسورين عن كيف احنا. الله ينصرهم على السعودي، والله مجاهدين، الله ينصرهم على السعودي على عدوهم هذا المجرم، ابن المجرم السعودي.
8: كنت راقد، بعدين جاءت طائرة ضربت 2 سواري لما اكتبسنا بالحجار،
9: دحين الطائرين ضربة براسه ومأورة كلهم كسورة، دحين لا تقدر تخابر ولا شيء، مع الفجأة انت خلاص.
10: إصابات عميقة في الرأس أدت إلى ارتجاج، وأيضا إصابات عميقة في القدم أدت إلى كسور، والبعض يحتاج إلى عمليات.
2: الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني لجسر الدليل، حيث سبق واستهدفه في بداية العدوان على اليمن في العام 2015، وذات العدو يعود إلى استهدافه في جريمة تشير إلى نوايا عزل المحافظة عن غيرها وتعطيل أحد الشرايين الرئيسية، في استهداف مباشر لحياة المواطنين وحركتهم اليومية. وفي هذا السياق استهدف العدو السعودي الطريق الرابط بين مديريتي الشاعر والسدة، وتشير منطقة الاستهداف في عزلة مقنع بمديرية الشاعر إلى أن العدو تعمد أيضا قطع الطريق، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار في الجدار الساند، فيما شن العدو السعودي غارة في منطقة الحيفا بمديرية النادرة، ما أدى إلى ترويع المواطنين. من محافظة أب، عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: كما شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديرية قطابر في صعدة، و4 غارات على مفرق ماوية في مديرية التعزية، وغارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان في محافظة تعز، مستهدفا منشآت خدمية في المنطقة. واستهدفت إحدى الغارتين مشروع مياه في منطقة الأكابوش بعزلة الأحكوم، فيما طالت الغارة الأخرى شبكة الاتصالات في المنطقة، في اعتداء جديد على البنية التحتية والمنشآت الخدمية التي يعتمد عليها المواطنون. كما استهدف طيران العدو السعودي منزلا بقرية الكحول التابعة لعزلة الهشمة في مديرية التعزية، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنزل. كما استهدف طيران العدو فجر اليوم مديرية الشعر والنادرة في إب. تحدث أهالي المناطق الحدودية في مديرية رازح بالصعدة للمسيرة عن حجم الإجرام المستمر من العدو السعودي واستهدافه إياهم بشكل يومي بالصواريخ وقذائف المدفعية.
11: هنا صواريخ، ما فيش من قذائف
12: مدفعية،
11: هنا مدفعية وبعض المناطق تجي تطير كلهم استهدف الله من
13: يشكو آلامه من العدوان السعودي طوال مرحلة أخذت من عمره ما أخذت. ملامحه وتجاعيده تخط حكاية مع اعتداءات العدو السعودي في مناطق رازح الحدودية بصعدة، حيث الأماكن تملأها الصواريخ وقذائف المدفعية. العيش هنا تجربة منيرة، لكن السكان يرفضون تهجيرهم بالقذائف والمدفعية السعودية ويواجهونه بإرادة البقاء وحق الحياة والسيادة.
11: زمو يعطيه العمر شان حبيس عجيف ورمو شان حبيس منصور ورمو شان حجلة شان حبيس شيخ ورمو شان حبيس أسدي رمو شان حناس المجازع رمو شان حناس ذية وعلى الشهادة ما خلوا مكان. الله يهلكهم، الله يجيلهم، الله يذكر حلالهم، الله يجلد الملكهم.
14: وبيحصل ضحايا،
11: بيحصل ضحايا، ناس يجيهم جرحى وبعضهم ما يموتوا وبعضهم ما يموتوا، اللي حظه نصيب يسعفهم.
15: يخاف والله يرفع علينا العدوان يا أخي، هذه والله لا يرضى الله ولا رسوله.
13: وهذا مواطن آخر من ذات المديرية يسرد بحرقة للمسيرة تفاصيل من يوميات الحياة والبقاء هنا فيما يشبه حالة مواجهة صامتة مع مخططات ابتلعت مساحة من الأرض اليمنية فيما مضى وتسعى لتحويل هذه البقعة إلى منطقة طاردة للسكان، ومن هنا تكتسب قصة صمود هؤلاء زخما يتحدى إجراما سعوديا ممنهجا يلف المكان من كل جانب.
15: يا أخي يخافوا يا أخي، أطفال يا أخي رعب، يا أخي رعب، لا نرقد لا ليل لا نهار، يعني في الليل طيران وبالنهار مدفعية ووسط النهار جنانة.
16: لقد قصف العدوان السعودي بضربة مدفعية على هذه المزارع وأصيبت الوالدة في هذا المكان وهي تجلب للأبقار القصب، فأصيبت في هذا المكان وأصيبت معها امرأة أخرى.
13: في مناطق رازح تستوقفك آهات الثكالى الملطخة على أسرة المستشفيات بدمائهم بفعل الإجرام المستمر عليهم، لكن هؤلاء يستبشرون بقرب انتهاء رحلة المعاناة المرعية سعوديا ويتطلعون للنجاة منها بشكل نهائي مع ما تشهده اليمن من تحولات ومتغيرات تدفع العدوان والجريمة السعودية الموصوفة في رازح وغيرها. الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
1: الكثير من قصص التعذيب الوحشية التي تعرض لها الأسرى والمختطفون في سجن 400 في معسكر أبو موسى بمدينة الخوخة. المواطن خضير علي أحد أبناء مديرية المخا في الساحل الغربي يتحدث للمسيرة عن ذلك.
17: كنا في الليل تطفى الكهرباء تشوف تكلم تنهاز
1: تعود ملامح الصدمة إلى وجه خضير علي كلما استعاد الأيام الأولى من دخوله سجن أبو موسى في مدينة الخوخة. هناك بدأت رحلة اختطاف امتدت لأكثر من 3 سنوات حملت معها صنوفا متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل أدوات العدوان.
17: كان قيم مكونها ضرب بس ضرب قزات لا بعد ولا قبلها.
1: خضير علي أحد أبناء مديرية المخا في الساحل الغربي يقودنا بذاكرته إلى غرف وزنازين السجن ويروي تفاصيل الأساليب التي يقول إن السجانين استخدموها في تعذيبه، تفاصيل ما إن يبدأ بسردها حتى تعود إلى ملامحه اللحظات الأولى من تلك الجريمة.
17: وبس من الساعة 2 الليل دخلونا قصوا يحققون عين ضرب ما الساعة 4 الفجر دقعونا الانفرادي هاي ضغطة بس من الساعة 8 الصبح لا وحد الباب تطلب علاج يروح يجيك كيف هذا؟ هذه المعاملة أخص معاملة هنا ولا في أي سجن.
12: لم يكن استذكار خضير علي لما جرى أمرا عابرا أثناء توثيق شهادته، فوقع الذكريات بدا حاضرا في كلماته وملامحه، وإذا كان مجرد استعادتها بعد سنوات يترك كل هذا الألم، فكيف كان وقعها عليه وهو يعيشها يوما بعد آخر لأكثر من 3 سنوات في سجون أدوات العدوان؟
17: طبعا هذه الانفرادية كان حبس لنا بينها، قابلون عند الاستمرار سألنا هنا حرزونا داخل غرفة هذه منها 3 أنفار، لقد ما تصل 3 أنفار النار 3 أنفار غرفة تطفى من الساعة 4 الفجر لا الساعة 9 الصباح. واحد كذا قلنا له هذه الكلمة هذه بس حان على الله حان بر حان بر بل كيف هذا؟ ما خلى الدم يقفز من دامنا. قلنا له شوف الغرفة هنا قدر وهنا قدر، احنا ما مش معناته هذه شنو داخل الغرفة. تعز الحمى قال له موتوا زي الكلاب. يا فندم مرض يروح يجيب لك كيف هذا؟ زي الكلمة ثاني معه يجيب لك كيف على طول يضربك ويجيب لك كيف هذا؟ علقك من يدك هنا في الباب من داخل. انفرادية خاصة كهرباء اطفاء عز الحمى. ما تقدر تستناس منها. والله إن إحنا ندوق من ندوق من كذا ندوق من سبش عقد المين نزل الملابس فوق جسمه بعدين الجراحات كان في جسمه جراحات حق الضرب جراحات تتعب الفنين كذا من جسمك تخرج الجلدين.
12: وتضيف شهادة خضير علي فصلا جديدا إلى ما يرويه أسرى ومختطفون من أبناء الساحل الغربي عن الانتهاكات داخل سجون الاحتلال في الساحل الغربي، تكشف معها الأمل بقرب الخلاص من أدوات الاحتلال وما ارتكبته من فظائع بحق الشعب اليمني.
1: أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قوات بحجة حماية منشأة ينبع أثار تساؤلات في الأوساط السياسية الفرنسية وانتقادات حادة تحذر من مخاطر وجدوى التورط العسكري الفرنسي المباشر إلى جانب السعودية.
18: أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر موارد عسكرية تضم جنودا ورادارات وأنظمة دفاعية دعما للسعودية في عدوانها على اليمن جدلا سياسيا داخل البلاد. صحيفة لوموند الفرنسية وفي تقرير لها أكدت أن الإعلان جاء في توقيت حساس مستغلا أزمة الوقود العالمية، مما يطرح علامات استفهام كبرى وتساؤلات ملحة حول دوافع هذه الخطوة الحقيقية بعيدا عن الهدف المعلن رسميا والمتمثل في حماية مدينة ينبع محطة التصدير الاستراتيجية للنفط الخام على البحر الأحمر. وحول خطورة القرار أكدت الصحيفة أن إعلان ماكرون لم يمر دون انتقادات سياسية داخلية من اليسار واليمين، فعلى سبيل المثال اعتبر جان لوك ميلينشون زعيم حزب فرنسا الأبية هذه الخطوة ترسيخا للوجود العسكري في منطقة حرب، وحذر سبيستيان شينو نائب رئيس حزب التجمع الوطني من أن باريس تخوض بذلك مجازفات غير مسبوقة. ويرى محللون بحسب الصحيفة أن فتح باب النقاش البرلماني والسياسي حيال هذا التحرك يبدو مشروعا للغاية، لا سيما في ظل تهميش دور البرلمان تاريخيا في مراقبة التدخلات العسكرية الخارجية لفرنسا، وهي ممارسة كرستها صلاحيات الجمهورية 5 منذ تعديلات عام 2008 مبقية القرار بيد السلطة التنفيذية وحدها. وعلى الصعيد الميداني والاستراتيجي رأت الصحيفة أن نشر الدفاعات الجوية الفرنسية في منطقة الخليج خطوة غير حكيمة من منظور بعض الخبراء، خاصة في وقت تمثل فيه مواجهة روسيا ودعم أوكرانيا الأولوية المطلقة لأوروبا، فضلا عن ندرة الموارد العسكرية الفرنسية المتاحة. والأكثر خطورة من ذلك هو الاحتمال القائم بتعرض القوات الفرنسية في ينبع لاستهدافات مباشرة بصواريخ ومسيرات اليمنيين، وهو ما قد يضع الإدارة الفرنسية

0: لا تعدو أن تكون دوافعها مرتبطة بمصالح مالية بحتة ومحاولة جديدة لحلب الموارد السعودية تحت غطاء الحماية الوهمية بعيدا عن أي جدوى استراتيجية حقيقية.
1: وفي باكستان يتصاعد الجدل بشأن ما إذا كانت المعاهدة الأخيرة ستفتح الباب أمام مشاركة باكستانية في الحرب وسط مواقف شعبية ترفض جر البلاد إلى الصراع وتدعو إلى توظيف المعاهدة في وقف التصعيد وحقن دماء المسلمين.
2: في باكستان تتصاعد أصوات الرفض من أن تتحول المعاهدة الدفاعية بين الرياض وإسلام آباد إلى التزام بعدوان الأولى على اليمن، وتؤكد هذه الأصوات أن ثقل البلاد في العالم الإسلامي يفرض عليها الدفع نحو وقف التصعيد، لا الانخراط في صراع يستنزف المسلمين ويعمق انقسامهم.
3: 26 كرور عوام جو ہے
4: نقول لأنصار الله إننا نحن الباكستانيين بأكثر من 230 مليون مسلم نقف معكم ونقف إلى جانب إيران وكذلك المجاهدين في لبنان والمضطهدين في غزة ونظل أوفياء للشهداء والأطفال الذين كانوا ضحايا الظلم. هذه رسالتنا نحن الباكستانيين. نهج المؤسسين لهذا البلد كان مع فلسطين والقضايا الإسلامية الحقة منذ البداية. أما ما يراد لهذا البلد من انجرار في العدوان السعودي من أجل فتات المال والمصالح الرثة فلا فائدة من هذه المعاهدة ولن يكون. وما يريده الأمريكي والعدو الإسرائيلي هو أن تنشغل الأمة الإسلامية بنفسها.
2: ويترافق ذلك مع رفض أكبر لمحاولات تشويه صورة اليمن عبر روايات إعلامية خادعة لاستعطاف الأمة، معتبرة أن البروباغندا التي تمارسها الرياض هي أداة لصرف أنظار الشعوب الإسلامية عن حقيقة العدوان وأسبابه.
5: الملايين من اليمنيين تعرضوا لأشد الظروف بسبب هذا العدوان، ومع ذلك نرى حرصهم على عدم تصعيد هذه الحرب حفاظا على الوحدة الإسلامية. أما ما لا يعجبه رد أنصار الله على الجرائم بحق اليمنيين عليه أن ينظر ويبحث عن المعتدي الأصلي، وفي هذا المقام هي السعودية. أما محاولات نشر الأخبار المضللة في حق اليمنيين الأشراف فهذا من أجل استعطاف الأمة الإسلامية وتشويه صورة الأمة المؤيدة في اليمن. استعمال هذه الألاعيب الساقطة حديث باطل، ونحن نندد بهذه المحاولات.
6: المعاهدة الدفاعية التي تربط باكستان والسعودية وتركيا يتوجب عليهم التركيز على حل الخلافات في المنطقة وحقن دماء المسلمين. هذا هو المعيار الذي ينظر من خلاله لهذا التحالف، وليس تحقيق أهداف أمريكا بكسر الوحدة الإسلامية واستعداء دول فشلت واشنطن نفسها في كسر إرادتها. وفي رأيي يجب على باكستان أن تعمل على إيجاد سبيل للتسوية العادلة لهذه القضية اليمنية إن كانوا يرون أنهم معنيين بحكم معاهدة أو غيرها في هذا الأمر.
2: بكل هذه المقومات تصبح الاتفاقية الثلاثية بين باكستان وتركيا والسعودية موضع نقاش يتجاوز بنودها العسكرية، إذ يدعو الباكستانيون إلى توظيفها في خفض التوتر وحقن دماء المسلمين لا لتحويلها إلى أداة لجر بلادهم إلى الحرب.
7: في باكستان يتجاوز الموقف من العدوان على اليمن حدود التحالفات والمعاهدات، فوعي الشارع بطبيعة الصراع ورفضه الانجرار خلف مشاريع ضد مصالح الأمة يعمق مأزق النظام السعودي الذي يحاول جر الأطراف إلى خندقه ضد الشعب اليمني. سلمان علي المسيرة، إسلام آباد.
1: في تركيا يتصاعد الجدل حول الاتفاق الثلاثي وسط اعتراضات على تغييب البرلمان وتحذيرات من انخراط أنقرة عسكريا إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن مقابل الاكتفاء بالبيانات الورقية تجاه غزة، جانب من الجدل في الأوساط التركية في التقرير التالي.
6: من منصة اقتصادية وصف أردوغان المنطقة بأنها تعيش عاصفة أزمات تضرب التجارة وأمن الطاقة. سقف خطاب السلطان تجاه جرائم غزة يقتصر على الحديث عن ملاحقة مرتكبيها سياسيا وقانونيا، لكنه مع ذلك وفي الوقت نفسه يتحرك عمليا ضمن اتفاق ثلاثي يقدم الدعم العسكري للسعودية لمواصلة جرائم الحصار والإبادة الصامتة في اليمن.
3: تجارة
8: المنطقة تعيش عاصفة كاملة من الأزمات، من التجارة وإمدادات الطاقة إلى الأمن الغذائي والعقوبات الاقتصادية. نتأثر جميعا بهذه العاصفة، وقد أكدنا من فلسطين إلى اليمن ومن السودان والصومال إلى ميانمار وإيران أن أي وصفة لا تتضمن السلام والعدالة والحكمة لن تجد لها مقابلا على الأرض. سنواصل قول ما نراه حقا، وسنواصل إيصال صوت المظلومين والضحايا. نحن مصممون على إسقاط قناع العقلية الصهيونية المحتلة، ومهما فعلوا فلن نتراجع. ومكان مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم.
6: هذه المفارقة فتحت باب اعتراض واسع داخل تركيا. رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو وضع البرلمان في صدارة الأسئلة، مطالبا بكشف النص الكامل للاتفاق والالتزامات العسكرية المترتبة عليه، فيما ذهب رئيس حزب النصر أوميت أوزداك أبعد رافضا تعريض القوات التركية للخطر من أجل السعودية، ومحذرا من استنزاف جديد في اليمن.
9: ما النص الكامل لاتفاق مكة للدفاع المشترك؟ وما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ نحن لا نعرف، والبرلمان التركي لا يعرف، والنواب لا يعرفون، والأحزاب السياسية لا تعرف. فما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ ما حدود الدعم التركي الذي سيقدم للسعودية في صراعها مع الحوثيين؟ هل سيقتصر على أنظمة الدفاع الجوي والذخائر والطائرات المسيرة والمسيرات المسلحة والاستخبارات والدعم الفني؟ أم أن هذا الاتفاق سيمتد إلى استخدام الجنود الأتراك أو العناصر القتالية؟
10: اتفاق مكة لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولم يصادق عليه البرلمان التركي، ونحن نقول لا لتعريض دم الجندي التركي للخطر من أجل سلامة الأراضي السعودية. لماذا تذهب البحرية التركية إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي للقتال ضد الحوثيين؟ الشعب التركي نزف دما في اليمن لقرون، ولا حاجة إلى مزيد من الدم، وعلينا تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع الشرق الأوسط.
6: نائب رئيس حزب تركيا المستقلة يضع النقاط على الحروف بشكل أكبر في مسار الاعتراض على التورط التركي في اليمن، يحذر من محاولة إسرائيل توظيف الاتفاق الثلاثي لدفع تركيا نحو مواجهة اليمن، متسائلا عن غياب تحالف إسلامي مماثل تجاه غزة، فيما يعيد المحللون جذور التصعيد إلى الحصار السعودي على اليمن.
11: ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل؟ الأمر واضح جدا، إنها تقول لتركيا اذهبي وهاجم اليمن، إنها تريد أن تدفع المنطقة إلى الصدام. أين منظمة الدول الإسلامية؟ لماذا لا تجتمعون؟ إذا كان الأمر كذلك فلتجتمع الدول الإسلامية بكل مذاهبها من أجل غزة ومن أجل المظلومين، ولتقل لإسرائيل توقفي.
12: الأمر نفسه ينطبق على ما يقوم به الحوثيون في باب المندب. إذا كنتم تريدون انتهاء أزمة الطاقة وأزمة النقل وأزمة مرور السفن، فإن الطريق هو الضغط على السعودية كي ترفع الحصار، وهذه هي مطالب الحوثيين حاليا، ومن دون تحقيق هذه المطالب لن ينتهي هذا التوتر.
6: هكذا يتسع داخل تركيا النقاش من قانونية الاتفاق الثلاثي إلى كلفة الانخراط العسكري ومخاطر الانزلاق إلى اليمن، فيما يرى منتقد الاتفاق أن المنطقة أحوج إلى ترتيبات توقف حرب الإبادة في غزة وتمنع توسيع الصراع بين الدول الإسلامية، لا إلى جبهات إضافية تفتح المجال أمام الأجندات الأمريكية والصهيونية.
1: حمد النظام السعودي في الآونة الأخيرة إلى الترويج لبهتان عظيم بادعاء أن اليمن حاول استهداف مكة المكرمة، واللافت أن كيان العدو الإسرائيلي تفاعل مع الدعاية، فما هو السر؟ وهل هذه السردية تخدم مشروع إسرائيل الكبرى؟
8: اليمنيون يستهدفون مكة المكرمة، دعاية سوداء موجهة تغذيها دوائر استخبارات العدو الإسرائيلي وتسوق لها إن لم تكن هي أول من أطلقها. وعلى خط موازن تنشط المكنة الدعائية السعودية سياسيا وإعلاميا وعبر فتاوى علماء البلاط الملكي لترويج وتسويق هذا البهتان العظيم منذ منتصف سبتمبر الجاري.
3: هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية.
8: من أجل ذلك يسعى الكيان لاستغلال الأزمات الإقليمية لمد نفوذه وتوسيع رقعة احتلاله نحو شبه الجزيرة العربية واستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. والأمر هنا ليس ادعاء، فالأطماع الصهيونية لم تعد خافية على أحد وتبرز علنا في تصريحات المسؤولين الصهاينة من غولدا مائير إلى نتنياهو.
13: إني أشم رائحة بلادي في الحجاز، وهي وطني الذي علي أن أستعيده.
14: طموحنا السياسي والجغرافي لا حدود له، وحدود دولتنا ليست فلسطين، بل تمتد إلى الأردن وحتى خيبر في السعودية، وإلى حيث توجد دباباتنا وأقدام جنودنا.
8: ما لم يفصل فيه المسؤولون الصهاينة فصله كتاب وحاخامات صهاينة. أفي ليبكن في كتابه العودة إلى مكة ومحاضراته المتنكلة تزعم أن حدود كيان العدو الإسرائيلي تتجاوز فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وتمتد عميقا في جزيرة العرب، والأخطر من ذلك أنها تدعو صراحة وعلانية ومن دون مواربة لتدمير الحجر الأسود في الكعبة وإنهاء الوجود الإسلامي، وتدعو بكل وضوح للتوغل العسكري لكيان العدو شمال غرب السعودية للسيطرة على مكة والمدينة وما سواهما.
15: إسرائيل موجودة هناك في شمال غرب السعودية، يمكنكم رؤية خليج العقبة من جبل سيناء في يوم صاف، وسيقولون للإسرائيليين ادخلوا وساعدونا، خذوا شمال غرب السعودية. لا نستطيع القيام بذلك من دون إسرائيل. إسرائيل قوة عسكرية الآن، وسنأخذ جبل سيناء، هذا أول شيء سنأخذه، لكننا سنصل إلى مكة والمدينة. والآن ما المشكلة هنا؟ ماذا يحدث عندما تأخذ إسرائيل مكة والمدينة؟ العالم الإسلامي كله سيتحرك نحو إسرائيل، مليار ونصف المليار مسلم، نحن لا نستطيع ولن نقتل الناس، مليارات أو ملايين أو آلاف، لسنا مهتمين بذلك. لا يوجد سوى حل واحد، وهو قطع رأس الأفعى. تعلمون، أضرب الحجر الأسود نوويا، وأنا أعرف وأعتقد أنكم جميعا تعرفون أن هناك شيئا يسمى الأقمار الصناعية القاتلة. كم شخصا سمع بالأقمار الصناعية القاتلة؟ الأقمار الصناعية القاتلة تطلق شعاع ليزر من ارتفاع 60 ميلا في الفضاء، ويمكنها تبخير ذلك الحجر في ساعة أو ساعتين، لا أعرف كم ساعة أو في فترة قصيرة، ذلك الحجر الأسود سيختفي وسيكون هناك ثقب في الأرض.
8: النظام السعودي يتجاهل هذه التهديدات الخطيرة ويتطوع لخدمة الصهاينة بصناعة دعايات مضللة وسرديات كاذبة تخدم الصهيونية. وما فرية استهداف مكة والمساعي لإشعال الفتنة بين المسلمين إلا شواهد عملية تفضح الدور الوظيفي للكيان السعودي في تشتيت طاقات الأمة وحرف أنظار المسلمين عن المخططات الاستراتيجية الحقيقية لكيان العدو الإسرائيلي. أمام هذه السرديات ومساعي التشتيت وحرف الأنظار من قبل النظام السعودي، لا ينفك اليمن عن تحذير الأمة من الخطر الحقيقي الداهم.
3: تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك تحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان.
16: هل سيستفيقوا أم سيبقوا في دائرة الصمت والانتظار إلى أن يقع الفأس في الرأس واليهودي في مكة والمدينة؟ حينئذ سيكون أي تحرك متأخر عديم الجدوى.

0: أفاد الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة عن استشهاد طفل بنيران قوات العدو خارج المناطق المحتلة في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني سابق بمدينة غزة، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة وأحدهم بجروح خطيرة بغارة من مسيرة للعدو استهدفت مدنيين في مدينة خان يونس. كما أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى عن مصابين بنيران قوات العدو شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب آخر برصاص العدو في جباليا شمال القطاع. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن العدو اغتال 262 صحفيا وأصاب 433 منذ بدء الإبادة الجماعية، بينما ألحق خسائر تتجاوز 800 مليون دولار في القطاع الإعلامي. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أكد تعرضه لأسوأ وأبشع حملة للاستهداف والاغتيال والتدمير الممنهج التي عرفها التاريخ المعاصر بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة. وذكر البيان أن من بين الصحفيين المستهدفين 26 صحفية وإعلامية و28 ناشطا إعلاميا مؤثرا، وأضاف أن العدو اعتقل 50 صحفيا وإعلاميا ممن عرفت أسماؤهم، فيما يواصل اعتقال 23 منهم في ظروف قاهرة، ولا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين. وأكد البيان أن العدو أقدم على إبادة 32 أسرة من عائلات الصحفيين الشهداء. قدرت إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ووزارة الزراعة الفلسطينية، قدرت أن إجمالي الدمار الذي أصاب الثروة الحيوانية يقارب 95%، ويواجه المزارعون ورعاة المواشي أزمة خانقة نتيجة إغلاق المعابر ومحاصرتها من قبل العدو ونقص الأعلاف وغياب الأدوية البيطرية والتطعيمات، مما أدى لانتشار الأمراض ونفوق أعداد إضافية. وتسبب الشح الحاد في ارتفاع حاد للأسعار لتتجاوز 20 ضعفا، مما عطل القوة الشرائية وأضر بدخول المستثمرين فيها. ويطالب المزارعون في قطاع غزة بفتح عاجل للمعابر لإدخال المواشي والأعلاف والعلاجات لإنقاذ الباقي. وكانت الأمم المتحدة ذكرت أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الغذاء في ظل اتساع مناطق الاحتلال الإسرائيلية. حذرت المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع قدوم فصل الشتاء، في ظل منع العدو الإسرائيلي إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والإغاثية. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقة.
1: كل ملامح الفقر والحرمان والمرض تجتمع على هذه الأسرة النازحة في ميناء غزة، أسرة كبيرة تحملت فيها هذه السيدة مسؤولية توفير قوت يومها، وتخشى اليوم من شتاء قاس قادم إليها.
2: كل اللي بيحكوا عن أنه بمرق مساعدات للناس كله كذب، فيش منه الكلام هذا، فيش منه ولا إشي. هيكون شايفين كيف إحنا حياتنا، هذا حياتنا، الحياة صعبة. يعني إحنا نزحنا بقينا في دورنا وقاعدين ومبسوطين 100%، هلقيت بنلاقيش كاس نشرب فيها مية. ولو وقتش إن 3 سنين لو وقتش بدنا نضلنا هيك، الوضع صعب جدا. يعني خيمة المفروض يوفروا لنا خيم، جاي شتاء وإحنا علمينا إيش الشادر هذا بده يعمل. هذولا كلن بقعنا على الأرض بنضلنا مكشوفين للناس. أنا عندي 5 بنات صبايا، عندي 3 أولاد، والوضع صعب جدا جدا جدا.
1: هذه الأسرة تعكس واقعا مريرا يعيشه سكان القطاع، فالعدو الإسرائيلي لا يسمح بدخول 30% مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ويمنع إدخال المواد الإغاثية.
3: يعني الواقع الإنساني في قطاع غزة معقد جدا، هناك العديد من التحديات مرتبطة بعدم توفر الخيام في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض قيودا على إدخال العديد من الأدوات منها الخيام لقطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعدم توفر المستلزمات الطبية والأدوية والوقود والزيوت المعدنية وغيرها من الاحتياجات الحقيقية. هناك 25% فقط من عدد الشاحنات يتم إدخاله قطاع غزة، منها 10 إلى 15% مساعدات إنسانية، في ظل أن أصلا 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية والباقي مخصص للقطاع الخاص.
1: ويحذر مسؤولو الإغاثة من كارثة إنسانية على أبواب الشتاء في ظل منع العدو إدخال الخيام والشوادر والاستمرار بتقليص شاحنات المساعدات.
4: ويظل الفقر محاصرا لعشرات آلاف العائلات في مخيمات النزوح بقطاع غزة، فما يدخل من مساعدات لا يمثل إلا نقطة في بحر الاحتياجات، فالمساعدات هي الطريق الوحيد لإنقاذ معظم سكان القطاع المحاصرين من البر والبحر. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: اعتبرت حركة حماس إعلان مجلس ترامب عدم التعامل مع وكالة الأونروا وأنه لن يكون لها دور، اعتبرت ذلك انسجاما تاما مع الموقف الصهيوني الهادف إلى تصفية عمل الوكالة ومنعها من تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني وتصفية حق العودة. وقال متحدث حماس حازم قاسم: من الغريب أن مجلس ترامب يتخذ هذا الموقف المعادي للأونروا في الوقت الذي يعجز فيه عن تقديم الإغاثة لغزة أو إلزام كيان العدو بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف القتل اليومي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، دعت حماس إلى حماية الصحفيين ورفع مستوى التضامن الميداني والمهني معهم وتوحيد الجهود لإبراز المعاناة الإنسانية والوصول إلى الحقيقة دون تزييف. ترفض عشرات العائلات الفلسطينية الاستسلام لضغوط وحصار العدو الإسرائيلي والنزوح من مساكنها في قرية الرأس الأحمر بمنطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة. ومنذ نحو أسبوعين أحكمت قوات العدو الحصار على القرية جنوب شرق مدينة طوباس بإغلاق منفذ وحيد كان يشكل شريان حياة ل47 عائلة فيها مئات الأفراد، بعد إغلاق كافة المنافذ قبل ذلك بالخنادق والجدران ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف المنطقة. اقتحمت العصابات الصهيونية منزلا فلسطينيا في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل وحطمت محتوياته. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين بالتزامن مع هجوم للمغتصبين في الخليل واعتداء على مركبة إسعاف في قرية أبو فلاح في رام الله وسط الضفة الغربية. وشهدت مناطق عدة في الضفة فجر اليوم اقتحامات ومداهمات لقوات العدو تخللها تفتيش منازل وإغلاق مداخل عدد من القرى والبلدات، فيما سجلت تحركات للمغتصبين في محيط منازل بمحافظة جنين.
5: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 57-6079 أو 777-456-956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: بنيان برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم والعود أحمد.
12: روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
13: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
14: والله يا سيدي
13: إن أجسادنا شعرت،
15: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
16: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
17: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
18: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
19: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
20: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
21: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
22: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
23: هذا من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله، هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
24: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
25: يا ابن رسول الله،
26: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
27: يا سيد حتى الموت،
28: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
29: أبشر بعزك تحت أمرك في سبيل الله.
30: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
31: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
32: خلقنا

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.

0: سدد حلوقه.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
3: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلاً النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسياً أو اقتصادياً. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة السخط.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائماً يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه. المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلاً في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرماً وإرهاباً، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئاً إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخراً مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبرراً على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتز عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: الاطمئنان، نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: إذاعة سام اف ام،
2: صوت المحور.

حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

0: الوعد، نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: الشعب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
9: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
10: مع السيد حتى الموت.

0: هنا سام اف ام 99.1 في مواكبة مباشرة لآخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة العدو السعودي الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يستهدف ويعتدي على شعب الإيمان والحكمة. طبعا من آخر التطورات وآخر المستجدات التي ينبغي تسليط الضوء عليها هي جرائم العدو السعودي التي قام بها خلال هذا اليوم، أكثر من 27 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على عدة محافظات يمنية، حيث استهدف العدو السعودي ب27 غارة جوية الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وأب وحجة. وأيضا كان نوع الطائرات التي شنت هذا العدوان هي طائرات F-15 وتايفون، وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. وبين العميد يحيى سري أن إجمالي الغارات منذ بدء تصعيد العدو السعودي على اليمن بلغت 1059 غارة جوية وصاروخ، إحصائية تثبت ما ينكره العدو السعودي على مرأة ومسمع العالم بأكمله، 1059 غارة جوية استهدف بها الأطفال والنساء والسجون والبيوت والمدارس والممتلكات الخاصة والبنية التحتية والجسور وحتى آبار المياه وكل شيء، كل شيء. يعني ناهيك عن 250 ألف غارة تم استهداف اليمن بها خلال العدوان. اليوم العدو السعودي يعود مجددا ويصعد ويستهدف أبناء شعبنا اليمني خلال أقل من 20 يوم أو 10 أيام. هنالك 1059 غارة جوية استهدف بها أبناء هذا الشعب تكبرا وعنجهية وعدوانا وتكبرا على أبناء شعبنا اليمني، وفي الأخير يريد أن ينكر ويريد أن يتملص ويريد أن لا يتحمل أي مسؤولية. هل هذا معقول وهل هذا يعقل أن نترك المجال للعدو السعودي يقتل ويستهدف ويصعد ويدمر ويقتل أبناء شعبنا اليمني ولا يكون هنالك أي ردة فعل؟ هذا هو المستحيل بحد ذاته. أبناء شعبنا اليمني الأحرار، الرجال، رجال الحرية والسيادة والوطنية الذين عرفوا عبر التاريخ بجلدهم، بجودهم، بكرمهم، بعزتهم، عنفوانهم، اليوم يخوضون هذه المعركة التي لا مفر فيها، لا مفر من هذه المعركة. ينبغي أن نخوض هذه المعركة شئنا أم أبينا، لأن العدو السعودي لم يترك لنا أي فرصة لخيارات أخرى. يعني يريد أن يعتدي عليك، يريد أن يقتلك، يريد أن يحاصرك، يريد أن يقوم بما يريد حتى السيطرة على هذا الشعب وهذا البلد، وفي المحصلة لا يريد أن يقوم بما عليه من استحقاقات، وهذا هو المستحيل. اليوم بقوة الله عز وجل تمضي القوات المسلحة اليمنية وإلى جانبها أبناء شعبنا اليمني في هذه المعركة. القبائل اليمنية اليوم تشترك بقوة وفاعلية وأثر وتمد الساحات والميادين برجال البأس الشديد الذين من خلال خوض هذه المعركة بقوة الله عز وجل ومنذ بداياتها تحققت الإنجازات والتحشيدات السعودية تضرب بقوة الله عز وجل من الساحل الغربي ومن أيضا مختلف المحافظات اليمنية. يتم ضرب تلك التحشيدات السعودية التي تأتي في محاولة لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، التي تأتي لخدمة العدو السعودي ومخططات العدو السعودي في استهداف أبناء شعبنا اليمني. اليوم العدو السعودي يتحرك بمختلف الوسائل وبمختلف الطرق لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، ويصور للعالم أجمع بأنه يريد السلام. أي سلام يريده العدو السعودي وهو يتحرك عبر تحشيداته في الساحل الغربي وفي مأرب وفي مختلف المحافظات وفي جيزان وفي الحدود السعودية؟ يتحرك بتلك التحشيدات ويستجلب الأعداء ويستجلب المرتزقة لقتال واستهداف أبناء شعبنا اليمني. أي سلام يريده العدو السعودي ويروج له ذلك العدو السعودي فيما هو يعقد التحالفات بين الباكستاني والتركي ويريد منهم الدعم ويؤكد على ذلك؟ أي سلام يريده العدو السعودي وهو لا يبدي أي اكتراث بحقوق ومطالب أبناء شعبنا اليمني المحقة والعادلة؟ أبناء شعبنا اليمني المظلوم الذي استهدف على مدى أكثر من 12 عاما عانى من القتل المباشر، عانى من الاستهداف المباشر، عانى من الحصار المباشر، عانى من الخذلان، عانى من الصمت العالمي المطبق أمام وتجاه كل ذلك العدوان المستمر حتى هذه اللحظة، ويريدون أن يتراجع هذا الشعب؟ هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل الذي لن يكون ولن يكون بإذن الله عز وجل. أبناء شعبنا اليمني كما قلنا مستمرون في هذه المعركة بمدد وسند وزخم كبير بقوة الله عز وجل حتى حسم هذه المعركة والحسم بإذن الله عز وجل عما قريب.
1: قدم وفدنا الوطني في الكويت كل التنازلات الممكنة إلى حد الإجحاف بهذا الشعب، لم يكفهم ذلك، قالوا نريد أن تستسلموا أولا. ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل الذي لا يمكن أبدا. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته؟ هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

0: بإذن الله بإذن الله نتيجة الصمود والثبات الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني في كل المجالات وعلى كل الاتجاهات سيثمر بإذن الله عز وجل نصرا وعزة وإباء لشعب الإيمان والحكمة. نعم هنالك ما يوصف بالخذلان العالمي على شعب الإيمان والحكمة عندما نرى العالم المنافق والجبان وهو يتحد على شعب الإيمان والحكمة. يقولون بأن هنالك 84 دولة في الأمم المتحدة أدانت أبناء شعبنا اليمني، تدينون هذا الشعب صابر والثابت، تدينون هذا الشعب المتمسك بحقه، تريدون من هذا الشعب أن ينكسر وأن ينهزم، هيهات لكم ذلك. والله لو أدان العالم بأكمله ولو تحرك العالم بأكمله لن تزيدوا هذا الشعب إلا ثبات، إلا جلد، إلا حضور، إلا تألق. كل ذلك الضجيج لا نلقي له أي بال. يعني من الحلال للسعودي أن يضرب ويقتل أبناء شعبنا اليمني على مدى أكثر من 12 عاما، وعندما نستهدف منشآت حيوية في عمق العدو السعودي نستمع إلى الضجيج وإلى الدعوات التي تدعو إلى ضبط النفس وإلى الإدانة وإلى الاستنكار. استمروا في إداناتكم، والله لن تضيفوا أي شيء ولن تعيقوا تحرك أبناء شعبنا اليمني. لن نتراجع إلى الوراء، بقوة الله عز وجل خياراتنا ثابتة وقرارنا مؤكد بقوة الله عز وجل. هذه المعركة لابد أن نخوضها مهما كان الثمن. نعم هنالك عطاء، هنالك تضحيات، وهذه التضحيات نبذلها في سبيل الله عز وجل بنفوس طيبة في مواجهة الشيطان وأدوات الشيطان. عدو السعودي يريد منا أن نستسلم، وهذا هو المستحيل كما قال السيد القائد وكما أكد أيضا شعبنا المجاهد على مدى أكثر من 10 سنوات. والشعب اليمني في الساحات في الميادين يتحرك بإباء، بثبات، بعزة، بنخوة، بغيرة، بحمية تتجلى في كل المواقف، يواجه أشد وأعتى المؤامرات والمخططات، وبالرغم من ذلك لا يتراجع لأنه توكل على الله ووثق بالله وتحرك بمعية الله عز وجل. ورأينا النتائج في كل ميدان وعلى كل صعيد. اليوم كل هذه الإدانات بلوها واشربوا ماها، بلوها واشربوا ماها. كل من يتخندق مع العدو السعودي هو يضيف بلاده ويضيف بذلك الموقف نفسه إلى قائمة العار، قائمة المتخاذلين، قائمة المنافقين، قائمة من باعوا أنفسهم للبترول وللدولار، يضيف نفسه وبلاده إلى القائمة السوداء، قائمة العار والرخص والامتهان والهوان. كل هذه المواقف التي تأتي لثني أبناء شعبنا اليمني عن مسارهم وعن إرادتهم لن تغير هذا الموقف بقوة الله عز وجل. ولنا في الواقع الذي عاشه أبناء شعبنا اليمني وواجهوا فيه التحالف الأمريكي والتحالف الصهيوني والتحالف الغربي ضد أبناء شعبنا اليمني خلال 10 سنوات، وفي إطار أيضا العدوان السعودي والحصار السعودي المستمر على شعب الإيمان والحكمة، ولم يتراجع هذا الشعب قيد أنملة بقوة الله عز وجل مستمرون، وكلنا ثقة بالله عز وجل. والله أن كل تلك التحالفات لا تزيد هذا الشعب إلا إصرار بقوة الله عز وجل. لذلك الشعب اليمني اليوم يطرب عندما يستمع إلى تلك الإدانات وذلك الوجع وذلك الوجل الذي يتعالى من على ألسن الدول التي هي أصبحت دول عار وخزي وشنار على نفسها وعلى مواقفها التي تتخذ ضد أبناء شعبنا اليمني، مستمرون في الضربات التي تنهك العدو السعودي، التي تقتص لدماء الشهداء والأبرياء والمستضعفين من شعب الإيمان والحكمة، مستمرون في مسار المعركة وفي مسار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى نكسر ناموس العدو السعودي، حتى نكسر قرن الشيطان بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

بالإضافة إلى ما يقوم به العدو السعودي من عدوان وحصار واستهداف ضد أبناء شعبنا اليمني، ويريدون من أبناء شعبنا اليمني عدم الرد وعدم التحرك في أي موقف. إضافة إلى ذلك يتم تزوير الحقائق ويتم البهتان على شعب الإيمان والحكمة عندما يقول العدو السعودي بأن الجيش اليمني أراد استهداف مكة المكرمة. هو يريد تأليب العالم الإسلامي ويريد أن يستفز مشاعر أبناء هذه الأمة، ويريد أن يأتي بأبناء هذه الأمة لقتال أبناء شعبنا اليمني. ولكن هذا المخطط مكشوف، وأصبح اليوم العدو السعودي عاري أمام الجميع. يعرفون أن العدو السعودي هو المستهدف الأول لمكة المكرمة، وما يقوم به من حفلات ماجنة ومن أيضا مهرجانات في مكة المكرمة وفي بلاد الحرمين بشكل عام يثبت ويوضح حقيقة ذلك. وأيضا ما قام به أبناء شعبنا اليمني خلال معركة طوفان الأقصى، خلال من الثالث أو من السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذلك في أكتوبر 2025، قدموا كل شيء من أجل المستضعفين وأيضا من أجل الدفاع عن المقدسات، يؤكد ويثبت بأن الجيش اليمني أحرص من في هذا الكون على المقدسات، وبأن الشعب اليمني سيفدي مكة المكرمة والقدس وأيضا المدينة المنورة والمقدسات بشكل عام بالدماء وبأغلى التضحيات. وانبرى للدفاع عن أبناء شعبنا اليمني، أبناء هذه الأمة، لأنهم يعرفون حقيقة ذلك النظام. رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي كيف انبر الجميع للدفاع عن أبناء شعبنا اليمني وتكذيب ذلك المنطق السعودي المجرم والبهتان العظيم على شعب الإيمان والحكمة بأننا نريد استهداف مكة المكرمة. نحن أحرص ونحن أكبر من يحافظ على المقدسات وينبري للدفاع عن المقدسات ويبذل التضحيات على المقدسات.

0: كل هذا المنطق الزائف للعدو السعودي يثبت بأن العدو السعودي مهزوم ويسير في مراحل من اليأس والانكسار والعجز أمام الخيار وأمام القرار الذي اتخذه أبناء شعبنا اليمني. المعادلة لا زالت مستمرة وثابتة، وحصار العدو السعودي بحريا وقرار الحظر مستمر بقوة الله عز وجل، والقوات المسلحة اليمنية تواجه العدو السعودي وتحشيدات العدو السعودي على كل الأصعدة وعلى مختلف المحاور. يعني مهما كانت التحركات بقوة الله عز وجل، اليوم لدى أبناء شعبنا اليمني القدرات والإمكانات التي أعدوها خلال كل هذه الفترة من العدوان والحصار، والذي كان فرصة لإثبات أن المستحيل غير موجود في قاموس أبناء شعبنا اليمني. بقوة الله عز وجل وبالتوكل على الله وبثقتنا بالله عز وجل وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من إمكانات تضرب عمق العدو السعودي، وهذه الإمكانات بقوة الله عز وجل تفشل أمامها كل المنظومات، حتى أننا بتنا نرى العديد من الدول وهي تتحرك لحماية العدو السعودي، الباكستاني، التركي، اليوناني، الفرنسي، الأمريكي، وكل تلك المنظومات لا تجدي نفعا أمام الأعداد وأمام العقل اليمني المبدع الذي بقوة الله عز وجل استجاب لله وأعد في سياق هذه المعركة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه برغم التضليل، برغم السخرية، برغم المواجهة والعدوان، وبرغم أيضا الحصار والاستهداف الأمريكي والصهيوني، إلا أن الأيادي والعقول اليمنية استطاعت أن تصل بقوة الله عز وجل إلى هذه الإنجازات وإلى هذه القدرات بمعية الله وبتأييد الله عز وجل. بالإضافة إلى ما ذكرناه من بهتان عظيم وكذب وفجور يقوم به العدو السعودي ضد أبناء شعبنا اليمني، أيضا يتحرك العدو السعودي تحت مظلة وتحت عباءة الدين. بالأمس المفتي العام للعدو السعودي، لنظام العدو السعودي، يفتي بوجوب قتال أبناء الشعب اليمني، ويحث العالم على مساندة العدو السعودي في هذه المواجهة. تخيلوا هذا العالم الذي صمت دهرا، صمت أمام الدماء وأمام الأشلاء وأمام الجرائم وأمام العدوان وأمام البهتان وأمام الاحتلال والاستعمار الصهيوني على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن، صمتوا أمام ما يحدث في لبنان وفي غزة وفي العراق وفي مختلف البلدان من إجرام صهيوني وقتل أمريكي وطغيان صهيوني بحق أبناء تلك الدول، صمتوا أمام الإبادة الجماعية، أمام التجويع، أمام قتل واستباحة الأطفال، أمام تدنيس القرآن الكريم، أمام استهداف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أمام الاقتحامات اليومية التي يقوم بها العدو الصهيوني للمسجد الأقصى، صمت مطبق ولم ينطقوا بأي موقف وبأي موقف لتحريك هذه الأمة ودفع أبناء هذه الأمة للتحرك لمواجهة كل هذا الطغيان، وتحرك هذا الملعون للإفتاء ضد أبناء شعب الإيمان والحكمة وهم يخوضون هذه المعركة دفاعا عن حقهم. أي زمن نعيش فيه هذا؟ يتم فيه تزوير الحقائق، يتم فيه تصوير الباطل على أساس أنه حق. ينبغي أن يكون الجميع اليوم واعي. اليوم العدو السعودي يتحرك بألوان متعددة وبعناوين متعددة، تحت عنوان الدين، تحت عنوان العروبة، تحت عنوان الإسلام، تحت عنوان أيضا المناطقية والمذهبية، وتحت عناوين متعددة لاستهداف شعب الإيمان والحكمة ولمحاولة استهداف هذا الشعب. لذلك ينبغي أن يكون اليوم الجميع واعي، أن يستنير الجميع بنور الله وأن يستبصروا بنور الله عز وجل. اليوم كل هذه الحقائق والميدان يفضح ويعري كل ذلك الزيف وكل ذلك البهتان. من صمت على الدماء في غزة كيف له بأن يبيح قتل واستهداف هذا الشعب؟ من صمت على قتل أبناء غزة وعلى قتل واستهداف أبناء لبنان، كيف له أن يبيح قتل واستهداف أبناء شعبي الحكمة والإيمان، من أغاثوا أبناء غزة ومن ساندوا أبناء غزة ومن وقفوا إلى جانب المستضعفين بينما كان الجميع مشغول وبعيد عن نصرة المستضعفين، بل كانوا يهزون مؤخراتهم وأبناء غزة يقتلون يقصفون يبادون. كان العدو السعودي يقيم المهرجانات في مكة المكرمة وفي جدة وفي العديد من المحافظات السعودية بينما كان أبناء غزة يقتلون على الهواء مباشرة. كان أبناء الدول العربية يشاركون في المهرجانات بينما كان أبناء غزة يقتلون ويستهدفون ويجوعون، ولم يتحرك أحد ولم يفتي أحد ولم ينطق أحد بأي موقف. واليوم عندما يتحرك أبناء هذا الشعب لرفع الظلم والاستكبار، 10 سنوات وهذا الشعب بلا مرتبات، 10 سنوات وهذا الشعب يعتدى عليهم، 10 سنوات وأبناء هذا الشعب محاصرون، 10 سنوات والمطارات والموانئ مغلقة، 10 سنوات والسفن لا تصل إلى ميناء الحديدة إلا بتوقيع من العدو السعودي وبموافقة من العدو السعودي. واليوم تريدون من هذا الشعب أن يستسلم وأن يتراجع؟ مهما كان التدجين، مهما كان التزييف، هذا الشعب مستمر في أخذ حقه وانتزاع حقه مهما كان الثمن، مهما كان البهتان، مهما كانت التداعيات. والله أن هذا الشعب مستمر بقوة الله عز وجل، ونحن نقولها من منطلق الثقة بالله عز وجل. سيأتي النص، حتما سيأتي النص، مهما كان التكالب، مهما كان التحشيد، مهما كان أيضا حجم الخذلان، مهما كان أيضا حجم الارتماء من المرتزقة والأدوات السعودية التي تقوم باستهداف أبناء شعبها، وهي الورقة التي يراهن عليها العدو السعودي، يراهن عليها العدو السعودي في استهداف هذا الشعب وفي استمرار العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة. ونقولها اليوم للمغرر بهم، للأدوات، للذين باعوا أنفسهم بالرخيص، والله أن استمرار العدوان السعودي والحصار من أحد أهم الركائز لاستمرار ذلك العدوان هو استمراركم في بيع أنفسكم بالرخيص للعدو السعودي. لماذا لا تتركوا أبناء شعبكم في مواجهة مباشرة مع العدو السعودي الذي لا يلقي بالا لكل الدماء والتضحيات التي تقدمونها في خدمة مشاريعه التي هي مشاريع أمريكا؟ لماذا تقدمون أنفسكم مناديل لتنفيذ المشاريع الأمريكية في حق هذا الشعب؟ أي ملاحة وأي خطر يستهدف أبناء شعبكم اليوم هو خطر يستهدفكم أنتم. العدو السعودي قتل واستهدف أبناء شعبكم وقتلكم أنتم في المحصلة. ألم يقتلكم بالطائرات ويستهدفكم في مختلف المحافظات المحتلة بطيرانه؟ لأنه يريد أن يحقق المشروع الأمريكي الذي يخدم الأجندات والسياسات المدمرة والمبعثرة لهذا الشعب. لذلك اليوم ينبغي أن يكون الجميع أمام هذا الواقع وأمام هذه التحديات التي تستهدف اليمن وتستهدف شعب الإيمان والحكمة. سنختتم هذه الفترة الأثيرية المواكبة لآخر المستجدات بالمشاهد التي وزعها الإعلام الحربي اليوم، وهي مشاهد جديدة لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في عدة جبهات. هذه المشاهد التي تضمنت 18 عملية استهداف وثقت لحظة استهداف العديد من آليات التحشيدات التابعة للعدو السعودي وتجمعاتهم في مناطق صحراوية وفي مختلف أيضا التضاريس والجغرافيا. كما وثقت المشاهد لحظة استهداف دبابتين والعديد من الآليات وتجمعات المرتزقة في مناطق جبلية. من خلال المشاهد يتبين مدى دقة الاستهداف وحجم التأثير الكبير الذي تحدثه القذائف التي تلقيها طائرة رجوم المسيرة، وفي نفس الوقت تؤكد المشاهد مدى السيطرة على مسرح العمليات بشكل كامل، حيث توثق المشاهد لحظة الاستهداف وحالة الهلع في صفوف المرتزقة وصولا إلى محاولة العدو سحب قتلاه والجرحى دون معاودة الاستهداف للمسعفين. وهي الأخلاق التي تتجسد من المواقف التي يتحرك بها الجيش اليمني ومجاهدو الجيش اليمني في مواجهة التحشيدات التابعة للعدو السعودي. ورأينا ما رأينا خلال عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من المواقف التي تجسد الأخلاق والقيم وتثبت الأخلاق المحمدية ومبادئ الدين المحمدي الأصيل التي تحلى بها أبناء شعبنا من المجاهدين في عملياتهم العسكرية في الساحل وفي مختلف العمليات، حتى أيضا في ضرب التحشيدات في الجوف وفي مختلف العمليات أيضا سابقا، وفي كل العمليات تثبت تلك المشاهد الأخلاق التي يتحلى بها المجاهدين، وأيضا التوجيهات التي يلتزم بها المجاهدين في التعامل مع الأسرى. أيضا مما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه لأنه العدو السعودي يا أبناء شعبنا اليمني سيستخدم كل الأساليب، ليس بعيدا أن يعيد العدو السعودي الكرة في بهتانه وفي اتهام أبناء شعبنا اليمني، وقد يقوم العدو السعودي بالترتيب لاستهداف مكة المكرمة تحت عناوين وذرائع واهية لاستفزاز أبناء هذه الأمة والاستجلاب التحالفات. ولكن ينبغي أن نتحلى جميعا بالوعي، أبناء شعبنا اليمني القوات المسلحة اليمنية معروفة بأخلاقها بقيمها بمبادئها، والذي استطاع أن يضرب ويستهدف المنشآت والقواعد الصهيونية على بعد 2000 ميل من العاصمة صنعاء لا يمكن أن يخطأ. الذي استطاع ومن خلال المشاهد التي وثقت حجم الإصابة الدقيقة والمباشرة لاجتماع القيادات دون أن يكون هنالك متر واحد خطأ، لا يمكن أن يستهدف مكة. أخلاقنا، ديننا، قيمنا، مبادئنا تثبت ذلك وتؤكد ذلك، وأبناء شعبنا اليمني أغنياء عن التعريف. اليوم بقوة الله عز وجل أبناء هذه الأمة يعرفون من هم الأنصار، من هم أبناء هذا الشعب، من هم الأحرار من أبناء هذا الشعب الذين واجهوا أمريكا وواجهوا الكيان اللقيط وواجهوا خذلان هذا العالم وتحركوا بشكل استثنائي ووحيد لنصرة المستضعفين في غزة. لذلك أنتم معروفون يا أبناء شعبنا اليمني الوعي والثبات والبصيرة في مواجهة أعداء الله. عبد القادر محمد علي مجلي، إلى اللقاء.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ارجع القرآن الكريم ثم ارجع الأخبار، فانظر أين موقعك، من الذي احتل موقعك في العالم؟ هم الألمان والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم، هم من ملأوا البحر من حولك وملأوا الخليج من حولك، هم من أخذوا مواقع داخل بلادك، هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها. هذه هي مواقعك أنت أيها العربي، أي مواقعك هناك. كان أنت الذي يجب أن تملأ البحار قواعدك، وأن تملأ البر في أوروبا وأمريكا قواعدك العسكرية، لو كنت متمسكا بدينك، لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك الله إياه. فلما فرضنا أصبحنا إلى هذا الحد، أريد أن أقول بهذا وأنا على اتجاه أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه، ليفهم أولئك الذين يرون أنه ليس هناك أي شيء، أنه ليس هناك وضعية خطيرة، ولا نحن في وضعية خطيرة مع الله، نحن في وضعية خطيرة جدا مع الله، ونحن في وضعية خطيرة جدا أمام أعدائنا، ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا، نحن تحت الصفر. ولا أدل من ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا بما فينا زعماؤنا، لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في مواجهة اليهود، يعني أنا تحت الصفر. الزعماء هؤلاء الكبار يبدون الكبار أمامنا، ويبدون جبارين علينا، ويبدون عظماء أمامنا، ألست أنت تراهم صغار جدا أمام إسرائيل؟ تراهم صغار جدا في مؤتمرات الجمع عندما يجتمعون، ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم. رئيس أمريكا، أي مسؤول في بريطانيا أو فرنسا، رئيس وزراء إسرائيل، عندما يجتمع زعماء المسلمين جميعا، إذا كان أحد يتابع منكم اجتماع المسلمين في الدوحة واجتماع الجمة الإسلامية في الدوحة، واليهود يضربون الفلسطينيين، لم يتوقفوا ولم يخافوا، يضربون اليهود كما ضربوهم أمس وقبل أمس وبكل برودة أعصاب، ولا يفكروا في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة 50 زعيما.

مرحبا بكم مستمعينا والمستمعات الأكارم عبر إذاعة سام، عبر إذاعة صنعاء، عبر إذاعة وطن، صوت الثورة، 21 سبتمبر، آفاق، الاقتصادية، الجوف، عبر مختلف الأكارم.

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.

0: سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: طبعاً هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 94 بعد 600، الذكر والتزكية، القسم 8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي ذكر الله تعالى. وقد تناولنا فيها الذكر وفي الأحوال المختلفة كثرة الذكر، ما ورد في القرآن الكريم حول أهمية الذكر، وكان آخر ما وصلنا إليه الكلام عن ثمار الذكر، وأول تلك الثمار الأجر العظيم الذي يناله الذاكرون، مع كون الذكر شيء يسير وشيء سهل لا يحتاج إلى جهد كبير، ومع ذلك الله تعالى وعد عليه بالأجر العظيم. ولكل ذكر طبعا في السنة المطهرة هناك حديث تصف، يعني مثلا إذا ذكر الشخص ألفاظ معينة، يعني الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى لذلك. طبعا مع التنبيه إلى يعني هناك أخطاء في التعامل مع هذا الأمر، ذكرناها سابقا من كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي خصوصا، حول أن بعض الناس يذهب ويعد الحسنات ويقول هذه الحسنات تكفيني لدخول الجنة، وينسى مسؤولياته، ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طبعا ليس كذلك، الله تعالى أمرنا بجميع الأمور، يعني في الدنيا هنا ليس فقط جمع الحسنات، هناك واجبات علينا أن نؤديها. بعد ذلك طبعا يمكن أن يكون هناك هذا الجزء، لكن أن الشخص يقول أنا عملي الصالح أو حسناتي أجمعها من ذكر فقط لأنه أسهل، ثم يترك الجهاد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك المسؤوليات المختلفة، طبعا هذا يكذب على نفسه. الله تعالى الذكر جعل، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر الأجر العظيم للذاكرين وبعض الأذكار هنا ليرغب فيه، والترغيب في شيء لا يعني استبداله بغيره. عندما حتى في طلب العلم، عندما يقال لشخص مثلا هذا العلم مهم أو هذا لا يعني إلغاء غيره، كل هذه الأمور مهمة. إذا قلنا لشخص مثلا الماء مهم، شربك الماء مهم لصحتك، لأنه يعوض مثلا العرق أو يعوض كل ما يفقد من الجسم، فهذا لا يعني أن الشخص يقتصر على الماء فقط، يترك الأكل ويذهب ويشرب الماء فقط. وهنا للأسف هناك سوء فهم لما يسمى بالترغيبات، فيتصور أن الترغيب إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الترغيب في محل معين يعني هذا إلغاء غيره. هذا مثل ما فعل أهل الكتاب عندما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا الآخر. يقول السيد عبد الملك: الذكر بأنواعه عبادة وقرب إلى الله تعالى، وعليه أجر عظيم، هو عبادة من أهم العبادات وعبادة ميسرة. الذكر بنفسه عندما تقول مثلا سبحان الله هذا ذكر، عبادة قرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع قبول العمل يأتي لك عليه الأجر. الحسنة بعشر، تقول سبحان الله فقط يأتيك الأجر، حسنة بعشر أضعافها في الحال العادي. أما في المناسبات والأوقات التي يضاعف فيها الأجر كرمضان مثلا أو ليلة القدر، يصبح الأجر مضاعفا كثيرا جدا. كلما أكثرت من ذكر الله كلما حصلت على أجر أكبر وقرب إلى الله أكثر، فهو عبادة وقربة وفي نفس الوقت عليه الأجر، أنت تكسب الأجر مع أنه عبادة ميسرة، يمكنك أن تذكر الله في كل أحوالك. وطبعا هذا الأجر هو الذي يجعل الإنسان في الآخرة من أصحاب الثروات، الغنى في الآخرة بحسب الحسنات، حسنة واحدة تساوي أضعاف كل أموال الدنيا، كل أموال الدنيا لا تساوي حسنة واحدة تعطى للمؤمن نتيجة عمله الصالح. ثم ذكر الأثر طبعا الحسنات مع الحفاظ عليها، لأن هناك محبطات، لأن هناك من يهتم بجمع الحسنات ثم بعد ذلك يقوم بإحباطها جميعا بتصرف بعمل إلى آخره، وبالتالي يحرقها كالذي مثلا يبني مصنعا ثم يحرقه، هكذا هؤلاء ذلك الشخص يهتم بالجمع ويهتم كذلك بالمحافظة على عمله. ثم ذكر الأثر الإيماني والتربوي للذكر، فقال: الإكثار من ذكر الله له أثر نفسي في نفسك، في شعورك، في وجدانك، أنت تشعر بالقرب من الله، بالأنس بالله. في نفس الوقت له أهمية كبيرة على مستوى تزكية النفس، وكلما أكثرت من التذكر لله في نفسك وبلسانك وفي قلبك، كلما زكت نفسك، كلما طهرت مشاعرك، كلما كان له أثر إيجابي على المستوى النفسي، طمأنينة، راحة، سكينة، قرب من الله. وفي نفس الوقت ترسيخ معاني الأذكار، هذه المعاني تصبح موحدا، مسبحا، حامدا لمعاني العقيدة ومعاني الإيمان، تصبح راسخة في النفس. وهذه مسألة مهمة جدا في الجانب الإيماني، تسبح الله أكثر، ترسخ في نفسك مسألة معنى التسبيح لله، معنى التكبير والتعظيم لله تعالى، وهكذا بقية الأذكار بحسب ما تفيده وما تعنيه. إذا كان الإنسان طبعا مركزا ويعي ما يقول وينتبه لما يقول. ثم ذكر الأثر النفسي للذكر، فقال: أهميته الكبيرة جدا التي يحتاج إليها الإنسان في تخفيف التوتر، في تخفيف الانفعال، في تخفيف القلق من داخل نفس الإنسان. من أكثر ما يؤثر على الناس في حياتهم هذا التوتر، خاصة في عصرنا، نتيجة الفلسفة المادية، الأفكار المادية، الطمع، اللهف وراء الدنيا، هذا يجعلهم متوترين، قلق، ضيق نفسي، البعض يصل بهم الحال إلى المرض النفسي، أو أن يتأثروا في تصرفاتهم، معاملاتهم، كلامهم، كله مطبوع بالتوتر، ويقول أنا عصبي، ويتصور أن هذا الشيء مخلوق فيه. الله تعالى لم يخلقك كذلك، الله تعالى خلقك سليما، صاحب فطرة هادئة سليمة، ولكن نتيجة الانشغالات، نتيجة تلك الأفكار، تحول الإنسان إلى تلك الصورة. فلذلك الذكر يعيد للإنسان توازنه، ويعيد له هدوءه، ويعيد له طبعا الأذكار نفسها بالمعاني التي تحملها، عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول إن لله وإن إليه راجعون، كل هذه المعاني تجعله متأدبا متواضعا، لأن عادة التوتر والضيق كله بسبب أحوال نفسية، تضخيم لنفسه إلى آخره. لذلك المؤمن عندما يذكر الله، الله تعالى يكرمه بتلك السكينة وبتلك الطمأنينة. ثم ذكر ما يكسبه الذاكر من ذكر من آثار نفسية. يقول: الإنسان بحاجة للإكثار من ذكر الله، لأن هذا يكسبه الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الأمل في الله، لأنه يعلم أن الله عنده كل شيء، وبالتالي يعني لا يخاف، يعني كأنه شخص عنده بنك، يعني الله يعني كأنه عنده بنك، يعني يمكن أن يأخذ منه أي شيء، الأمل في الله. البعض عنده بعض المال في بنك من البنوك، تجده مطمئن لأن لديه مال، رصيد مالي. فنحن بنكنا هو، عندما سأل زكريا عليه السلام مريم عليه السلام، قال لها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني مباشرة بهدوء قالت: هذا من عند الله. وبالتالي هذا الأمر، المؤمن يشعر دائما أن الله سبحانه وتعالى يهبه كل في أي لحظة أي شيء. ولهذا الله تعالى عقب على هذا بقوله: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لذلك المؤمن يشعر أنه ما تحتاج إلى الله، ما تحتاج إلى أي شيء، وطبعا هو محتاج، حتى ورد في بعض الآثار: ادعوا الله ولو لملح بيوتكم. الشخص يحتاج إلى ملح، يقول: يا ربي ارزقنا ملح، فلا حرج في ذلك، وهذا دليل على رجوعه الدائم إلى الله. ثم ذكر ما يكسبه الذاكر من ذكره من آثار نفسية، فقال: إنسان بحاجة الإكثار من ذكر الله، لأنه يكسبه الثقة، يخفف من حالة الضيق والتوتر والقلق، وهذه مسألة مهمة جدا. وأيضا في حالات الانفعال، الحالات التي يكون الإنسان فيها منفعلا وغاضبا ومنزعجا، تلك اللحظة يحتاج إلى ذكر الله، بحاجة إلى أن يذكر الله وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكر الله ليهدأ. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان المؤمن يحس بالإطمئنان عندما يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى الله جل شأنه. ثم ذكر من ثمار الذكر دور الذكر في تنزل المدد الإلهي، فقال: الذكر لله سبب من أسباب رعايته فيما يصرفه عن الإنسان، يعني حتى سواء المدد الإيجابي أو المدد السلبي. المدد السلبي هو أن يسلب عن الإنسان، أن يبعد عن الإنسان كل ما يؤذيه، والمدد الإيجابي هو ذلك الفيض الإلهي، الهداية، الراحة، الطمأنينة، السكينة، وطبعا هذه أهم من الدنيا وما فيها. يقول: أذكار تلتجئ بها إلى الله، تلتجئ في نفسك ووجدانك وتذكر الله بها وتلتجئ إليه بها، فيصرف عنك الكثير من الشرور، الكثير من المصائب، الكثير من البلايا، الكثير من الحوادث، يحوطك برعايته الواسعة، حتى وساوس الشياطين، كما ورد أن الشيطان يخنس، يهرب، يفر إذا ذكر العبد وربه. ولهذا عندما يقول قال جل شأنه: فاذكروني أذكركم. ماذا يذكرنا الله به؟ يذكرنا برعايته، بهدايته، بتوفيقه، بمعونته، بما من علينا به، بما يصرفه عنا. ذكر رعاية من الله سبحانه وتعالى لما يقبله من أعمالنا ويجازينا عليه من الخير إلى غير ذلك. فالذكر عبادة مهمة جدا ومرتبطة بكل الأعمال. ثم ذكر ترافق الذكر مع العمل الصالح وعدم كونه بديلا عنه، فقال: والذكر على أن يترافق معه الاستقامة والتجاء عمل إلى الله، بمعنى ليس بديلا عن الأعمال كما ذكرنا، ليس بديلا عن الأخذ بالأسباب مع توجهك العملي، يعني في حياتك، في اهتمامك، أن يعني تجمع بين الأخذ بالأسباب رعاية للحكمة الإلهية، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى ليبارك لك في تلك الأسباب. أسباب وحدها لا تكفي، نحن نمارس الأسباب ونطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دور الذكر في الحماية من الغفلة، فقال: وهذا يقيك أيضا من مخاطر الغفلة والنسيان، ويمثل حالة نفسية من الوساوس. من أخطر الأشياء على الإنسان كثرة الوساوس والهواجس والمخاوف التي تغزوه من خلال الشيطان والشياطين. الإكثار من ذكر الله يحميك من كل ذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين وقلة ذكرهم. طبعا هذا أيضا فيه جانب سلبي، وهو النفي، إبعاد الإنسان عن النفاق، بإكثار ذكره من إكثار ذكره لله يحاول أو يسير في طريق البوازي أو المبتعد عن خط المنافقين. يقول: وأتى في القرآن الكريم ذم للمنافقين لكثرة غفلتهم عن الله في أنفسهم وفي فهمهم لأمور الحياة وفي واقع عملهم وفي الذكر باللسان أيضا. هم يتركون ذكر الله سواء في سلوكهم أو في مواقفهم أو في بألسنتهم. يقول الله عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ويقول عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم ختم سيد عبد الملك حديثه عن الذكر بما ورد عن الإمام علي عليه السلام في دعاء الذاكرين، فقال: وما أحسن الدعاء. طبعا دعية كما قلنا، الإمام علي، الإمام حسين، كل هذا، الإمام السجاد، كل هذه الأدعية كلها مستقاة من القرآن الكريم، الثقافة القرآنية. يقول: وما أحسن الدعاء الذي ذكره أمير المؤمنين علي عليه السلام، دعاء للذاكرين، دعاء في الذكر لله، في التوجه إلى الله، في أحوال الذاكرين لله سبحانه وتعالى، في أحوال أوليائه، في ذكرهم لله والتجائهم إلى الله. قال عليه السلام: اللهم إنك آنس الآلسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. طبعا هذا كلام مهم جدا في أهمية الذكر وفي الحال النفسية التي تلهم أو ينطلق منها الذاكر، وهي شعوره بالأنس بالله، رجوعه إلى الله. ثم قال: اللهم إن فهت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي، فدلني على مصالح، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. نحن دائما نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعدله، عفوا يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لأن دائما نسأل أن تعامل معنا برحمته، وإلا العدل بدقة فصعب جدا، فنسأل دائما العفو وأن يعاملنا بفضله وكرمه. ثم علق على هذا الدعاء بقوله: الذكر لله أنس واطمئنان وثقة وزكاء للنفس وطهر للمشاعر وترسيخ للمعاني الإيمانية، وبدلا من أن يضيع الإنسان أوقات كثيرة فليكن مما يتعود عليه الإكثار من ذكر الله، وليتعود على الذكر لله في مختلف الأحوال، في مختلف الأعمال، في مختلف المناسبات، في مختلف الظروف، حتى يكون لسانك لهجا بذكر الله. ونلحظ ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال فيما روي عنه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وطبعا هذه المعاني التي دعا إليها السيد عبد الملك طبعا دليل على حقانية المسيرة القرآنية. يعني ذكر الله يعني لم يعني من خلال متابعة الحركات الإسلامية قلما نجد من يهتم بالذكر والدعوة للذكر، فالدعوة لذكر الله. وطبعا هذا ليس في محاضرة ومحاضرة كلام كثير يذكر فيه الدعوة لذكر الله تعالى. هذه سنة رسول الله، هذه دعوة القرآن الكريم، بما أن القرآن يذكر الذكر فالمسيرة القرآنية كذلك تهتم بالذكر وتحرص عليه وبحسب الطريقة التي دعا إليها القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: 27 أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان بغارتين منطقتي التبة الحمراء والخنجر، وخلفت دمار واسع فيهما، وشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف، وست غارات على منطقتي المرزق والفج بمديرية حرب، وخلفت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما استهدف حرس العدو السعودي بنيران أسلحة الرشاشة منطقة الرقم في رازح بذات المحافظة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت امرأة وأصيب مواطنين في قصف نفذه العدو السعودي على منطقة غافرة بالظاهر في صعدة، واستهدف طيران العدو بغارة مديرية شدة وغارة على مديرية بكيل المير، واستهدف بأربع مديرية حرب وأربع غارات مديرية الظاهر، وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.
7: استهدف العدوان بسبع غارات، أول غارة قدام يمكن حوالي سنة ونص، والغارات الأخرى متتالية غارتين بعد غارتين.
8: الطيران محلق فوق رؤوسنا الآن، وهذا كله سبب الطيران الغاشم الذي يضرب الكباري والعصر، ولا ما كبلنا حاجة إلا وضربها.
7: تم استهدافه من قبل الطيران، وإحنا الآن هذا الطيران محلق فوق رؤوسنا، ولكن سنظل صامدون بإذن الله.
8: استهدفوا الطرق والمنشآت والبنية التحتية، حتى الطريق اللي الرسول على حد فيها لأنها من أماطس الأذى على الطريق، لذا انتهكوا الطريق.
9: أبغوا على بلادنا وقتلوا أطفالنا ونساءنا وخربوا المنشآت والكباري وما خلوا أي حاجة وما أبادوها عبادة فادحة.
7: شوف العدوان كيف سواها من كل الكباري ريحها وضرب الطيران الغاشم البربري الهمجي. أقول العدوان النصر آتي اليوم أو غير اليوم، احنا صامدون صامدون، كم ما قتلوا فينا النصر باجي الفرج باجي في أقرب وقت إذا قد أراد الله، فإن الله معانا ولا خوف علينا.
10: رسالتي للعدو إنا صامدون وسنظل صامدون ومهما دمروا فنحن صامدون.
11: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة منطقة الوتدة في مديرية خولان الطيال في صنعاء، كما شن 6 غارات على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف والخسف في مديرية الحزم بالجوف، كما استهدف العدوان ب4 غارات مناطق بمديرية سرواح في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد المواطن محمد عبد الله حمادي إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرقي محافظة الجوف، وأصيبت امرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعيها للأغنام في مديرية كتاف في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي و8 خروقات بقصف مدفعي و68 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدو الأمريكي البريطاني 2 غارات شمال مدينة صعدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا صاروخيا على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وخلف أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
6: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت وحدات المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في موقعي المعنق والكرس في الخوبة، ما أدى إلى مقتل العديد منهم وتدمير آليتين عسكريتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ معسكر أبو المضمى، أدى إلى قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي وحدوث انفجارات في مخزن أسلحة واحتراق عدة آليات، كما قتل وجرح 25 من الجنود السعوديين بغارة استهدفت تجمعاتهم في موقع ملحمة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عديد من المرتزقة مقتلهم بهجوم على مواقعهم باتجاه القرن وعيدة في مديرية نهم، كما قتل عدد منهم وجرح آخرون في عملية هجومية واسعة نفذها الأبطال المجاهدين على تجمعاتهم ومواقعهم في منطقة الجردي بمديرية الزاهر في البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما ضد مواقع وتجمعات المرتزقة غرب عسيلان، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وفرار من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة وتم تدمير آليتين لهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم وتجمعاتهم في أطراف منطقة الهامل بمديرية موزع، كما شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية على مواقع وتحصينات العدو في منطقتي القرن وعيدة في نهم، تمكنت خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير تحصيناتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير طقمين للمرتزقة يحملان عدد منهم بعبوات ناسفة غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنهما، كما أعطب الأبطال 3 آليات للمرتزقة في ذات الجبهة بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة للغزاة بصاروخ موجه شرق مدينة الدريهمي في الساحل، وقتل من كان على متنها. وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين للمرتزقة شمال الخوخة بالساحل بعبوات ناسفة، وقتل من عليهما، فيما استهدفت المدفعية تجمعا لأكثر من 15 آلية للمرتزقة في الجاحل أسفل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 18 مرتزقا في جبهات غرب وجنوب حرض وشرق حيران ومنفذ الطوال، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع الخونة والمنافقين في جبهة قانية، وقتلوا وأصابوا عددا منهم.
12: تم السيطرة على جبل كشعة من قبل الجيش واللجان الشعبية، وكما تشاهدون الآن بفضل الله وعونه والمجاهدين تم السيطرة على الموقع تماما. تم السيطرة على الموقع لك الحمد يا ربي، وكما تشاهدون الآن يا ربي لك الحمد.
11: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، واستهدفت بعملية أخرى هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح. وأكدت القوات المسلحة حينها الاستمرار بلا توقف لإسناد غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي إطار المرحلة الخامسة نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2، واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان، وأنها بعون الله تعالى لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 27 من سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في بيان آخر، نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. كانت العملية مشتركة بين القوى الصاروخية وبين القوى البحرية وسلاح الجو المسير، ونفذت ب 23 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة، وأدت إلى إصابة المدمرات الأمريكية 3 إصابات مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها حينها وإلى اليوم لن تتوقف إلا بوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: افتتح وزارة الداخلية اليوم معرض أمني في صنعاء يبين دور الأجهزة الأمنية في تأمين البلاد وملاحقة الخلايا التجارية التي كانت تنفذ عمليات الغدر في جميع محافظات الوطن وتسعى لدعم وتمويل خارجي للإخلال بأمن البلاد وكسر عدة الدولة. ويحتوي المعرض على بعض المضبوطات التي جرى تحديثها.
1: من واذكر أمعنت في استذكاري للماضي المكتظ بالأخطاء.

جرح إذ بجرح آخر نازٍ على مشفى الحياة وضاري. لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلا بعمر الورد.

0: القوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي. لسنوات عديدة عاشت القبائل اليمنية في معترك الصراعات المفتعلة والثارات المريرة، وكان الحال لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق. معظم القبائل اليمنية كانت ما قبل انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة تخوض حروبا عبثية وصراعات داخلية، في الوقت الذي كانت الأنظمة الحاكمة تغذي تلك الخلافات وتشجعها مستعينة بالدماء اليمنية، وتوسعت النزاعات وانتشرت القطاعات القبلية، وحالة من الخوف والفزع عاشها المواطنون وهم يتنقلون بين المدن، كما يروي لنا ذلك الشيخ نبيه أبو نشطان أحد أبرز مشائخ اليمن الذين عملوا على الإصلاح في ذات البين.
1: في السابق كان هناك الكثير من القضايا، وكان هناك دعم من العدوان وأدوات العدوان في الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الفتن وتوسيع القضايا.
0: العمل على إشغال القبائل بتعزيز أسباب الاقتتال فيما بينها وإبعادها عن حمل هم القضايا الكبرى وجعلها تعيش حالة التيه والضياع من خلال تحريك واختلاق الثارات والنعرات القبلية كان عملا ممنهجا ومدروسا من قبل الأعداء وبتواطؤ واضح من قبل الأنظمة السابقة، وعلى رأسها نظام علي عبد الله صالح، وهو ما يؤكده مسؤول الدائرة الاجتماعية لأنصار الله الأستاذ علي قاسم المتميز.
2: لأن هذه الأنظمة فاقدة للقيم بداية، لم يكن لديها أي مبدأ ولا أساس تنطلق منه لبناء هذا الشعب، وكانت مفرقة من كل القيم ومن الدين ومن العراف ومن الهوية الوطنية ومن حب الوطن، فلذلك لم يكن لديها مشروع لبناء هذا الوطن، كانت مفرقة تماما، فلجأت إلى تمزيق هذا الشعب وإشعال الثارات والفتن استجابة للمؤامرات والتوجيهات الخارجية، سواء السعودية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كانوا كفريق واحد يمزقون هذا الشعب ويشعلون الحرائق في كل مكان، لأنهم ليس لديهم يعني ذرة من إنسانية.
3: فتح السفير الأمريكي آنذاك برنامجا في كل مجالات وشؤون هذا الشعب، من النوافذ الرسمية في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، ثم أكثر من ذلك اتجه إلى الاختراق للحالة الشعبية، وبدأ بتنسيق علاقات مباشرة مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشائخ وبعض الوجاهات، وحاول أن يعزز له ارتباطات مع بعض المناطق، وأصبح يتجه أيضا إلى وجهة أخرى هي المجتمع المدني ليتغلغل من هذه النافذة.
0: من خلال تتبعنا لتاريخ ومسار تلك النزاعات القبلية المفتعلة، ومن خلال ما تكشف خلال مرحلة ثورة 21 سبتمبر وما بعد انتصارها، تبين أن أمريكا والدول الغربية كان لها اليد الطولة في دفع نظام علي عبد الله صالح العميل لتغذية الثارات والنزاعات بين القبائل اليمنية
4: والهدف تفتيت المجتمع والقضاء على ثوابته وتهيئة الساحة ليسهل لهم غزوها واحتلالها. وهذا ما تحدث به الناشط الاجتماعي الشيخ محمد الزلم.
5: الأنظمة السابقة أصبحت تشجع هذه الثارات والنزاعات والخلافات القبلية، هي ليست يعني محبة للشعب اليمني. الأنظمة السابقة هي كانت أدوات مسخرة لتسهيل عمل الغرب، وكذلك تسهيل عمل من تدعي بالعروبة، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الذي أصبحت في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي مكشوفة بتطبيعها مع إسرائيل وأمريكا. فكان في ذلك الوقت هذولا الدول الغربية والدول التي تدعي العروبة تسخر القيادات اليمنية في الأنظمة السابقة بأن يلهو الشعب اليمني بالنزاعات والخلافات والثارات، ولكي يدمروا ثوابت وضوابط الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، وكذلك لكي ينهار الشعب اليمني باقتصاده وينهار سياسيا.
3: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قدائي واستعماري وطمع. وهناك دوافع كثيرة تدفعهم، وهي بالتأكيد غير مشروعة، للتركيز على اليمن، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الجغرافي لهذا البلد والثروة الوطنية الهائلة التي لا زالت موجودة في باطن الأرض وفي ظاهرها، لم تستثمر بعد ولم يستفد منها هذا الشعب بعد. وكذلك التركيز على الإنسان اليمني فيما يمثله من أهمية، لأنهم يعرفون أن هذا الشعب إذا كان في وضعية متحررة فهو شعب يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير بحساب هويته الإيمانية ودوره التاريخي على مستوى واقع الأمة ككل، وأن يكون عضوا في الأمة الإسلامية فاعلا ومميزا وذا دور مهم.
4: كادت القبائل اليمنية بعمل الأنظمة العميلة والمرتهنة للخارج أن تدخل في النفق المظلم لتعيش عصر الغاب، غير أن ثورة 21 سبتمبر أضاءت بنور الله للشعب اليمني طريقة وأعادته إلى سابق مجده، فكانت القبيلة اليمنية رائدة التغيير حيث أحدثت نقلة نوعية في المشهد.
1: الحمد لله، بعد أن أتت المسيرة القرآنية وبعد ثورة 21 سبتمبر، يعني حصل هناك فرق كبير جدا. فكان في السابق لا يستطيع الإنسان السفر من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية إلا بصعوبات شاكة، وهناك كان يوجد القطاعات القبلية يعني عند انعدام الأمن وانعدام الاهتمام بحل القضايا. فكان المواطن لا يجد نفسه إلا واقفا في الطريق وينهب ورد ومرت ما يسمى في القبيلة. فهذا بفضل الله وبالمسيرة الوجود المسيرة القرآنية أنصفت كل مظلوم وابتعدت هذه القطاعات وحلت الكثير من القضايا.
4: وضع اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 لم يعد كما كان قبلها، حيث صار القضاء على منابع الفتن والاقتتال أولوية عمل قيادة الثورة. فكانت توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عملية في إنهاء الخلافات والثارات والإصلاح بين الناس، انطلاقا من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة. فتحرك المخلصون من أبناء الشعب اليمني العزيز في ظل ثورتهم المنتصرة لوأد أحد أهم وأبرز أهداف المعتدين وعملائهم، فحلت الكثير من القضايا وتلاشت الكثير من الخلافات، وحافظت الثورة وقيادتها على لحمة القبيلة وتماسكها لتظهر في أبهى وأنقى صورها.
3: أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفاتة إليها العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء.
4: العام 2015 للميلاد، الشهر مارس، اليوم 26، الحدث عدوان أمريكي سعودي إسرائيلي إماراتي على اليمن في تحالف ضم أكثر من 17 دولة، لم يقتصر على شن حربه العسكرية التي فشلت أمام وعي وصمود الشعب وتحركه في مواجهتها، بل تآمر وفق خطط مدروسة ماليا واستخباراتيا في تفكيك المجتمع وتمزيقه،
6: تشجيع القبائل السنية، تشجيع القبائل التي ضد هذا الخط، دعم القبائل السنية بشكل واضح لا يقبل الجدل، دعم الأحزاب التي ضد الحوثي، تحييد المؤتمر الشعبي العام أو التفاهم معه، يبقى الحوثي في الساحة مفردا.
4: استمرت محاولاته في إحياء النزاعات بين القبائل اليمنية مستعينا بثلة رخيصة وعميلة، لكنه بفضل الله وحكمة قيادة الثورة والوعي القرآني لمشائخ ووجهاء اليمن الأحرار لم يحصد الأعداء سوى الحسرة والخسران، وباءت مؤامراتهم الكيدية وجهودهم الماكرة بالفشل والانكسار.
7: وإحنا جينا بالهجيم وبالعقائر والنزايل لأولياء الدم طالبين منهم العفو والمسامحة.
8: الجميع إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتعاون ومواجهة العدوان الذي يستهدف النساء والكبار والصغار، ونبذ العداوات الداخلية
9: ونوجه سلاحنا ضد العدو الخارجي كلمة واحدة.
10: وصلنا لكم 2 سيارات تحكيم لا العبسي فيما طلبتوا، وهذا اليوم وصلنا براسين بقر ومليون ريال مهجم ومحكمينكم ومقدمينكم ولو رضاكم في دمائنا.
11: الجميع كلنا يعني قبائل وحكومة، كلنا لبعضنا البعض وكلنا في موقف واحد، وهذا الذي حصل هو كما قال شيخنا وما هو شيء عقيدة. أنتم قد بديتوا وجيتوا بما جيتوا وتكلمتوا ما تكلمتوا به، وحياكم الله ومبيضين وكثر الله خيركم وعافين لوجه الله، ونريد منكم من الغرماء يمين السواء على الإهمال.
12: وكنا أبناء شرع السلام عفونا وتنازلنا بدم الشهداء.
13: اليوم تم العفو من قبائل شرع السلام لوجه السيد عبد الملك، كانوا قبائل عند حسن الظن وأعلنوا أنهم سيضحوا بالغالي والنفيس.
14: موقفكم اليوم هو موقف بطولي، موقف يساوي تلك المواقف التي في الجبهات، لأنكم بهذا الموقف توحدوا الجبهة الداخلية التي يجب أن يفهم فيها الجميع بأن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة إنما قال سيعتمد على شق الصفوف فيما بين أبناء الشعب اليمني، المواجه للعدوان، نقول له ها هم أبناء بني مطر وأبناء الحيمة وقفوا اليوم ليتحدوا.
4: إن من أبرز عوامل تماسك الجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراقات تمثل في الوعي والبصيرة القرآنية التي عكستها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعطت فرصة حقيقية للقبائل من أجل حل الكثير من خلافاتها لتتوجه نحو العدو الحقيقي وتتفرغ لمجابهته والتنافس على مواجهته في جبهات العزة والبطولة.
3: العمل على معالجة المشاكل الجبلية والنزاعات الجبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء لتدمير السلم الاجتماعي وإغراق الناس في نزاعات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. فإن شاء الله من خلال تفعيل الوثيقة الجبلية، وثيقة الشرف، يكون هناك جهود للحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على أو تحصين الجبهة الداخلية.
4: لقد كان لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأثر الملموس والاستجابة العملية، فقد تسارعت من يوم إلى آخر تحركات المشائخ والوجهاء للملمة صفوف القبائل اليمنية، ومعهم تسارعت وتيرة الإصلاح بين أبناء المجتمع ولملمة الجراحات وإخماد الفتن، وبكل حرص ومصداقية، وكله لله وفي سبيله.
5: نجحت هذه الجهود بقيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمساعي ورعاية الأستاذ المجاهد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك رئيس الدائرة الاجتماعية بأنصار الله الأستاذ علي المتميز، الذي فعلا سخروا الكثير من أوقاتهم في الإصلاح ذات البين، لأنه العدوان كان يراهن على هذه النقطة. إلا أن نجحت هذه الخطوات التي قاموا بها قائد الثورة وقائد المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس السياسي ورئيس الدائرة الاجتماعية والمشايخ الشرفاء والشخصيات الاجتماعية، حيث أن هذه النقطة الأساسية التي دمرت العدوان وأنهار العدوان وتعتبر هزيمة كبرى في الجبهة التوعوية والجبهة الجبلية.
2: التفرقة هو شعار وأسلوب وتكتيك لدى بريطانيا بداية، ثم الأمريكان والإسرائيليين من بعدهم. فالعدو اليوم وعملاءه وأذياله سواء داخل الشعوب أو من قد خرجوا يراهنون بشكل كبير جدا على تفرقة وإشعال الحرائق بين المجتمع اليمني. لكن إن شاء الله بفضل الجهود المخلصة لدى جميع كل من يتحرك في مجال التصالح الاجتماعي وعلى رأسهم التوجيهات العليا للسيد القائد حفظه الله، أن مؤامراتهم ستبوء بالفشل.
8: اليوم كقبائل لها موقف مشرف وعظيم وأساسي في صمود هذا البلد وفي تماسك هذا الشعب، معنيون بكل ما من شأنه أن يعزز حالة الصمود وأن يحصن الوضع الداخلي، لأن الأعداء يحرصون على اختراق الوضع الداخلي ويستغلون العناوين ويستغلون الذين هم في واقعهم من ضعاف الإيمان ومن قليل الوفاء، يستغلون البعض من السذج ليتحرك تحت عنوان هنا أو هناك. وثيقة الشرف القبلية هي تهدف إلى تحصين الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دورها اللائق بها، لأن تضحياتها كبيرة وعطاءها كبير ومواقفها عظيمة ومشرفة.
9: لم تحل ولا 5% في ظل النظام السابق المتغطرس المتعند الذي كان ينحر بين الأخ وأخيه وبين القبيلة والقبيل وبين الأسرة والأسرة وبين العشيرة والعشيرة.
15: وهذه القضية كانت امتدادا من تاريخ النظام السابق. اليوم اتجاه الجبهة إن شاء الله اتجاه العدوان جميعا،
9: مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية رجال وايله ومن بينها يرحبوا بكم على العين والراس ومبرين جامحين متنازلين لوجه الله.
16: اتنازلنا في ابني عفو لوجه الله العنتر شداد جاي تعبان وديناه لوجه الله لوجه الحاضرين ووجه سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: هناك نقاط متعددة تم التوقيع عليها وتشريفها، ونحن نكلف قيادتي المحافظة في تنفيذ كل ما تم في هذا الحكم بكامله وعليهم متابعته، ونحن إلى جانبهم في كل ما قد تم.
1: اليوم نشكر الأطراف القبائل التي ساهمت في التسامح فيما بينها البين، والشكر لكل من وجه.
2: حل هذه المشاكل هي توحيد الجبهة الداخلية واستعداد الجميع لمواجهة العدو الخارجي.
3: الذي دامت هذه القضية حول 30 سنة سار حوالي 76 قتيل و350 جريح،
4: وأمام أولئك المعتدين الغازين الذي حاولوا أن ينالوا من اليمن، ولكن هؤلاء هم اليمنيون، هؤلاء هم الصافي الذي عقبوا أمام أعتى الأعداء.
2: اليوم يعتبر بداية قوية وحجر أساس قوي، والدليل على هذا أنها وصلت بني عمر ومغرب عنس زامل واحد وصف واحد.
5: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على يهود الناس.
6: يشير الشيخ نبيه أبو نشطان إلى أن قبائل اليمن اليوم باتت تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى من الثارات بين القبائل اليمنية في طريقها نحو الزوال والتلاشي.
7: العدوان صح دمر البلاد وقتل الأطفال والنساء، ولكن جعل في نفوس أبناء اليمن يعني وازع داخلي للتجمع ولتوحيد الجبهة الداخلية والتغاضي عن الجراحات وعن القضايا، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا في كل أنحاء اليمن، قضايا يعني كان لها أكثر من 50 عام ومن 60 عام ومن 70 عام، فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا، وهذا يعني بناء للمجتمع وفي تماسك المجتمع.
8: عاما متميزا بعون الله سبحانه وتعالى بالمزيد من الانتصارات والصمود والثبات والتماسك، وأيضا العناية فيه بتحصين الساحة الداخلية، تحصين لها من الاختراق الإعلامي والتأثير التضليلي من كل فئات الدجل والكذب والافتراء والتضليل، والحماية أيضا لهذه الساحة من المشاكل الداخلية التي تغذيها أطراف على علاقة بقوى العدوان، سواء مشاكل بين القبائل أو نزاعات على الأراضي أو مشاجرات وخصومات أو مشاكل ثأر أو غير ذلك. التحصين من خلال النشاط التوعوي والتحصين بإنزال وتفعيل دور الوثيقة القبلية برعاية رسمية، هذا سيساهم في تحصين الساحة الداخلية بإذن الله.
6: أيقنت دول تحالف العدوان على اليمن بهزيمتها وسقوطها في ظل تقدم موقع اليمن في التصدي للعدوان، إلا أن هذه الدول ما تزال تسعى بمحاولات إعادة النزاعات وتغذية الصراعات مجددا، وذلك عبر أدوات جديدة، ما يستدعي القبائل اليمنية إلى الوقوف بكل وعي وحكمة أمام طرق وأساليب العدوان الجديدة، وهذا ما يضمن تخييب آمال دول التحالف وتوجه القبيلة برجالها صوب العدو الحقيقي لليمن، وهو العدوان الأمريكي السعودي وكل المتحالفين معه من المرتزقة في الداخل.
9: ولا بد أن يتحرك الكل في خماد هذه الثارات التي العدو بكل ما أوتي، وإلى الآن هناك مؤامرات تكشف بأنه لا زال يشعل الفتن بين القبائل، ولديه خبرة كبيرة، خبرة 50 سنة أو 60 سنة وهو يمزق هذا الشعب اليمني، فالموضوع سهل لديهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي الذي حصل لدى أبناء الشعب اليمني العظيم حلت الكثير من القضايا، وتوقفت كذلك النزاعات والقضايا، والكل متوجه لمواجهة هذا العدوان الظالم.
7: عندما دخلت المسيرة الحمد لله تم حل الكثير من المشاكل وهي كثيرة بالمئات، وهناك آلاف من القتلى التي تم قطع القضايا وإنهاء قضية الثارات في كل القبل وفي كل المديريات وفي كل المحافظات، يعني لا يتسع الوقت لشرح وتعداد تلك القضايا. خلاصة الأمر أن هناك جهود جبارة وتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله، كان له الدافع الأبرز والتأثير القوي والرافد الذي جعلنا ننطلق إلى حل هذه القضايا، ووجدنا التجاوب والاهتمام في كل المحافظات وفي كل المديريات حتى تم إنهاء تلك القضايا التي لها عشرات الأعوام وسقط فيها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.
10: أهلا وسهلا، رفعونا رؤوسنا ما يثوبه وما يثوبه يعني مرجوع، وأقول لكم بإننا عبينا عرض لله في الله.
11: طيباً ألف شكر لكل من حضر من شيوخ وأعيان في هذه المديرية، وألف ألف مبروك للجميع، وأنا واحدة منكم جزءا لا يتجزأ من هذه المنطقة،
12: وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يدل على وعي الأمة.
13: وكما تعودت القبيلة اليمنية بالعف عند المقدرة وفي التصالح والتسامح وتوحيد الكلمة، كلمة القبائل كلها لمواجهة العدوان هذا الغاشم الظالم.
14: اليوم وبحمد الله تحقق ما لم نكن نتوقعه من صلح شامل نقي مصف عادل بيننا وبين أخواننا الشرفاء من قبيلة بني قطيش، ونقول لبني قطيش ما أصابكم أصابنا وما عليكم هو علينا، مالا واحد ووطنا واحد وجسدا واحد.
1: أمركم على رؤوسنا وعيوننا وطلبكم مقبول ومنفذ مهما قلتم، فنحن في خدمتكم ولن نتأخر أو نتوانى عما توجهون به أبدا.
12: ونعلن للجميع لأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل أننا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان، وأننا يدا واحدة، وأننا متصالحون يمنيون أهل الحكمة والإيمان.
15: نشكر أبناء هذه القبيلة الأبطال، ونشكر بنو قطيش وبنو سقيع على ما قاموا به من احترام لبعضهم بعض ومن التآخي، وعلى الالتزام بالصلح وعلى إسقاط كل العيوب والعتوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمهم وشجاعتهم.
6: جهود جبارة ونجاحات اجتماعية فريدة حققتها ثورة 21 من سبتمبر في إطار محو الثارات والقضاء على النزاعات القبلية وتوحيد صفوف القبائل اليمنية لمواجهة العدوان تحت راية ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حيث عكس كل ذلك مدى الفارق بين أنظمة عميلة أرخصت نفسها للخارج وبين قيادة وأمة قرآنية قائمة على هدى الله ضمنت لليمن أن يكون حراً لا يخضع لاحتلال أو وصاية، وتوجهت باستمرارية حاملة الروح الثورية للتحرك الصادق مع كل أحرار القبائل اليمنية نحو النصر المحتوم بوعد الله.
16: اليوم هناك الكثير من القبائل في هذا البلد تذكرنا بالأوس والخزرج، تذكرنا بالأنصار، وهي كما كان الأنصار نرى في رجالها أنهم صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نرى في رجال شعبنا ونساء شعبنا هذا الشعب المؤمن، هذا الشعب الذي ينتمي للإسلام انتماء أصيلا، هذا الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. نرى في الكثير الكثير من رجاله ونسائه في عطائهم في صبرهم في روحيتهم العالية في مواجهة التحديات والأخطار، في عزتهم وكرامتهم وشموخهم مع كل ما يعانون. نرى فيهم مجتمع الأنصار، ذاك الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى عند الظروف القاسية. قوم لا تحنيهم ولا تركعهم ولا تخضعهم الظروف القاسية ولا الشدائد، فهم الصبر، هم الصابرون، وهم الأعزاء في كل الأحوال والظروف.
6: إن ثورة كثورة 21 من سبتمبر قائدها علم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثوارها هم أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج. جدير بها وبمحطاتها الثورية أن تصبح وعن استحقاق دروسا تدرس في أرقى الأكاديميات الاجتماعية بالعالم، سيما وصوتها الهادر ما يزال يصدح بصوت الشعب والقبيلة من منبرها الثوري الأول إذاعة سام أف أم. ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد خيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي يا مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فعاليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد فعل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخ كيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا إعمارها ويعيد تدميرها، ويعيدوا إعمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالة من تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلنتوا بثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار، ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالف فاق تسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما بتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار
1: لنقول هل نحن مستعدين أن لا نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا، فما هو الجواب وعلى من يقول ماذا نعمل؟
0: أقول لكم أيها الإخوة، افرحوا، ألستم تملكون فرقة أن تنادوا الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الموت لأمريكا،
2: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
2: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
2: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
2: النصر للإسلام.
3: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
4: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، حضرت قضية الحرية والاستقلال بوصفها جوهر العدوان على اليمن وحق شعبه في امتلاك قراره وثرواته وصياغة مستقبله بعيدا عن الوصاية الخارجية. وجاءت سنوات العدوان والحصار شاهدة على كلفة التآمر حين تتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة للتدخلات، فتثقل حياة الناس بالغارات والقيود الاقتصادية وتضييق سبل العيش واستنزاف مقدرات الدولة والمجتمع. ويبقى المخرج السياسي معلقا على وقف العدوان ورفع الحصار واحترام سيادة اليمن وحق شعبه في موارده وقراره، وعلى علاقات إقليمية تقوم على الندية وحسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم استقطاب القوى الدولية هنا أو هناك. فكلفة السلم أقل بكثير من دفعها إلى مرتزق باكستاني أو تركي أو أي كان.
3: المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم، فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك. وأي شعب في العالم، أي شعب حر، ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها. هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف لشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها.
0: سام في أسبوع.
2: نصيحة أسدها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله لكل من تركيا وباكستان، تناولها الزميل حمود محمد شرف في هذا التقرير.
4: يواصل العدو السعودي المجرم عدوان.
5: في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالعدوان على اليمن، تتجه الأنظار إلى مواقف الدول التي تربطها علاقات سياسية وأمنية بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها تركيا وباكستان.
6: نحن ننصح.
5: وفي هذا السياق كان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد وجه رسائل نصح مباشرة إلى أنقرة وإسلام أباد بعدم الانخراط عسكريا في الحرب على اليمن، داعيا إياهما إلى تغليب منطق الحوار والحلول السياسية على الحسابات العسكرية.
6: ننصح التركي.
5: وتبرز تركيا في هذه المعادلة بوصفها دولة تجمعها بالسعودية علاقات ومصالح مشتركة، إلى جانب ارتباطها معها بما أسمي اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع في أغسطس آب الماضي، فيما تواجه أي مشاركة عسكرية مباشرة من تركيا اعتبارات سياسية وبرلمانية وشعبية، بحسب ما أوضحه رئيس حزب النصر التركي أوميد أوزداغ.
7: هذا الاتفاق لم ينشر بعد، كما لم يعرض على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ولم يصادق عليه البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة به. يا سيد هاكان فيدان، لا يمكنكم جر تركيا إلى مغامرة ظالمة وغير قانونية، لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان في العالم. بصفتنا حزب النصر سنقف ضد هذه العملية التي تتحدثون عنها. دعني أتساءل يا هاكان فيدان، من هو العدو الأول للحوثيين؟ أليست إسرائيل؟ فلماذا تريدون محاربة الحوثيين إذا كانت إسرائيل عدوكم أيضا؟
6: ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب.
5: أما باكستان فتواجه معادلة أكثر تعقيدا، في ظل الجدل حول احتمال انخراطها مع السعودية عسكريا في العدوان على اليمن، حيث برزت في باكستان مواقف سياسية وشعبية رافضة لتوسيع دائرة الصراع، بالتزامن مع رسائل النصح التي وجهها السيد عبد الملك، والتي يقرأ دلالاتها الكاتب والإعلامي الباكستاني روح العباس حسين.
8: كلمة السيد عبد الملك الحوثي لكلا البلدين تركيا وباكستان أتت في وقتها، والكلمة كانت موعظة لكلا الحكومتين. الموقف الرسمي الباكستاني لحد الساعة هو موقف جيد. باكستان تدعي كلا البلدين اليمن والسعودية لتبني الحوار، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاع ما بين السعودية واليمن.
5: بين الموقفين التركي والباكستاني، تبرز حسابات سياسية وأمنية متعددة تحيط بأي انخراط عسكري مباشر مع السعودية في اليمن، فيما يدعو اليمن أنقرة وإسلام أباد إلى الاضطلاع بدور إيجابي باتجاه تسوية سياسية تنهي الحرب والحصار على اليمن وتحفظ أمن شعوب ودول المنطقة، بدلا من توسيع دائرة الصراع وتعميق الانقسامات لمصلحة الكيان الصهيوني. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام FM.
0: سام في أسبوع
9: يمني حر.
2: وهنا قراءة لليمني الحر الأستاذ محمود خليل لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
10: طلع علينا السيد القائد
11: عبد الملك بدر الدين الحوثي عانه الله وقواه في كلام جميل، كلام في منتهى الروعة، يعني خطاب ينم عن عقلية ناضجة، عقلية فاهمة واعية مدركة، ليس فيها هذه العنجهية حق بعض الزعماء والقادة، وليس فيها هذا الغرور والتشتق، كلمة في منتهى الجمال، بعقلانية، بتواضع، بحنكة، بهدوء، يعني يخاطب العالم كله بأنه اللي حصل على اليمن ظلم، ظلم وأي ظلم، ولكن هناك النفاق العالمي والنفاق السياسي الموجود عندما يخاطب باكستان وتركيا يقول لهم إيش اللي يعني يجعلكم تتحالفوا مع السعودية ضد اليمن، أو ممكن تعملوا أي شيء ضد اليمن. إحنا لا ننصح، لأنه إحنا مسلمين في الأول والأخير، إحنا مسلمين، وباكستان دولة مسلمة عزيزة علينا وغالية على قلوبنا، حاجة من هذا القبيل، كلام فيه عقلانية وفيه رزانة وفيه مفهومية وفيه إدراك. يعني لما يقول لتركيا يقول لها يا تركيا أنت يعني إحنا بيننا وبينكم أشياء وشويات، فأنت دولة مسلمة وأنا دولة مسلمة، والسعودية لا يهمها الإسلام ولا يهمها المسلمين، بما معنى يعني، فلولا قدر الله في يوم من الأيام بني الصهيون اعتدى عليكم، أول من عيقف معكم هم اليمنيين، وعيدوا دماءهم جنب دماءكم، وعيضحوا بأرواحهم من أجلكم ضد هذا الوباء والفيروس اللي زرعوا لنا في الشرق الأوسط اللي هم بني صهيون، واللي زرعتها بريطانيا وأوروبا وقواها أمريكا بعدين. فأول من عيقف معكم اليمنيين، السعوديين لن يقفوا معكم إطلاقا، السعوديون أقرب للصهيون منهم إليكم، أقرب إلى الصهيون أكثر بكثير، وما فيش عليهم ركنة آل سعود، لأن مملكة العجين والهجين والغباء يعني قالها واحد، قال لو هناك سمة أو صفة للفشل لكان سعوديا، وأنا أقول لو كان هناك سمة أو صفة للفشل سيكون خليجيا، لأنه الخليج للأسف الشديد بأموالهم وبثرواتهم وبعنجهيتهم وظفوا كل الأموال لتدمير الوطن العربي. يعني موضوع ترامب هذا، القدر هذا، عندما يتكلم لك أنه كل ما يقول هذا ما عاد يسلحنا مع إيران، ما عاد نسمح لنا، يعني إيه أنه شلل 5.5 تريليون من الخليجيين عشان ما يخليش إيران تنتج سلاح نووي، وعتنتج غصب عنك في يوم ما عتنتج، يعني غصب عنك وعن الخليجيين. لكن أنا اللي بنقوله أنا أنه يعني كلام الأخ القائد يعني كان في منتهى الحكمة ومنتهى الجمال، فما بش فيه هذاك العنجهية ولا فيه هذاك الغرور، وكان كلامه في منتهى الجمال ومنتهى الروعة.
0: سام في أسبوع
1: منبر سام FM.
2: من المهم أن نتذكر كيف كانت الدولة اليمنية التي خضعت للخارج منذ 26 سبتمبر 1962 حتى 21 من نفس الشهر ولكن عام 2014. بين هذين التاريخين صورة جلية لما كانت عليه اليمن وماذا كان يراد لها في المستقبل. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام FM.
12: الكل كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي بدءا برئاسة الجمهورية، إلى الوزراء، إلى رئاسة الوزراء، إلى من دونهم، كلهم كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، وهو الذي يعين، وهو الذي يفصل، وهو الذي يحدد السياسات والتوجهات، وهو الذي يقرر، وهو الذي يقرر. حتى بلغ بهم التدخل إلى أن شروا وجمعوا السلاح اليمني من جميع الأسواق والقبائل من أجل أن يبقوا اليمن ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يقاوم أحدا، كل ذلك شاهدتموه وعاينتموه واطلعتم عليه، وما كان حديثا يفترى بل كان وقايعا، شاهدها الناس وعلمها الناس وفهمها الناس، وحسوا بالمذلة والإهانة حين يأتي السفير الأمريكي ويأتي الضباط الذين كان يرجى منهم أن يكونوا أكثر حفاظا على سرية السلاح اليمني وعلى الحفاظ عليه وعلى المحافظة عليه. جمعوا السلاح وأتى السفير الأمريكي بنفسه ليشرف على تلف هذا السلاح وإزهاق هذا السلاح، دمروا السلاح. أتى عمار بن محمد عبد الله صالح ومن كان معه وجمعوا الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي، وأتلفوها، والتي فريت من أموال اليمن، من عرق جبين الشعب اليمني، من قوت الشعب اليمني، اشتروها من أجل الدفاع عن اليمن، أرادت أمريكا أن تتلف، فما كان لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وجمعوا السلاح وأتلفوا السلاح في قضية يندى لذكرها جبين الإنسانية للأسف الشديد. هذا هؤلاء من كان يرجى فيهم أن يكونوا الحفظ على الشعب اليمني وعلى عزة وكرامة الشعب اليمني وعلى صيانة القرار وسيادة الشعب اليمني، هكذا عاشوا مع الشعب اليمني وهم من أبناء جلدتنا. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بتلك الأيام التي حدثت إبان ما يسمى بعهد عبد رب منصور وما جرى فيها من أحداث، وتلك السلسلة الطويلة الطويلة الممتدة التي ما كانت لتقف لولا ثورة 21 سبتمبر، حين استهدفوا الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية وقتلوهم واغتالوهم في أكثر من مكان وأكثر من شارع وأكثر من حي. تلك الانفجارات التي سواء استهدفت فيها المساجد واستهدف فيها المصلون وما فرقوا فيها بين محارب ومدني وسلمي، واستهدفوا الناس، استهدفوا الناس في العرض، واستهدفوا الناس في ميدان السبعين، واستهدفوا الناس عند كلية الشرطة، واستهدفوا الناس في ميدان التحرير، واستهدفوا الناس في كل مكان، وسقطت الطائرات أكثر من 12 طائرة، ووعز سقوطها إلى مجهول، نسب سقوطها إلى مجهول، مجهول، مجهول، مجهول، من أسقط طائراتنا؟ من تسبب في إتلافها وإحراقها وسقوطها على رؤوس المدنيين؟ من فعل ذلك؟ كل ذلك نسب إلى المجهول، ولم تنسب إلى جان واحد ولا إلى مجرم واحد. قتل الناس بدم بارد، استبيحت دماء الناس وأعراض الناس، حتى إن منتسبي القوات المسلحة ومنتسبي قوات الأمن ما كانوا ليجروا أن يلبسوا الزي الرسمية خوفا من أن يستهدفوا. وصل بهم الحال إلى أن وصل الخوف إلى من يرجى منهم أن يؤمنوا الناس، القوات العسكرية المسلحة وقوات الأمن. هذا من باب التذكير بأيام الله، ليعرف الناس مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله تعالى خلصهم من ردة الاستعباد ومن ردة الوصاية ومن ردة الذلة والمهانة التي كان الناس يعانونها. ولا تنسوا ما كان الشعب اليمني مستهدفا به من الحرب الناعمة ودخول الأجانب وفتح المراقص والسيانم والملاهي وبيوت الدعارة وشبكات الدعارة والخمور والفجور والسفور، هذا كله كان حاصلا، لا ينسى ذلك أحد. لا تنسوا أبدا أنه كان يقام الحفل الفني الساهر بوجود وحضور كثير من وزراء الدولة ورئيس وزراء الدولة وربما رئيس الدولة، وترقص الراقصات والمغنيات وهن سافرات متبرجات أمامهم بعد أن استفتحوا هذا الحفل الفني الساهر كما قالوا بآيات من الذكر الحكيم. لا تنسوا كل ذلك، لا تنسوا ما كان اليمن عليه وما كان يرجى له وما كان يطبخ له وما كان يكاد له لولا أن الله تعالى علينا، لولا أن هدانا الله، لولا أن نصرنا الله، لولا أن أعزنا الله، لولا أن أكرمنا الله. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار.
13: سام في أسبوع.
2: في ذاكرة الجزيرة العربية صفحات ثقيلة من الدم تمتد من نجد وحائل والقصيم إلى الحجاز ومواطن القبائل، حيث رافقت حملات التوسع الوهابي العسكري عمليات قتل ونهب وإخضاع للمدن والقبائل وتركت الطائف واحدة من أكثر صفحات تلك المرحلة قسوة حين دخلتها القوات الوهابية السعودية سنة 1924 وخلفت وراءها قتلى بين السكان بالآلاف وبيوتا منكوبة وأملاكا منهوبة. وتتابعت سنوات الدم حتى امتد النفوذ إلى مكة والمدينة وجدة، فأخذت خارطة الدولة الوهابية السعودية تتسع فوق أرض مثقلة بضحايا الحروب والغزوات. وفي نجد وحائل والقصيم ظلت القبائل والمدن تدفع كلفة عدوان آل سعود حتى غدت السيوف وسيلة لرسم الحدود الجديدة. هكذا نشأت الدولة السعودية الوهابية الإجرامية، حيث كتبت دماء أبناء الجزيرة جزءا من ذاكرة تاريخها التي لا تمحوها الخرائط ولا تغيرها الروايات المزيفة لدولة آل سعود التي قامت على جبال من الجثث وأنهار من الدماء من نجد إلى الحجاز وحتى العراق واليمن. المجاهدان عبد الله الحيفي وحمود شرف يكشفان جزءا من تفاصيل الضحايا وعدد المجازر التي ارتكبها قطاع الطرق السعوديين بمساعدة البريطانيين.
14: أبرز المجازر والأحداث الدموية التي ارتكبها آل سعود: مجازر الحجاز
15: والقصيم، قتل أهالي حائل وقبيلة شمر للتغلب على ابن رشيد وإخضاع المنطقة.
16: 10,000 قتيل في حائل وقبيلة شمر، معركة النيصية والوقيد والجثامية، أحداث متفرقة في حائل.
14: ذبح أفراد عشيرة آل أسلم من قبيلة شمر،
16: 410 قتيل من آل أسلم شمر.
14: ذبح أبناء قبيلة عنزة عقب رفضهم دعوى انتساب آل سعود إليهم.
16: في بيضاء نثيل، مذبحة بيضاء نثيل، 513 قتيل من قبيلة عنزة.
14: تصفية جماعية للسكان والقبائل بالمنطقة،
16: قتلوا 411 مواطن
14: شرق حائل.
16: شرق حائل، مذبحة أم غراميل،
14: ذبح المجموعة وتصفيتها في منطقة الغوطة.
16: في حائل 375 قتيل.
14: تصفية قادة وأفراد جيش الإخوان بعد ثورة ضد الملك عبد العزيز،
16: 5,000 في نجد في السلبة وأم الرضمة.
14: قتل أبناء وشيوخ قبيلة العجمان،
16: أكثر من 3,000 من قبائل العجمان في الأحساء ونجد.
14: تدمير القرى وقتل الأهالي عقب دفاع الشيخ عبد الله بن فاضل عن عرضه وضد تجاوزات الخدم،
16: 7,000 قتيل وتدمير 70 قرية في وادي بني مالك في الطائف، وقبلها أكثر من 7,000 قتيل وتشريد 10,000 شمال الحجاز في ديار بني عطية
14: والحويطات.
16: نعم،
14: والقضاء المسلح على قبائل الريف بجنوب الحجاز،
16: 1520 قتيل من قتائل الريف، جبل القهر، قبائل الريث، مجزرة جبل القهر في 53.
14: أحصائيات وشهادات عامة لجرائم ومجازر آل سعود إجمالية الضحايا،
16: باقي المجازر حق الحجاج، مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة. في الثمانينات كفعلوا بالإيرانيين، قتلوا 3,000 حاج إيراني،
14: حرقوا الحجاج في الخيام، يقول لك كهرباء مدري ما هو
16: ولا هذاك مصورة موثقة وهم بيحقوا الحجاج ويكترون في الشوارع
14: الإيراني،
16: قالوا الموت الأمريكا.
14: إجمالية الضحايا، يذكر المرجع أن مجموع القتلى في المجازر الجماعية والفردية تجاوز 1,000,000 نسمة،
16: تجاوز
14: في مختلف مناطق الحضر والبادية جرائم آل سعود. العقوبات والترهيب، وثق المرجع قطع أيدي وأرجل أكثر من 75,000 شخص، جلد أكثر من 500,000 شخص في الساحات العامة، ورجم أكثر من 10,000 شخص
16: على باطل، بس منازع للحكم وتصفية الكرسي.
14: النزوح والتشريد، نزوح وهروب أكثر من 3,000,000 نسمة من شبه الجزيرة العربية نحو العراق والدول المجاورة ومصر والشام منذ العام 1901. شهادة حافظ وهبة، أورد المرجع شهادة للسفير السعودية الأسبق بلندن حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين، ينقل فيها حادثة قطع رؤوس مسجونين من قبيلة مطير وإحضار رؤوسهم على مائدة الطعام أمام شيوخ بني عمومتهم الذين جاءوا للاستشفاع فيهم. إبستينيين،
16: شياطين يعني، ما ها مجرمين أعداء الله ورسوله، يعني
14: الدماء
16: بس ما تفعلوا بنا احنا اليمنيين بس، والله ما تقرشوا لا بقول لهم، يعني منع يقول هذا كذب، هذا اللي بدأ الرجال السيد عبد الملك قال انظروا قرأوا في التاريخ مجازرهم في مكة في الطائف في الحجاز مجازر بشعة بشعة. أبادوا أبادوا صرتوا هذا شرعهم منهم. هذا أبو محمد الجولاني أي فعل بأبناء الساحل السوري في اللاذقية أبادوا قراب قراب إبادة إبادة رجالهم ونسوانهم أطفالهم هذا هم منهم تربيتهم كلهم التواعش ولا منهم تربيتهم والقاعد منهم وحزب الإصلاح منهم.
13: سام في أسبوع
1: على مسؤوليتي.
2: انتهى عصر الدنابيع الذين كانوا يحكمون اليمن، وكما كانوا يقولون إبان حكمهم بأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء فهو ذاك، لأن عجلة ثورة 21 من سبتمبر منطلقة نحو آفاق مضيئة من تاريخ اليمن الحر المستقل، ويستحيل أن تعود إلى عهد الوصاية والخنوع. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
17: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها أزمات اقتصادية حقيقية نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، يعني معاناة حقيقية يعانوها. وإذا زاد تورط ودخل في حرب على اليمن وتغلق باب المندب بشكل كلي ونهائي سرحة أم الجن إيش بيسوي؟ وترامب عنده انتخابات ويقول لك يا أخي حل المشكلة هذه أنت وعمك نتنياهو وخلينا خليني أحل المشكلة في الملف الإيراني. طبعا من أهم النقاط اللي تطرق لها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو كيف السعودي قدم الخدمات الأمنية من تجنيد جواسيس عملاء، قدموا الخدمات للإسرائيلي وللأمريكي وللبريطاني، وكيف السعودي قاد عمليات أمنية داخل اليمن. وهذا الموضوع أنا حابب أركز فيه أنا وأنتم بهذه المساحة من أجل نكون يقظين أمنيا بشكل أكبر. بس بكل الأحوال إيش ما عمل السعودي ولو جامعه البريطاني والإسرائيلي وزاد وفاها الأمريكي لن يستطيعوا أن يعيدونا إلى الوراء، لن يعود اليمن إلى التبعية. هذا ما قاله فخامة الرئيس مهدي المشاط في كلمته بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر. تعالوا نسمع إيش قال.
18: أيها الشعب اليمني العزيز، تأتي هذه الذكرى المجيدة في ظل متغيرات ومستجدات متسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي جميعها وبما يتصل بقضيتنا على وجه الخصوص تقدم الشاهد الناصع والدليل القاطع على عظمة الثورة ومبادئها الوطنية والأخلاقية. إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي، وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية والانعتاق من كل أشكال التبعية في إطار ثورة شعبية مجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته وصون سيادته. وحتى لا يفرض مخبر لدول أجنبية على هذا البلد العظيم بالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية في أحد الفنادق بالرياض، والذي لن يتأتى مطلقا بعد 21 من سبتمبر ما دام في اليمن رجاله.
17: يمن 21 من سبتمبر ما عاد بيحكموش دنابيع، لو إيش ما عملتوا الدنابيع مش ممكن يرجعوا يحكموا هذا البلد بالطول بالعرض باليمين بالشمال، دنابيع ما عاد بيحكموش، مثل الدنبوع حق سوريا أحمد الجولاني الذي أباح البلد العظيم، أباح العربية السورية للكيان الصهيوني. وأنا قلت لكم إنه الإسرائيلي طبعا من أول يوم بعد إعلان انتصار الثورة في 21 سبتمبر بعدها بحوالي 5 أيام إلى 6 أيام تقريبا كان نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي الكلمة ويحذر من ثورة 21 سبتمبر. إيش معنى هذا الكلام؟ ليش كل هذا الخوف من ثورتك يا شعب اليمن؟ ليش؟ لأنهم يشتوك دولة مستباحة، لأنهم يشتوك دولة محكومة من الدنابيع، وأنتم عارفين قبل 2014 كيف كانت تدار بلدنا، كيف كان السفير السعودي والسفير الأمريكي هم من يعينوا الوزراء ويعينوا المحافظين ويعينوا المسؤولين ويديروا البلد طوله بعرضه. وانتم شفتم كيف كانوا يجوا يدمروا الأسلحة وقال لك يهيكلوا الجيش، وكيف كانوا يقتلوا أفراد الجيش ورجال الأمن ويستهدفوا الكوادر ويستهدفوا القيادات في كل مكان. كل يوم كنا نشوف انفجار، كل يوم كنا نشوف عملية إرهابية، كل يوم كنا نشوف طائرة سخوي نكعت واتدربت وزحلطن وفلتن. هذا كان عمل مدروس ومخطط له، والإسرائيلي لا زال يناصبنا العداء من ذيك اليوم لليوم. لا حد يجي يقول لك الآن إنه السعودي يعني مختلف مع البقدش ده. السعودي ما هو إلا أداة، والآن يتبادلوا الأدوار.
13: سام في أسبوع
2: أنا الشعب. ثورة 21 من سبتمبر ثورة نظيفة طاهرة أكد طهرها ومسارها الصحيح أن تجمع عليها وعلى إفشالها كل قاذورات العالم. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
19: هذه ثورة تحتاج إلى إنصاف، تحتاج إلى مزيد من التعريف، لأنه ثورة 21 سبتمبر مشروع كبير، مشروع وطني محمي بمسيرة قرآنية، وهذه خاصية تختص بها ثورة 21 سبتمبر من بين كل الثورات العربية. أيضا النسبة الواضحة من النظافة في هذه الثورة، ثورة نظيفة على مستوى المفاهيم، حرية واستقلال، رفض للتبعية، هذا طريق نظيف. وقيادة 21 سبتمبر وعلى رأس السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي كان يعرف أن هذا الطريق النظيف في مجتمع عربي وسخ، نظام عربي وسخ وإسلامي شبه وسخ باستثناء المحور، أيوة أنظمة وسخة، يكفي أن أقول لك انخراطهم في الكذبة الكبيرة أن استهدفنا مكة، عشان تعرف حجم الوسخ الذي سقط فيه النظامين العربي والإسلامي باستثناء المحور. فالسيد عبد الملك ورفاقه في قيادة 21 سبتمبر كانوا يعرفون أن اختيار هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، بس لم يتوقعوا لا السيد ولا القيادة اللي مع رفاقة في الجانب السياسي والعسكري أن يكون حجم الألغام الذي نثر أمام في طريق هذه الثورة بهذا الحجم. والسيد لك كلمة شهيرة قال لحنا فوجئنا بالعدوان 2015، وهنا برزت القيمة الأساسية لثورة 21 سبتمبر، أنها تتصدى من أول يوم لإعلانها لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر. يعني عاد ثورة 21 سبتمبر معلنت أهدافها بشكل مكتوب، قلت في عدوان، قلت في عدوان. فميزة 21 سبتمبر لا حد يزعل لأننا بنتكلم بما يرضي الله عز وجل، فتحت طريقا نظيفا محاطا بعدة طرق وسخة، طرق النظام العربي. وكانت مستعدة لدفع تكلفة هذا الخيار إلى اليوم. فواجهت هذا الاختبار أكبر عدوان في التاريخ المعاصر كله، لا ينافسه إلا العدوان الإسرائيلي على غزة. عدوان جمعت السعودية العالم. ليه؟ لأن اليمن فتح طريقا نظيفا، السعودي خدمة للإسرائيلي والأمريكي مكلف بأن تسبح المنطقة في بركة من الوسخ السياسي والاقتصادي والثقافي قال اليمن بلد الحكمة والإيمان، قال لا، عندنا مسؤولية تجاه الله عز وجل، نحن بلد الحكمة والإيمان، لا يليق أن يتحكم الخارج في تعيين رئيس. والسيد ذكرها في خطابه الأخير حق 21 سبتمبر عندما خاطب الباكستاني والتركي، أمان ربي أمان، لا يليق. ثورة 21 سبتمبر من ميزتها أنها ضرورة حتمية مش بوقة. في بعض ثورات عربية مع احترامي لبعض الشرفاء فيها ثورات متدارب من قاد، ما نقولش ذا الكلام إهانة لهذه الثورات، لكن بالنظر النتائج التي عقبت الثورات العربية دعك من الخليج ذا خليج جابوا الصهاينة والأمريكان بس اكتشفنا أيضا أن في جمهوريات أيضا جاءت عن طريق البوابة الإسرائيلية والأمريكية. من أين عرفنا هذه النتيجة؟ من مواقف هذه الدول، من أوضاع هذه الدول، أنه مصر بحجمها ثورة 23 يوليو في 26 تنخرط مع السعودي في هذه الكذبة نضربنا مكة. تركيا اللي تدعي استقلالية وأنها مناهضة للكيان الإسرائيلي وأنها تنخرط في هذه الكذبة، لا في خلل. فجريمة ثورة 21 سبتمبر إنها ثورة نظيفة.
13: سام في أسبوع قرآنيون
2: قد اسمه جاء عبارة اشتهر بها انقلاب 26 من سبتمبر لتكشف الفارقة بينها وبين ثورة 21 من سبتمبر. الأولى كان أبناؤها غير بررة عاقين لأهدافها وحولوها إلى مقصلة لأبناء الشعب اليمني حيث انعدم الأمن وانتشر الدم. الدكتور أحمد الشامي.
20: الآن يا أخوة كيف كان الواقع قبل ثورة 21 من سبتمبر؟ شوفوا قامت ذكرى 26 سبتمبر كانت أهدافها أهداف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى ذكرى 26 سبتمبر حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26 قد اسمه جاء. يعني قد اسمه جاء يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة للثورة 26 أو ذكرى 26 كان يجمعوا المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له يا فندم هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شي، قال قد اسمه جاء ويقط راسه ويعدمه ويقتله. فالثورة أباحت دماء الناس وفتحت المشانك في كل مكان وفتحت الإعدامات في كل مكان واستمر الانفلات الأمني، ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة المرحوم إبراهيم الحمدي الذي وقف ضد مثل هذا السخافات والحماقات، إلا أنه لم يستطع أن يؤمن البلاد والعباد نتيجة تدخلات السعودية. فكانت القطاعات مستمرة وبالذات في عمران كان آل الأحمر متصدرين مواجهته بالنيابة عن السعوديين. لو تسألوا يا أخوة كيف كان القطاعات كنموذج من السبعينات إلى الثمانينات مثلا في صنعاء صعد عمران، لو تسألوا عمران أهل عمران كيف كانت القطاعات، كانت طريق عمران صنعاء عمران صعد قطاعات ونهب سلب، قطاعات ونهب سلب في عدة محطات وفي عدة مناطق، ماتت تجاريا الطريق تلك، وكانوا الناس يتخوفوا يمشوا من تلك الطريق حتى أول المتضررين أبناء المحافظة نفسهم، وهذا محفورة حفر في ذاكرة أبناء عمران، محفورة حفر في ذاكرة أبناء عمران، يعني إلى درجة قطاعات قاتل ناهب سلب للأموال، أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل، وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور في كشر وفي مناطق أخرى قطاعات ونهب سلب. لو نجي إلى مارب نفس القضية، الجوف خوف ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداع لو تسألوا أهل رداع يعني كيف كانت القطاعات والثارات في كل مكان، وإنما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداع والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداع، اسألوهم يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 من سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخوة كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان، كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي، وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل أب نفسها. المناطق التامي اللي ما تعرفش القطاعات وصلتها القطاعات. المناطق ذات الطابع الجبلي كانت القطاعات والثارات الجبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني العصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل يعني؟ كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش. نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح، كان اليمن حاز أسوأ سمعة في اختطاف، من أسوأ إذا لم يكن أسوأ، من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حادثة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة، ذكرى 26 سبتمبر، كم يا مشان وكم يا إعدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني. فأبدل عن دموية
3: سام في أسبوع دار الشيء.
21: هيا سمعت يا أخي نبيل السلطان آخرتها، قال لك تركيا وباكستان هبوا ينقذوا السعودية من العدوان اليمني والحصار اليمني على السعودية. ايه ها تبصر أنقذ وصل هذا العالم من النفاق.
22: السعودية وصدت ما عطرت تفتلفلف فضايحها، ولا عطروا كيف المختام، رجعوا يتلبجوا فوق تركيا وباكستان. نقول لتركيا ونقول لباكستان، يا تركيا ويا باكستان، الشعب اليمني معتدى عليه من قبل السعودية في بداية العدوى السعودي على اليمن. كم تحالفوا مع السعودية، كم تعصبوا، كم قاتلونا السعودية بحلفها. بالله عليكم التحالف هذا بكله يستاهل ويستدعي على الشعب اليمني؟ ما لكم ما تشاركوا معهم؟ ما لكم ما تعترضوا؟ إذا ما شاركتوش ليش ما تعترضوا وتقولوا هذا ما يسبر الشعب باطلة؟ نحنا مسلمين وانتو مسلمين، أو ما جنسكم؟ كيف هو الإسلام هذا الذي انتو مسلمين؟ بيقتلونا، بيحاصرونا، بيجوعونا، شردونا. لقى الشعب اليمني اللقى، وانتو لا شاركتوهم ولا اعترفتوا عليهم. لا ما لهم من دحتوا ولا دحت، الله أعلم بأعمالكم وسيرتكم، لكن قدي حقائقكم عتبين. العدو الإسرائيلي كان فعل من جرائم داخل غزة وبيسانده الأمريكي، ما حد ناصر ولا حد وقف معه. قام الشعب اليمني وقواتنا المسلحة مع غزة وقاتلنا وضربنا واعلنا احصارنا على اسرائيل. واي واحد يتدخل مع اسرائيل او يتعاون معها عن عامل استعمان عامل اسرائيل، قام الامريكي نجفنا جدوي، قام يصيح ويليح وذا الملاحة البحرية. ما حاكينا حد ولا اعترضنا على حد في البحر، وقلنا البحر امن ما عن حاكي حد الا الاسرائيلي ذيئها، وقذ الامريكي بيعاونه يجروا شقاهم ويجروا خبيط وضرب ناس مستضعفي، ما حد موقف معاهم إلا احنا. اعتدينا على حد، جاء مننا منقود، جاء مننا أي حاجة غلط على أي سفينة من دول العالم، ولا حاكينا حد. قال الأمريكي قال هو يحمي الملاحة البحرية ودعا العالم على الملاحة البحرية ويوقفوا معه، ولا حد استجاب له ولا وقف معه ولا أي كلام، ولا واحد من دول العالم، لأن بيبشروا الواقع. لا بنحاكي حد ولا بنآذي حد، يلا نتخارج. وخلوا الأمريكي هنا آخر ما به رحلة، لا حد بحاجتك تحمي الملاحة البحرية ولا حد طلب منك رحلك من الأذاوية أمريكي أنت والإسرائيلي بس، وما حد عايقول لساكت قم. ذوليك الذي طبعوا معه فلتوه مالهم للمه، كل واحد بيقراها. قالوا يا إسرائيلي أنت هو الأمريكي تبروا أرواحكم مع اليمن، وكان يوصل الضرب للعمق الإسرائيلي. أيوة خبط بضيبة نفس. التضليل الإعلامي هذا كل العالم بكله، يعني أحد اتحاكى بواقع ما بيقع في غزة يعلم الله 1% أو معه. ها ومه جاء مننا غلط على حد؟ ما بيش ولا حاجة ولا حاجة، يطلع الطالعي وينزل النازلي. ومن هو مع إسرائيل بيتعاون ولا أمريكا؟ أي وعلم مش داخل، كل واحد خطى طريقه. طيب العواصف الذي قامت على اليمن، عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، من أين جاء التوجيه والتصريح؟ هو من داخل أمريكا؟ نعم. اليوم السعودية محاصرة والضرب للعمق السعودي ومحاصري من الشعب اليمني بقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد، للمياه أمريكا تخليتوا على السعودية، عن جو الحلفاء الذي تحالفوا مع السعودي من أول. كل واحد رحلة، كل واحد بيقراها، كل واحد بيبسر لن عيطير وخلص. وإن السعودي حانب، يا تركيا يا باكستان روحوا لكم في حالكم.
4: سام في أسبوع.
2: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
6: هاشم الدرة،
4: يشارك في الإعداد
6: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
4: سام في أسبوع، إشراف
6: الإدارة العامة.
4: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنتناول كيفية التحام الحركة الثورية الجهادية التي انطلقت من مران من صعدة بالشعب، ما هي الظروف التي صنعت هذا الالتحام، كيف تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية بالإرادة الشعبية العامة للقيام بثورة أصيلة وعظيمة هي ثورة 21 سبتمبر، مع استكناه أهداف الثورة من سياقها التاريخي. أولا، وثوق الشعب بأنصار الله كحامل ثوري وسياسي وفكري وعسكري لهذه الثورة، كيف حدث هذا ولماذا؟ من المعروف ومن البين أن الشعب اليمني يتميز بالذكاء الفطري. الشعب اليمني دائما يتميز على كثير من الآخرين أن لديه ذكاء فطري ومتابع فاحص في الجوانب المختلفة، لا سيما في الجانب السياسي وفي الأخبار وفي الإرتدادات وفي كل هذه، وهو قارئ سياسي جيد إلى حد كبير. ارتدادات حرب صعدة وفشل السلطة في القضاء على الحركة الثورية الفكرية المسلحة هناك ممثلة بأنصار الله، بل وتحقيق تلك الحركة الانتصارات في الحرب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم التعامل الأخلاقي الراقي من قبل المجاهدين لخصومهم الآخرين، والصمود الأسطوري في الجبهات والسجون، صمود أبناء الحركة الذين اعتقلوا على خلفية هتافهم بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء وفي جامع الإمام الهادي بصعدة، والذين اعتقلوا أيضا في الجبهات وأسروا، هؤلاء كان لهم صمود أسطوري كانت يتناقله الناس، فلان أو يعني شخص كذا، يعني أثار قضية عجيبة حتى في أوساط السجانين الضباط والإداريين والمسؤولين. ما هي القوة التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة؟ على كل حال، كل هذه العوامل خلقت مزاجا واضحا في معظم أبناء القبائل اليمنية بالتعرف على هذه الحركة، بل وزيارة معاقلها الأساسية في صعدة والدخول في دورات ثقافية. ولهذا كان المنخرطون الأوائل في مسيرة الجهاد من أبناء هذه القبائل هم السفراء الأولين إلى قبائلهم. عندما عادوا إلى قبائلهم وقبائلهم تعرفهم بالأخلاق بالقيم بالعلم بالثقافة، عندما عادوا دحضوا كل ما بثته مطابخ التوجيه المعنوي وبثه الدعاء الوهابيون في المجتمع من أكاذيب ومبالغات وأضغام فكرية وعقائدية، بل هذا أدى إلى نتيجة عكسية. لم يقتنع المجتمع بفكر هذه الحركة الفتية فقط بعد أن اتضح له المسألة وتبين الصبح ذي عينين، بل اتخذ أيضا موقفا عدائيا من هذه الأدوات والآلات والشخصيات والمكونات. ثم لما يأس الثوار والمجتمع من أي عملية تغيير بعد المبادرة الخليجية التي هي مبادرة أمريكية أصلها وإن حملت عنوانا خليجيا، بدأت الأفكار الثورية والقرآنية تنتشر في أوساط المجتمع بشكل واسع، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في الخروج الثوري الذي استمر رغم أن محاولات شباب حزب الإصلاح وغيرهم من اللقاء المشترك حاولوا رفع خيامهم وتقويض الاعتصامات، إلا أن شباب الصمود ومن معهم من الثوار استمروا في الساحات واستمرت مسيراتهم تجوب شوارع صنعاء قبل أن تستيقظ في أحداث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. كل هذا أدى إلى الاحتفاظ بجذوة روحية ثورية وجعل المجتمع في مرحلة جهوزية نفسية وروحية وفكرية لأي عمل ثوري قادم. ما كانت بعد ذلك استعادة جثمان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي عندما أطلق جثمانه بعد أن حبس طويلا في فناء السجن المركزي في صنعاء، عندما أطلق جثمانه وتم فحصه وأطلق جثمانه واستعيد جثمانه كان هذا بمثابة استعادة الفكر والثقافة التي جاء بها على نحو جماهيري. وكان التشيع لجثمانه الطاهر يوم 5 يونيو 2013 ميلادية بذلك الحضور الجماهيري الكبير وبذلك الزخم الواسع، كان هذا مفاجئ للسلطة، بل إن هذه الحادثة أمدت أنصار الله بما يشبه الاستفتاء على مشروعهم الذي ينادون به لاستعادة سيادة اليمن وكرامة الأمة بالتصدي للهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بدأها الشهيد القائد رضوان الله عليه في محاضراته وفي ملازمه وفي توجيهاته. وهذه العبارة عبارة يعني محفوظة للكاتب علي المحطري في كتابه 21 سبتمبر ثورة أسقطت وصايا. هذه النتيجة أمكن فهمها من الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد عاما بعد عام. كنا نلاحظ في مناسبات المولد النبوي ويوم الولاية وغيرهما الجموع والوفود الكبيرة التي كانت تذهب إلى صعدة للمشاركة كانت تزيد عاما بعد عام بمستوى متسارع جدا، على أنه من المفيد القول بأن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو شخصية عظيمة وقيادية من الطراز الرفيع بما آتاه الله من حكمة وحنكة، حرص منذ تسلمه زمام قيادة المسيرة القرآنية أن يكون نشاط أنصار الله متجها إلى الناس مباشرة، وأن يكون هذا النشاط قريبا من الناس ومن تجمعاتهم الحضرية. وما فتئ يردد هو ومن قبله أخوه الشهيد القائد رضوان الله عليه أن ميدان جهادنا هم الناس، أن ميدان عملنا الصالح هم الناس، الناس، وأن الهدى يتوجه إلى الناس وأن العمل الصالح يجب أن يتوجه إلى الناس. ولهذا الشهيد القائد من وحي هذا المبدئية أن يكون نشاطنا متجه إلى الناس حرص أن لا يكون أنصار الله وهم في المنفى الإجباري الذي أجبروا عليه في تلك فيما بعد الحرب الأولى، حرص أن لا يكونوا بعيدين عن الناس وعن المجتمع حتى في أيام الاستضعاف عندما لجأ المجاهدون إلى نقعة ومطرة بعد الحرب الثانية. السيد القائد رضوان الله عليه عبد المكبر الدين الحوثي يحفظه الله آثر أن ينزل منطقة مطرة التي هي قريبة من المجتمع على من نقعة التي هي بعيدة منه، لم يذهب إلى نقعة بل جاء في مطرة لأنها قريبة واستطاع أن يكون فيها مجتمعا جهاديا في بداياته، وأن يكون من هذا المجتمع نواة للمجتمع الجهادي الكبير الذي نعيشه اليوم. على أن أدبيات المسيرة تتحدث كثيرا عن أن ميدان التحرك والنشاط هو الناس وقلوبهم، بعد هذا كله بات المجتمع اليمني بما أثر فيه من عوامل ومتغيرات من جهة، وأنصار الله كمشروع قرآني له رؤية كاملة وشاملة للحياة من جهة أخرى، كان هذا المجتمع مع هذه الحركة على موعد للالتقاء في أي عمل مستقبلي يقتضي أن يتوحد الناس إزاءه. وهنا تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية الثورية ممثلة في السيد القائد والنواة الجهادية الأولى في صعدة وفي بعض المحافظات مع الشعب الثائر، تلاقوا على ضرورة وجود ثورة وعلى أهدافها التي كانت أهدافا معلنة وأهدافا متواطئا عليها. نحن لا نستطيع الفصل بين أدبيات الثورة وأهدافها، ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، عن أدبيات المسيرة القرآنية التي أطلقها الشهيد القائد في محاضراته والتي يشرحها ويقدمها دائما السيد القائد بأشكال مختلفة وفي مناسبات عديدة. فأهداف ثورة 21 سبتمبر تعتبر جزءا من أهداف المسيرة القرآنية، وإن ركزت بشكل أخص على على الشأن المحلي وذكرت لا سيما في الأهداف المعلنة أيام الثورة، ثلاث الأهداف المشهورة التي أعلنت في أيام الثورة. لقد وجد المجتمع نفسه مهيئا لحمل مشروع التغيير الذي تمضي فيه المسيرة القرآنية، وعندما توفرت الأسباب الموضوعية للالتقاء تلاقت إرادة الحركة الجهادية الثورية مع إرادة الشعب اليمني الثائر تحت سقف أهداف ثورة 21 من سبتمبر، ومن ثم عمل الجميع في التحرك تحت هذه الأهداف الوطنية وتحت تلك الإرادة الثورية الوثابة. ومنذ ذلك الالتقاء تحولت الحركة الجهادية الثورية في صعدة وفي بعض المحافظات الشمالية وأفراد موجودين في مناطق عديدة من اليمن، تحولت إلى ثورة شعبية جهادية وازنت بين الحاجة الوطنية الملحة والضرورية التي يحتاجها اليمن كبلد وبين واجب الانتماء الديني والإسلامي والعربي، فهي التي تسعى في تحقيق الدولة اليمنية القوية ببعدها الوطني وحاجات